0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل

0: أنفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: أحاديث نبوية. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض أعظمه، فطاب من طيبه النقاء، والأكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم.
2: صلى الله
1: على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة إن شاء الله من السلسلة التي نرجو ونبتهل الله تبارك في عليائه أن يمد فيها الله سبحانه وتعالى عيون الإمداد والبركات، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري التحبير، شرحه لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضوان ربي تعالى عن الإمامين. مرحبا مستهل هذه المقالة شيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا سيدي ربي نورك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي إن شاء الله الكل نورنا بنور الإيمان احنا والسادة المستمعين الكرام، ربي نوركم الكل إن شاء الله.
1: أمين يا رب، وإياكم يا رب بنوري كتاب الله المجيد. أي أمين. والله من الشيخ محمد انتهينا من باب الكلمتين المتلاصقتين في كلمة واحدة، واخذين إذا توافقتا في الحركة نحو الفتح في الهمزتين، وإلا إذا اختلفتا كأنزل، وبيان اختلاف القراء فيها. تو ندخل فصل جديد وهو باب الهمزتين من كلمتين.
2: قبل ما ندخل وذكرتي في كلمة، أي. كان عندنا معلم أديب كبير في تونس، وكان يقري في الابتدائي في خيرية، سي عبد المجيد الفلاري، وعنده بعدة كتب وعنده نملك منها، منهم الأناشيد متاع الأطفال
1: معتمد عند وزارة التربية،
2: أي نعم،
1: يساهم فك الكتب المدرسية،
2: سي عبد المجيد الفلاري شاشية مجيدي وبدن،
1: الله يرحمه،
2: الله عليه، ما يحبش انتهيته، قال كي تقول انتهيت من كذا ما انت مت، قال انهيت،
1: انهيت
2: ما عادش تقول انتهيت. الله يرحمه، حتى ليلة عقدنا بها،
1: وهو صحيح
2: هو يقول لك شنو انتهيت من كذا، لا مع انتهيت،
1: انهيت
2: انهيت
1: يعني انهينا الفعل، انتهيت فعل النهايه، سلطته على نفسك.
2: كل سيدي كلهم يقول لك شيء من فيهم، يقول هكذا عمت البلوه خليوها،
1: صح
2: انا من الله يرحمونا
1: محلاهم الله يرحمهم.
2: اي والله
1: وهو سير تو سبحانك الله.
2: اي نهار ان شاء الله نجيب لك بعض هكا المؤلفات نتاعو، الكل وعنده قصائد شعريه،
1: قصائد
2: اي لك الوليدات على فضل الام
1: وفضل الاب، يخلي اثر. أي أي. سبحان الله،
2: ومعروف حتى الروايات قدم، معناتها الف روايات وغيره، سي
1: رحمه الله عليه،
2: عند يعرفوه الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: كانوا السلومي وسي طاهر السوسي مديرنا، كانوا قمم الكل، هم جبايب والشاشية مجيدي، ما يلبس الشاشية عادية كان سيد مبروك يسكن في المرسى يرحمه زاد ويابد يتهنكر، والثلاثة الأولين يجوا يقراوا بالكدا ياخذوا من الحلوة كل يوم الأقسام الكل، الخمسة أقسام اللي قري فيهم ولا الستة هذوكم يشدوا الصف في آخر وقت ويخرجوا معاهم ويعاود يرجع للقسم اللي بعده، هذا ما ياخذوا لهم ثلاث كعبات حلوة
1: الممتازين
2: يوميا مش مرة في الأسبوع
1: يجيبوا ما يفراش.
2: هذا يا ولدي ما شاء الله
1: بركة. أي والله تحفيز وتشجيع رحمة الله على المؤدبين. أي والله بارك الله في الأحياء. أي سيدي تكرم الله
2: سيدي، باب ذكر الهمزتين من كلمتين، اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو قول المولى سبحانه وتعالى هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه فقنبل وورش وأبو جعفر. سادس سيدي قنبل وسيدي ورش وسيدي أبو جعفر وزيد معهم رويس، شو يعملوا هذو؟ يجعلون الثانية كالياء الساكنة أي يسهلونها. قال مشي تخيبوا عاد حرف مد سهلة، قال يسهلون بين بين. قال أبو عمر وأخذ على ابن خاقان لورش يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في هؤلاء إن كنتم وفي النور على البغاي إن. هو عنده وجهان كيف الأخرين، أما عنده سيدي ورش يزيد وجه ثالث في البقرة وفي النور عندها على البغائن أردنا فقط، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون نص. هذا اللي قال هذا مازال راه متواصل. هي تعطينا مالا أن إذا اتفقوا بالكسر عنا سيدي قنبل ورش أبو جعفر ورويس يجعلون ثانية كالياء الساكنة أي يسهلونها بين بين. وقال وأخذ على ابن خاقان لورش يجعل ثانية ياء مكسور وفي البقرة في البقرة وفي سورة النور وإن أردنا هذيك معناتها على البغاء إن أردنا. اش يقرأ سيدي نبين للسادة المستمعين؟ يقرأ هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا الوجه الأولاني. طوى الأولاني استغفر الله الوجه الأولاني الإبدال. سيدي ورش الإبدال المقدم يقرأ ها

0: ما يبدل الهمزة الثانية حرف مد وبعدك السكون بتاع النون، شي يولي مد طويل،
1: هذاك يعوضوا مد طويل.
0: هذا الوجه الأولاني لورش. عنده وجه آخر اللي هو التحقيق الأول والتسهيل الثاني. هؤلاء إن كنتم صادقين. الوجه الثالث ما كم ما فما كان في الموضع هذا وزيد على البغاية إن في النور أقرأ، مش في الهمزتين مكسورتين في كل القرآن، لا في كل القرآن يعمل الوجه الأولاني والثاني اللي قلناهم. طيب كيفاش الياء مكسورة؟ هؤلاء إن كنتم صادقين. إي ياء مكسورة. مازال يقول وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة. إيش معناه؟ تسهيل الأولى تحقيق الثاني. كالياء مش يجعلونها ياء،
1: كالياء
0: شاء معنى كما المثال الأولاني. هؤلاء إن هؤلاء إن هو تولي معناتها يقول لك
1: شبيهة بالياء وليست ياء.
0: صحيح. يجعلان الأولى كالياء في الوجه الأداء. هؤلاء إن إن. وأبو عمرو يسقطها والباقي وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وقالون والبزي في الفتح وافق. سمع عليها الشاطبي في كلمتين. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا، ما أنت مفتوحتين ولا مضمومتين ولا مكسورتين، شكون؟ وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وقالون والبزي في الفتح وافق، وافقوا في المفتوحتين يسقطوا. أكاو قيل. وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالفتح، نحو قول المولى سبحانه وتعالى جاء أجلهم وشاء أنشره وشبه. فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالمد. شنو معناه؟ جاء أجلهم ولا جاء أجلهم أي بين بين. وقالون وأبو عمرو والبزي يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالضم، وذلك في موضع واحد في القرآن العظيم في قول المولى سبحانه وتعالى في الأحقاف أولياء أولئك. هذوما أو
1: هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم.
0: فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالواو، وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة الأولى. أولياء أولياء مش أولياء لا
1: مش
0: كل كل أولياء
1: ريت أولياء
0: أولئك ملا لا غير. فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون ثانية كالواو الساكنة، وقالون البزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة أي بين بين. وأبو عمرو يسقطها ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فإن الألف التي قبلها ممكنة أي ممدودة على حالها، أنت مشيش تنحي حرف المد ما نذش تقول حالي مع تحقيقها اعتدادا بها ويجوز أن يقصر الألف
1: اعتدادا بها. حاب يقول لك الهمزة يعتد بها. صحيح. يحسبها. هذا إيش معناته اعتدادا بها؟
0: كيف تقرأ القانون؟ معناته جاء أمرنا، إيش تقرأ؟ جاء أمرنا هذا القصر، والوجه الثاني تقول جاء أمرنا، مش من باب المد المفصل، لا لا، من باب الاعتداد بالهمز ولو أسقط.
1: أحسن.
0: وهذا إيش يقول فيه الشاطبي؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل.
1: والمد ما زال أعدل. روح المد أفضل. أيوة. أي سيدي مانا حتى يكون الوقف طيب المستساغا.
0: أي مازال.
1: علمني علامة. مازلنا في باب الهمزتين.
0: نعم.
1: في كلمتين بإذن الله. نختم إن شاء الله فيما تبقى من زمني هذه الحصة المباركة إن شاء الله بوجه الأداء سيدي ابن عمرو.
0: سيدي ابن كثير.
1: ابن كثير المكي. نعم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هذا شكون؟ هذا البزي. قم بالشقرة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد على هذه التلاوة المباركة من كتاب الله تعالى للإمام ابن كثير المكي براويه الإمام البزي والإمام قنبل رضوان ربي تعالى عن الرواة وعن البدور. آمين آمين. ونفعنا الله وإياكم بآي ذكر الحكيم، جعله الله لقلبي وقلوبكم بلسما شفاء ترياقا. آمين اللهم آمين. واجعله لنا ولكم مصباحا وسراجا في القبور ويوم التناد يوم جمع العباد. الله يبارك لك شيخ محمد
0: ويبارك فيك أنت وفي عمرك إن شاء الله في عمر المستمعين.
1: أمين يا رب.
0: وربي نورنا بنور القرآن.
1: أمين. ولازلنا مع باب الهمزتين من كلمتين بإذن الله، نواصلها الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.

ذريتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟

إِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم

تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو

إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن

إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل

الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد

إما لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

حكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى

وآتوهم ما أنفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

0: طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة.

0: إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أولاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
2: وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 509 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 64 إلى الآية 71 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
3: أدم المجدي
4: ياسين،
2: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع تلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
5: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
5: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
2: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

0: أسرى حتى يثخن في الأرض.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
0: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.

0: من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم.

0: أه في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
1: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
1: والله غفور رحيم
0: والله غفور رحيم
1: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
0: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
1: والله عليم حكيم
0: والله عليم حكيم
1: بارك الله فيكما فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم تفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
1: بارك الله فيك أحسنت تفضل ياسين
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا

0: الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 33 من شرح متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله عليه: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والرياضة هنا هو مصطلح يستعمل في الأصل، يقال راض يروض، يستعمل في الأصل لترويض الدابة، فراض يقال راض الدابة، أي وطأها وذللها وعلمها السير. والمراد بالرياضة في قول ابن الجزري المداومة على النطق الصحيح، ليتمرن الفك على إتقان تلاوة أحرف كتاب الله بسلاسة ودون تكلف. هذا مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون

إنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً،

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

0: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
1: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
0: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.
1: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا

0: أسرى حتى يثخن في الأرض.
1: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
0: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.

0: من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
1: لولا كتاب من الله سبق لمسكم.

0: طيبا.
1: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
0: واتقوا الله
1: واتقوا الله
0: إن الله غفور رحيم
1: إن الله غفور رحيم.

0: أَهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا
1: يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
0: يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
1: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: والله غفور رحيم
1: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
0: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
1: والله عليم حكيم
0: والله عليم حكيم.
1: مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده البحر يمده من بعده سبعة

واحدة إن الله سميع بصير ألم تر

وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات

فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق.

0: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا تحزن، إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله

0: الله، لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

وجلال وهيبة ووقار.

مت هنا لوعة، مت هنا لوعة وشوقا ووجدا

كيف لا تسكب الدموع جفوني وهي من قبل أن تراك سجام، كيف لا تذهل العقول وتفنى

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء، لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع وتنظيف ومسح وغسيل وإلى آخره، يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي ثم قال: اسمعي المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي أجبته بسرعة: بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت: بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مسقولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية 1 من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
1: الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

لهم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذ قالوا

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد وعدد جديد في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد 13 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 28 جوان 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. 71 136 ألف رقم دائما موضوع لذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بكم جميعا. ساعتين من البث المباشر نقضيهم بعضنا بإذن الله تعالى، إن شاء الله تكون في أمتع الظروف والأوقات وأفيدها على الإطلاق. احنا كالعادة كل يوم أحد 3 محطات خارجية، أولها كالعادة رفقة شيخنا محمد مسعودي في حدود 7:34 نواصل مع شيخنا تصفح أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهمها تفسيرها تنزيلها على أرض الواقع وكيفية فهمنا لهذه الأحاديث، لأنها إذا فهمت على مراد الله سبحانه وتعالى ثم مراد لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنها أكيد أنها سوف تصلح هذا الواقع، سوف تزينه بزينة أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حديثنا اليوم جميل جدا عن الله سبحانه وتعالى وعن محبتنا لله سبحانه وتعالى ومحبة المولى سبحانه وتعالى لعباده. حديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. حديث جميل جدا، كجمال هذا النبي العظيم، هذا النبي الجميل، هذا النبي المحبوب الذي لا ينطق عن الهوى أبدا. نفسر هذا الحديث بإذن الله تعالى، نتمعن فيه، نرى طريقتنا في فهم هذا الحديث وطريقة تمثلنا هذا الحديث في واقعنا. المداخلة الثانية كالعادة رفقة شيخنا منير البلهوان في حدود 8 درجة، إن شاء الله بعض الكلمات من القرآن العظيم يتولى شيخنا منير تفسيره، وما زلنا مع سورة المائدة و6 ألفاظ من هذه السورة العظيمة: الأنصاب، الأزلام، النعم، وبال، قياما، والقلائد. اللي حاب يتعرف أكثر على معاني هذه الكلمات يستمع لنا في حدود 8 درج مع شيخنا منير البلهوان يتولى بإذن الله تعالى تفسير هذه الكلمات. ومسك الختام إن شاء الله يكون كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:37 يعني بعد النشرة الجوية والفاصل، يكون حاضر معنا شيخنا حتى نواصل حديثنا معه عن التربية، عن الإرشاد، تربية النفس وإرشادها ونصحها ووضعها على الطريق القويم المستقيم الذي لا وجاج فيه، وهذا لا يتم إلا بالنظر إلى القرآن العظيم وبالنظر إلى السنة النبوية المطهرة ومحاولة الإصلاح دائما وأبدا. لهذا وجد المؤمن في هذه الحياة الدنيا حتى يصلح ما به، والله سبحانه وتعالى جعل له الكثير من الوسائل التي يصلح بها نفسه، أولها القرآن العظيم، ثانيها السنة النبوية المطهرة، ثم السير، سير الأنبياء والمرسلين والصالحين من البشر، وما زوده الله به سبحانه وتعالى من وسائل في حد ذاته، القلب والعقل والجوارح كلها تعمل لخدمة الإنسان وكلها تعمل لإصلاح هذا الإنسان الذي ربما يعني سبحان الله يعني وكلنا ذاك الرجل، يعني هناك بعض التجاوزات، هناك بعض الخروج عن الطريق المستقيم، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ويجعل الوسائل وهي متاحة كلها لكل من
ابتعد عن الغفلة، ولكل من شحن قلبه وعقله بما وجب عليه أن يشحنه من إيمان صادق وإخلاص للنية. أنا الحقيقة أعطيت لمحة عن ما سوف نتحدث عنه بين ضيوفنا الكرام، سوف نتحدث عن راحة القلب وما زودنا به المولى سبحانه وتعالى من وسائل حتى يستريح هذا القلب، لأنه إذا ارتاح نجح الإنسان في عديد الاختبارات التي ربما يمر بها في حياته. أهلا وسهلا بكم جميعا ودائما وأبدا مستمعينا الكرام في هذا الفضاء المباشر، صباحك أجمل لهذا الصباح المبارك. كالعادة آيات بينات من ذكر الله الحكيم، نستهلها بما تيسر من سورة الحشر بصوت القارئ علي البارة، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا اللي سلع الوقت 7:13 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أكيد يوم راحة، ولكن فما ناس ناشطة دائما وأبدا، كتقوم بكري، ويعني البركة، البركة دائما في البكور كما قال عليه الصلاة والسلام يعني. والحمد لله رب العالمين أن أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور يعني مهما فعلت في هذه الحياة الدنيا أنت انتشرت بحول الله وبإذن من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنت تنتشر حتى تري من الله خيرا من نفسك، يعني تعمل تحت طاعة الله سبحانه وتعالى وتحت أمره وبإذنه. وعلى هذا نشأنا، وعلى هذا ربانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي رباه المولى سبحانه وتعالى. لذلك تجد هذه القلوب مفعمة بحب الله سبحانه وتعالى، ثم بحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه القلوب ترتاح لذلك وبذلك، يعني هي وجدت في تلك القلوب، خلق الله سبحانه وتعالى حتى ترتاح يعني. ونحن نشغل هذا القلب الذي هو من المفروض أن يكون في راحة، نشغله بأمور الله سبحانه وتعالى تولاها وتولى بحلها وتولى بأن تنجز، يعني ما على المؤمن إلا أن يرتاح، ولأن أموره كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو القادر عليها، وهو الذي خلقها، وهو الذي يتكفل بإنجازها، وأنت أيها العبد لست إلا سببا في ذلك. لذا دع قلبك يرتاح ودع جوارحك تعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تنجز ما أراد لك الله سبحانه وتعالى. وهذه الراحة تتأتى عن طريق أمور عدة جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المدلل حتى يرتاح وحتى يستريح. هذه الأمور هي أولاً، فلنتفق أولاً أنها كلها محلها القلب، لذلك جعلت حتى يرتاح هذا القلب. أولها صفاء النية، النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى ومحله القلب. كذلك القرب من الله سبحانه وتعالى يجعل قلبك دائما مرتاح، وسوف نفصل في هذا استنادا دائما إلى القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره يجعل هذا القلب مرتاح. كذلك الابتعاد عن القلق والتشتت، وهو الذي يعني يتعب ويرهق القلب. نبدأ بالنية والإخلاص، وكما قلنا أن محلها القلب دائما وأبدا. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في حقيقة الأمر يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى لم يترك هذا النبي العظيم لا شاردة ولا واردة ولا مثقال ذرة إلا وتحدث فيها عليه الصلاة والسلام، حتى لا يجعل للمؤمن تعلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث في هذا الأمر، إذن لم نفهم منه شيئا ولم نفقه أي شيء. فتحدث في مسألة النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى وقال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني المؤمن فليطمئن أن خالق هذا القلب وخالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان لا ينظر أبدا لا إلى جسمك ولا إلى صورتك التي هو بالأساس خلقها، بل ينظر إلى القلب وما فيه من إخلاص وما فيه من محبة وما فيه من ذكر لله سبحانه وتعالى. والمولى الذي خلقك في أحسن صورة وخلق لك هذا القلب قال في محكم تنزيله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذا هو صدق الله العظيم، هذا هو ما جعل وما خلق له العبد، أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. يعني كل ما يفعله في حياته بإخلاص لله سبحانه وتعالى، لذلك هذا القلب يطمئن ويرتاح ويسكن، والحمد لله رب العالمين. سوف نوصل في هذا 7:18 دقيقة آيات بينات من ذكر الله الحكيم ما تيسر من سورة الإنسان بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، ثم لنا عبد إن شاء الله. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 7:23 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. على كل حال اليوم الأحد آخر يعني لقاء يجمعنا بالسادة المستمعين في هذه الشبكة البرامجية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى احنا انطلاقا من يوم غد 29 جوان تنطلق الشبكة الصيفية الجديدة بإذن الله تعالى. وموعدي معكم سادة المتابعين يتجدد كل يوم ثلاثاء وخميس في صباحك أجمل، وكذلك لقاء مسجل مع شيخنا هشام صدقاوي كل يوم سبت وأحد في حدود 1:30 بعد الظهر. فمرحبا بكم معنا دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين. مرحبا بأختنا سهام دريدي صفحة طبابي هيكل داهش، ليلى صغروني، أختي عليا، يكن برمستور، أختنا مكية، أسماء وسلاتي، فطوم بن سعيد دائما وأبدا في الاستماع وكلامها الطيب، نجاة بحروني، سفيان قروي، محرز حمدي، لميا سلامي، أم محمد علي، فاطمة الزهراء، نجيب سويدي، جميلة دالي، كذلك أختنا أم سونيا وعزيزة الحيلي. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا برفقتنا. ما زال حديثنا متواصل عن راحة القلب. كنا تحدثنا عن النية والإخلاص، وكلها هي محلها القلب. كذلك مما يريح القلب هو القرب من الله سبحانه وتعالى، ما في ذلك شيء. كلما اقترب المؤمن من الله سبحانه وتعالى إلا واطمأن قلبه إلا ووجد هذه الراحة التي تملأ هذا القلب سبحان الله. والله وعد بذلك كل من يحسن ظنه به سبحانه وتعالى، وقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وما أحلاه من حديث وما أجمله، يعني كيف لا يستقر هذا القلب وكيف لا يرتاح. والله سبحانه وتعالى وعدك بأنك إذا ذكرته ذكرك، يعني مع نفسك في ملأ في خلوة، يعني فقط أن تحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أبواب راحة القلب الرضا، الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في هذا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط والعياذ بالله فله السخط. كلما كنت راضيا عن قسمة الله سبحانه وتعالى إلا أرضاك المولى بما كتبه لك، وإن خالف هواك وإن لم تستصغه وإن لم يعجبك، فالله سبحانه وتعالى اختاره لك وفيه الخير. فليطمئن قلبك باختيار المولى سبحانه وتعالى لك، هو الذي خلقك وفطرك سبحان الله، وهو أدرى بما ينفعك، لذلك أعطاك إياه في الوقت الذي تستحق وبالكيفية التي تستحقها. نختم بهذا الابتعاد.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم في صباحك أجمل لهذه الصبيحة المباركة، صبيحة الأحد 13 من شهر محرم 1448 هجري الموافق 28 جوان 2026 ميلادي، وفي التوقيت هذا بالذات يكون معنا شيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه حديثنا في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا محمد، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله يبركنا فيكم شيخنا. اليوم حديثنا لا أجد التوصيف لهذا الحديث، لأنه في محبة الله سبحانه وتعالى وفي محبة المولى سبحانه وتعالى لعباده. وحتى نفهم هذا الحديث لابد من التمعن في كل كلمة وفي كل مفردة من هذا الحديث. لنقول أنه هذا الحديث يزيدنا محبة الله سبحانه وتعالى ويزيد حرصنا على أن نكون عبادا مخلصين لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. حديث في غاية الروعة شيخنا، وكما عودنا عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام أن يوصف يعني الأمور ببساطة اللفظ ولكن بعمق الكلمة شيخنا. فهات نفسر هذا الحديث شيخنا، هات نفهم معاني هذا الحديث ونضعه دائما كما عودتمونا شيخنا على أرض الواقع حتى نتمثله سلوكا وأخلاقا.
1: نعم، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم.
0: نعم،
1: وهو صلى الله عليه وسلم حديثه وحي من رب العالمين، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولا أبدأ بحمد الله، أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحليم الستار المتفضل بالعطاء المدرار النافي بقضاؤه بما تجري به الأقدار، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب ليل ونهار. ثم أسلم عليكم فأقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة في القرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما وجدوا، سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم في مسعاكم ويحقق في النفع مبتغاكم.
0: أمين.
1: اللهم أمين.
0: أمين.
1: نعود للحديث الشريف الذي كنت تسردينه على ما سامعنا، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. هذا لفظ أول. هذا الحديث متفق عليه وهو حديث صحيح، وروي بألفاظ أخرى منها في ألفاظ فيها زيادة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه دون ما حرم عليه، مبنية للمجهول وهذه مبنية للمعلوم، ما حرم الله عليه. الحديث هو كذلك بطرق أخرى ربما نستعرض بعضها بحول الله سبحانه وتعالى، ولكن نبدأ بما سبق هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة جل وعلا أنه يغار. يغار مطلقها كما هي لأنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سنجول في غيرة البشر ثم نعود بذلك بعد ذلك إلى غيرة الله سبحانه وتعالى. وغيرته جل وعلا هي صفة حقيقية ثابتة، صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تفرد بها عن غيرة من سواه. يعني يغار ليست كغيرة من سواه، واختص بها جل وعلا، وهي ليست مماثلة لغيرة المخلوقين أبدا، بل الغيرة صفة تليق بكماله عز وجل وتليق بعظمته عز وجل. إذن فالأمر الأول أن كل صفة وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مثل الغيرة والمكر والاستهزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين، ويقول كذلك الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهي أي الصفات هذه هي صفات ثابتة لله تعالى على وجه يليق به، على وجه يليق بعظمة الله وكمال الله وعلو الله وتنزيه الله، وليست على سبيل العبثية وإلا التشبيه. يعني لما هذه الصفات تأتي معناها في حق الله سبحانه وتعالى فهي صفة تليق بجلاله وكماله وجماله وعلوه، وليست على سبيل العبثية والتشبيه، فهو تعالى لا يماثله خلقه أبدا ولا يماثلهم أبدا، وهو القائل عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. مهما ادعى الإنسان، مهما حرك معناها تفكيره وعقله وإبداعاته وربما الذكاء الاصطناعي، فإنه لن يستطيع أن يتصور عنها الذات الإلهية جل وعلا وتعالى عن ذلك الله علوا كبيرا. إذن هذا حتى لا يذهب إلى بعض الأذهان أنه لما يسمع أو يقرأ إن الله يغار يتصور أن غيرته جل وعلا تماثل غيرة المخلوقين، وهذا مما يجب التحذير منه. شرد بالنا من التشبيه، لأن تصور هذه المماثلة هي من أعظم الآثام، لأنها تنقص من قدر الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن ننزهه سبحانه وتعالى. وغيرة الله ليست كغيرة المخلوق، فغيرة العبد قيل مشتقة من تغير القلب وهي جان الغضب، والله سبحانه وتعالى على هذا تنزه عن ذلك تنزها كبيرا. إذا قيل مشتقة من تغير القلب وهي جان الغضب، إذا أحس أن هناك من يشاركه في حقه.
0: نعم نعم شيخنا، بعد إذنكم احنا مش نخرج الفاصل الإشاري ثم نرجع حتى نواصل. تفضل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر، وتوقفنا شيخنا محمد المسعودي عند لفظ الغيرة، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن هذه الأغيار لا تحدث إلا للبشر، والله سبحانه وتعالى غيرته مخالفة لهذا تماما شيخنا.
1: نعم، هذه المقارنة لكي ينتبه الناس، لأن هناك فرقا كبيرا بين غيرة الله سبحانه وتعالى وغيرة البشر. فغيرة الله سبحانه وتعالى تليق بمكانه وبصفاته وبأسمائه، وهي الكمال والعظمة والجلال والكبرياء، وغيرة البشر تدل دائما على ضعفه. إذن قلنا غيرة البشر هي مشتقة من تغير القلب وهي جان الغضب، إذا أحس أن هناك من يشاركه في حقه. البشر يغار إذا رأى أو سمع أو معناها شاهد أو أحس أن هناك من يشاركه في حقه. قيل وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، على الغيرة تكون بين الزوجين، وقد شرعت هذه الغيرة معناها هي مشروعة، غيرة مشروعة. لماذا؟ لحفظ البيوت والأسر والأعراض والأنساب. هذه غيرة مشروعة، نعم هي غيرة إنسانية مشروعة بعيدة عن غيرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الغيرة هي فيها نقص، ولكن غيرة الله سبحانه وتعالى هي تمام الكمال. وهي قلنا غيرة مشروعة، إذا كانت تحت الغيرة هذه معناها البيوت والأسر تخرب والعياذ بالله. إذن هذه مشروعة ومحببة أيضا. إذن والغيور من العباد هو من يمنع أهله من التعلق بأجنبي بنظر أو كلام أو غيره. هذيك الغيور يبدأ تتناقص توا. فش يعمل وقت يحس بهذا؟ تثور عنده الحمية والأنفة ويتملكه الغضب المؤدي أحيانا إلى ردات فعلا عنيفة. وكما قلنا هي صفات رقص عند المخلوق، فيها شنية؟ فيها الخوف من استلاب هذا الحق، وفيها الضعف، ربما يتصور أن هناك من هو أقوى منه ليستلبه حقه هذا فيتحداها. بماذا يتحداها؟ بالقوة. وقد ذكر الإمام البصيري ديما هذا الإمام استشهد به رحمه الله سبحانه وتعالى وجعلنا وإياه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام البصيري لفظ الغيور وهي صيغة مبالغة من الغيرة ليظهر قوة رد الغيور عن محارمه. وهو يحكي عن آيات القرآن الحكيم. شوش يقول؟ يقول ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعاد إليها ملقي السلم. هذه عن آيات القرآن. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعاد إليها ملقي السلم، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. يعني أيوة. الغيور لم يسمح ليد أن تلمس محارمه.
0: أي نعم.
1: فردها ورد هذه الأيد، وسماه البصير رحمه الله جانيا. وقد قرأت في كتاب الأغاني أن أبا الأسد الدؤلي هذا النحوي الشهير كان صحبة زوجته في الموسم، يعني موسم الحج، وكانت هذه الزوجة ذات جمال ملحوظ. فرأى هناك من يلحظها، تعمل انتشق سيفه واستعد للدفاع عن عرضه، وهو يقول عنده بيت شهير جدا يقول فيه: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتخشى فولة المستأسد الضار. فانتهر من رآه وسمعه، معناه خشي فولة الأسد الضار. هذا أبو الأسد الدؤلي رغم أنه كان معناه نحيفا نوعا ما، ولكنه فار فيه هذه الغيرة. فانتشق سيفه وقال هذا البيت الشهير الذي يصبح دائما نستشهد به: تعد الذئاب على من لا كلاب له. شوفوا نحن في مجتمعنا الناس معناها تهان وتستصغر وتذل لأنها ليست لها قوة من مادية ولا قوة رجال ولا قوة عرش ولا قوة سلطة ولا قوة جاه، معناها حماية من الحمايات. قال: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتخشى فولة المستأسد الضاري. وهذا النوع من الغيرة هو من الصفات المحمودة. ليش نوع من الغيرة عند البشر هذا من الصفات المحمودة؟ لأنها بحجة، يعني شاف حاجة معناها فكانت عنده الغيرة ورد الفعل. أما الغيرة الغير محمودة هي الغيرة دون حجة. هذيك الغيرة هي غيرة في بعض الأحيان قاتلة، بعض الأحيان ظالمة، بعض الأحيان تكون فيه ضحايا، يعني أن ليس لها حجة. إذن هذا الغيرة المحمودة ما فيها ريبة فيها حجة، والغيرة غير محمودة التي ليست فيها ريبة وليس فيها حجة أبدا، وإنما هي بمجرد الشك والتخمين. وهذا يحيلنا إلى رواية أخرى لنفس الحديث بطريقة أخرى عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة، هذا من الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. هكا ردة فعله مباشرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لضربته بالسيف معه، يعني واقف يتحدث معه في السوق ولا في الطريق، قال: ضربته بالسيف غير مصفح، يعني لا أنتظر قضاء القضاء ولا شكوى الشاكي ولا ما هذا. هذا ردة فعله. فبلغ هذا الكلام بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت ردة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير منه. شوف درجات الغيرة الآن. قال: تعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله سبحانه وتعالى أغير من نبيه ومن سعد ومن كل البشر. قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا من أجل غيرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى غير حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا نرجع الآن إلى غيرة الله سبحانه وتعالى بعد أن جلنا قليلا في صفات غيرة البشر. فغيرة الله سبحانه وتعالى تكون متى؟ تكون حين يأتي المؤمن ما حرم عليه، ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وهي فيها الكراهية والبغض. رب سبحانه وتعالى إذا كان شفنا البشر فيها تقلب القلوب والهيجان ورد فعل غير ذلك، غيرة الله فيها كراهية وبغض لمن؟ للمؤمن الذي يأتي ما حرمه الله تعالى عليه. فهو تعالى يكره المؤمن أناه الذي يستحل ما حرمه الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن المؤمن أجدر أن يعرف حدود الله. إيش قال المؤمن؟ لأنه هو أقرب إلى أن يعرف ما حدود الله، يعرف ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو الملام الأول. فهو الملام الأول لأن هذا المؤمن هو أجدر أن يعرف حدود الله، وأن يعرف حما الله، حماه حما الله سبحانه وتعالى، وهي محارمه فلا يقع فيها. فاللوم الشديد إذن يقع على المؤمن الذي يعرف الحلال والحرام، ويعرف أن الله تعالى ما أحل شيئا، رب سبحانه وتعالى معناه ما أحل شيئا وإلا أباحه إلا لأنه طيب تستسيغه النفس السوية. يعني هذا المؤمن هذه مما يعرف مما يعلم من الدين بالضرورة. المؤمن اللي يصلي والمسلم إلى غير ذلك يعرف معناها بالضرورة، ولا يعرف بالتعلم، ولا يعرف بالاكتساب، ولا يعرف بالمخالطة، ولا بالاطلاع، ولا بالقراءة إلى غير ذلك. يعرف أن الله سبحانه وتعالى، وهذا منطقي هذا الشيء، يعرف أن الله سبحانه وتعالى ما أحل لنا شيئا وأباحه. علاش؟ إلا لأنه طيب تستسيغه النفس السوية، ليست النفس المشوهة ولا النفس المنحرفة. النفس السوية تستسيغ ما أباحه الله لها من شنية؟ من الكسب، من الأكل، من الشرب، من الزواج، من الصداقة، من الصحبة، من الأقوال والأفعال، وما تستطيعه نفسه من العبادات وأعباء الحياة. كل ما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا فهو نستطيع وتستسيغه أنفسنا.
0: ولكن كذلك شيخنا، ودون تعلق شيخنا، حتى التعلق ربما يكون سبب من أسباب غيرة الله سبحانه وتعالى على المؤمن.
1: أي كان الصحابة والتابعون الأوائل والصالحون والعارفون كانوا لا يكثرون من المباحات. المباحات لا يكثرون منها. خيفة ماذا؟ خيفة أن يتعلقوا بها وتصبح معناها حرام. حتى يعني مباحات يقدر يتحاشى فيها. مباحة هي أما لا يكثرش منها، خشية كما قلت أن يتعلق بها ويصبح مدمنا عليها، وربما يشبع منها ويتجاوز إلى ما حرم. فكان يحبس نفسه عند المباحات القليلة، لأنه إذا شبع من المباحات ومش يمشي سيذهب إلى المكروهات. صحيح. وإذا ذهب إلى المكروهات ووقع بها سيذهب إلى المحرمات. لأن هذه النفس لا تشبع أبدا.
0: وتتدرج تتدرج
1: تشبع. يقول معناها الإمام المصير يقول خالف نفسه الشيطان وعطيهما وإن هو محظاك مضحف التهمي. أنا التهم مرمي القوي يقول اشتسين شديد بيهي وحلوة ومباحة ما بمع التهي. قال وإنهما محظاك مضحف التهم، رد بالك تأخذ رأيهم. اتهمهم بالغش، اتهم النفس والشيطان بأنهما يغشانك، لأنهما نصحاك لشيء معناها ربما ما بعده أسوأ منه. إذن كذلك المؤمن يعرف أن ما حرم الله تعالى علينا من أشياء أو كرهه لنا، إما يحرمه علينا أو يكرهه لنا، إلا لأن فيه مضرة. الشيء كل ما حرمه الله فيه مضرة، سواء علمناها أو لم نعلمها، سواء عرفناها أو لم نعرفها، سواء كانت مجهولة بالقديم وظهرت معناها الحكمة منها في العصر الحديث.
0: نسمع فيك شيخ. يبدو أن الخط انقطع مع شيخنا محمد مسعود. نواصل نعيد الاتصال بشيخنا، والحقيقة حديث جميل جدا وفيه الكثير من الكلام حتى يقال ويفهم على حقيقته. وهذه الغيرة، غيرة الله سبحانه وتعالى على عبده، إذ يحرم عليه كل ما لا يجب عليه فعله، وكذلك حتى من الطيبات سبحان الله، حتى لا يتعلق هذا القلب بما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام حب الله سبحانه وتعالى لعباده. فاللهم اجعلنا من الذين يحبونك حبا جما، ومن الذين أحببتهم حبا جما. آمين يا رب العالمين. لأنه هذا الذي يفرح القلب حقيقة، وهذا الذي يجعل القلب في راحة كما تحدثنا في ذلك منذ قليل. القلب يرتاح والقلب يطمئن بمحبة الله سبحانه وتعالى له. عودنا الاتصال بشيخنا. نعم شيخنا، يبدو أن الخط انقطع معكم. على كل حال نواصل في هذا الحديث الجميل جدا. شيخنا تفضلوا.
1: قلت الشيء الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى يكون فيه مضرة في إحدى الكليات الخمس. هي الكليات الخمس؟ العقل والدين والنفس والعرض والمال، وهي مرتبة ترتيبا منطقيا. إذ لا دين بدون عقل، ولا نفس بدون دين، ولا عرض بدون نفس، والمال جامع لكل شيء. فكل ما هدد إحدى هذه الكليات فهو محرم. لذلك يغار الله سبحانه وتعالى على المؤمن الذي ماذا؟ الذي يهدد هذه الكليات الخمس التي نزلت بها كل الشرائع التي معناها أنزلها الله سبحانه وتعالى، وكل الشرائع أمرت ومعناها هدت الناس إلى حفظ هذه الكليات الخمس. إذن كل ما هدد أحد هذه الكليات الخمسة وحرام. فهذا التهديد شنو هو؟ الاعتداء، ومعناها اعتداء في الحقيقة لا يضر الله شيئا وإنما يضر العباد. كل ما نبدأ بالكلية بالكلية، كل ما يفسد العقل محرم. يعني الخمر والمخدرات والحبوب المتلفة للأعصاب وكل ما يفسد الدين فهو محرم. شنو؟ كما الشرك والكفر والإلحاد والاستهزاء وتميع الشريعة وسب الجلالة وترك الصلاة وإنكار الزكاة وإفطار رمضان دون عذر. هذه عن هذه محارم الله حرمت على العبد. لذلك إذا أتاها المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يغار ويغضب منه ويبغضه. لذلك كل ما يهدد النفس فهو حرام، كالعنف والجرح والقتل والتهديد وتغيير خلق الله، تغيير خلق الله، وكذلك اعتداء على النفس. وكل ما يعتدى به على العرض فهو حرام. وأهمها شنو؟ أهمها الفواحش الظاهرة والباطنة، وكما رأينا في الحديث قال معناه ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش. فكل ما يهم ما معناه ما يضر العرض فهو حرام. وأهمها شنو؟ الفواحش الظاهرة والباطنة التي إن انتشرت في المجتمع ماذا تكون نتائجها؟ إنها توهن المجتمع وتضعف المجتمع وتذل المجتمع وتدمر الأمة وتخرب الأمة. صحيح. وتجعلها واهية كبيت العنكبوت. كما نرى في الغرب، الغرب معناها بعد الثورة الاجتماعية التي أحدثت الرفاهية نوعا ما، شفنا النفس تشبع. يعني كان الغرب جائعا وكان فقيرا، لما جاءت الثورة الاجتماعية حس بالرفاهية، لم تكتف الأنفس بذلك وإنما تعدت إلى غيرها لأن هذه الأنفس لا تشبع. إذن بعد أن حدث بعض الرفاهية في هذه المجتمعات الغربية ماذا انفجر عندهم؟ انفجرت ثورة الفواحش والعياذ بالله، انفجرت عندهم ثورة الفواحش. فأمسكوا على العالم ركائز الثورة العلمية وصدروا له ماذا؟ صدروا له مجانا مقومات ثورة الفواحش. وإنما أشد من أشد ما حرم الله تعالى على عباده المؤمنين بعد الشرك وحقوق الوالدين وقتل النفس، حرم عليهم الفواحش خاصة بنوعيها. فقال في الأولى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة جاءت نكرة هنا. علاش؟ لأنها نوعا ما معروفة عند البشر، فجاء التنبيه بعدم الاقتراب منها بل وعدم التفكير فيها. ما تفكرش فيها البشر. علاش؟ لأن التفكير يأتي بعده التخطيط، والتخطيط يأتي بعده التنفيذ. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بسد الطريق من أوله، لأنه إذا سار فيه العبد صعب عليه التوقف أو الرجوع. أما الفاحشة الثانية المذكورة هنا فهي مبتدعة في زمن متأخر نوعا ما، فعرفها الله بالألف واللام. فقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكل الفاحشتين أكرمك الله وأكرم الله المستمعين، معناها منتشرة في هذا العالم. كذلك حرم الله تعالى قذف المحصنات، وهو من باب حفظ العرض. حرم الله سبحانه وتعالى قذف المحصنات المؤمنات وشدد عليها في العقاب، وهو الجلد 80 جلدة لمن رمى محصنة بغير معناها شهود الأربع، وإعفاؤه كذلك من الشهادة أمام القضاء، وهو معناها إذلال الذي يربي المحصنات المؤمنات أن ترفض معناها شهادته. وكما رأينا قد اكتوى الصحابة بهذه الجريمة، وخاصة أمنا، خاصة أمنا وأم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله عنها من عند المنافقين، وعلى رأسهم ابن أبي سلول. و ولا زال سيدتي الفكر السلولي يتوالد الى يامنا هذا.
0: صحيح. نعم والله.
1: اي ما زال يتوالد وما زال عنده جينات تفرخ في كل مره.
0: صحيح.
1: كان بعض القلوب لا تزال تحمل حقدا على هذه الحصان الرزان رضي الله عنها التي حطبت والتي بثت معنا أكثر فقه النساء أخذ من عندي عائشة رضي الله عنها والتي وقفت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي حفظت الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما يخص النساء وقد برأها الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وقال فيه حسان بن ثابت وقد أخطأ في المرة الأولى وانساق مع المنافقين لما تراجع قال فيها قصيدة عصماء معناها يمدح فيها قال من جملة ما قال قال حصان رزان ما تزن بريبة ما تصبح غرفة من لحوم الغوافي
0: رضي الله عنه وأرضاه.
1: أي هذه على أمنا عائشة تصبح غرفة يعني جوعة من لحوم الغوافي يعني ما تجبدش الناس.
0: أي نعم.
1: تصبح جوعة من ما تكلش لحم الناس الغافلة تصبح غرفة من لحوم الغوافي فهي إلى الآن أمنا عائشة تقهر بعض الناس سيبيتون بغيرهم في قلوبهم
0: بعد قرون
1: سلامة.
0: نعم.
1: المحرم الخامس هو ما يضر الماء هو كالسرقة الإتلاف والغش وإنكار حقوق ذوي الحقوق من شركاء وورثاء وغير ذلك كذلك التبذير كذلك تداوله بين فئة من الناس حتى معناها تو الآن شوف فيها المال دولة بين فئة من الناس معناها هو يتداول من أيدٍ إلى أيدٍ فئة من الناس وبقية الناس يتفرجون اليوم عنده الأخر عند الأخر ولكن بقية الناس يتفرجون إليه فكذلك هذا مما يضر بالمال لأنه لم يكون دولة بين فئة من الناس يعني وكذلك معناها أشياء أخرى تضر بالناس كذلك محرم هذه كلها الأشياء هذه كلها يعرفها المؤمن ويعرف لماذا حرمها الله تعالى ويعرف أن إتيانه يضر بغيره مش يضر هو يضر به يضر بروحه ويضر بغيره فإذا أتاها عرض نفسه لغضب الله وتلك غيرة الله يعني كل ما يضر هذه الكليات الخمس فهو حرام وإذا أتاه المؤمن أنا عرض نفسه لغيرة الله وغيرة الله هي غضبه وغيرته على العبد المؤمن فهو يحذره علاش يغار الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن يحذره لأنه يحبونه أنا رب سبحانه وتعالى يقول أنا أنه يغار على المؤمن إذا أتى ما حرم الله تعالى عليه لماذا؟ لأنه يحب المؤمن ولا يرضى له الحرام حتى لا يعذبه به يعني ينبه المؤمن يقول له راني أغار لما أراك أنت غيرك يمنش فيه غيرك بطيعته هو معناها والعياذ بالله هو عاصي ومنحرف وخارج على الطريق المستقيم أما المؤمن انتبه رد بالك فإن كان أغار حين تأتي محارم الله وحين تنتهك محارم الله وكل محارم الله نعم منها على معناها أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده والأجدر بالمؤمن أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مفتاحا للخير مغلاقا للشر فإن لم يستطع أن يفعل هذا فلا يتعدى حدود الله ولا يبارزه بالمعاصي ولا يقترب من حماه وحم الله محارمه حتى لا يقع فيها فالمؤمن إذا أتى ما حرم الله عليه ليس له عذر أمام ربه
0: يعني
1: نجمش يقول من عرفش وإلا ما ما ما ما ما نعلمش وإلا هذه ليس له عذر أمام ربه أن يقول أني كنت جاهلا أو لم أكن مقدرا لذلك فكما توسم الله سبحانه وتعالى في المؤمنين الخير عليهم أن يتحلوا بالحياء منه
0: واضح
1: أن توسم الله سبحانه وتعالى في المؤمنين الخير وقرر الغار وقت أنت يا مؤمن تتعدى حدود الله وتأتي ما حرمته عليك توسم فينا الخير إذن يجب أن معناها أن نكون أن نتحلى بالحياء من رب العزة نسأله تعالى سبحانه رضاه والجنة ونعوذ به من غضبه والنار فهو المنتقم الجبار وهو العفو الغفور أمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا محمد المسعود أسعدتنا كثيرا بكل ما ذكرتموه بارك الله فيكم إن شاء الله في أعداد أخرى بمعيتكم نواصل بارك الله فيك شيخنا وكل مشايخنا مشكورين جدا على كل ما ينورون به عقولنا 8:08 ناخذ فاصل مع لطيفة ثم بعدها مباشرة مع شيخنا منير بلهوان نواصل في سورة المائدة وبعض الألفاظ منها نفصل فيها تفضلوا

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى. توقيتنا في استديوهاتنا 8:06 كالعادة، فتوقيت هذا بالذات يكون معنا شيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه تفسير بعض الألفاظ، وما زلنا مع سورة المائدة وست ألفاظ من هذه السورة: الأنصاب، الأزلام، النعم، وبال، قياما، والقلائد. شيخنا معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم جميعا
0: ويومكم. شيخنا، نواصل معكم في هذه الألفاظ وفي هذه السورة، سورة المائدة.
1: إذن أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وبالله التوفيق، حيث انتهينا في الوقوف على المعاني الغريبة من سورة المائدة.
0: نعم.
1: وبالتحديد عند الآية 90، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وردت في هذه الآية المباركة عبارتين، الأولى هي الأنصاب والثانية هي الأزلام. ومعنى الأنصاب، قيل الأنصاب شيء ينصب يذبح عليه أو يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح.
0: نعم.
1: يعني هناك أمارة، هناك إشارة تنصب يجعلها المشركون طريقا لكي يذبحوا له وعنده.
0: نعم.
1: والأنصاب جمع نصب، وهي رموز في الجاهلية وعادات شركية جاء الإسلام فأبطلها. وربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة المائدة يقول: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. وقيل في بعض الشروح وأن النصب هذه هي حجارة طويلة ومستطيلة حادة في أعلاها، وهي ترمز إلى تقريب الذبائح للآلهة. ونصب وردت أيضا في قول الله تعالى في موضع آخر في سورة المعارج الآية 43، حيث قال تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون. وهي الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله تعالى. وربنا سبحانه وتعالى هنا وصف هذه الأنصاب بأنها رجس من عمل الشيطان، والرجس هذا هو الاسم، أنصاب هذه فيها اسم من عمل الشيطان، كما ذهب إلى ذلك الطبري وقيل سخط وقيل شر. وذهب شيخنا بن عاشور إلى أن المراد بهذه الأشياء الأربعة، وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هذه الأشياء الأربعة هنا تعاطيها كل بما يتعاطى به من شرب ولعب وذبح واستقسام. وحصرها تعالى بقوله: إنما، وهذا قص موصوف على صفة، أي هذه الأربعة مقصورة على الاتصاف بالرجس. الأربعة أشياء هذه هي كلها رجس، والرجس هو النجاسة المعنوية. النجاسة المعنوية نفرق بين النجس وبين الرجس. فهذه الخمر اختلف حتى فقه بأنها هل هي نجسة أم لا، اختلف الفقهاء وقال بعضهم حتى إذا تحجرت فهي ليست بنجسة وقيل فيها غير ذلك، ولكنها تبقى كلها رجس، ومن ضمنها الأنصاب التي كما أسلفنا هي هذه الحجارة وهذه الرموز التي يذبح عندها أهل الشرك ذبائحهم تقربا للآلهة.
0: نعم.
1: العبارة الموالية الأزلام. الأزلام، وهي الأزلام تسمى السهام، وهي تصنع من الخشب ويكتب عليها افعل أو لا تفعل. هي قطعة من الخشب، قطعة ثانية، الأولى مكتوب عليها افعل والثانية لا تفعل، والثالثة ثلاث قطعا، والثالثة مكتوب عليها غفل.
0: أيوة.
1: افعل، لا تفعل،
0: غفل. أيوة.
1: فإن أرادوا أن يسافروا أو يهموا بأمر ما أجالوها، يعني خلطوها في بعضها، ثم أعطوها أحدا يخرج الواحد فيها تلو الآخر، فإذا خرج افعل نفذوا الأمر.
0: أيوة.
1: وإن خرج لا تفعل
0: أيوة.
1: ترك الأمر. وإن خرج الغفل الذي ما فيه شيء أعاد إخراجها. وهذا نوع من الكهانة ونفي، وهو يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا. والإسلام كان كما قال أحد الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملينا، يفرغنا من الآثار الجاهلية ومن الممارسات التي تتنافى والعقيدة السليمة، وكان يبني في نفوسهم القيم والمعاني والعقائد السليمة الطاهرة النقية. فالإسلام أبدل ألغى هذا الأمر وأبدله بما شرعه من صلاة الاستخارة.
0: نعم.
1: من صلاة الاستخارة. ويضيف الشيخ بن عاشور رحمة الله عليه وجها آخر للاستقسام بالأزلام في الجاهلية، وهو قسمة لحم الجزور أي الإبل. فكانوا يقامرون عليها ويستقسمون لمعرفة نصيب وحظ كل شخص باللحم المذبوح. عندما يذبحون الإبل يجعلونها معناها حصصا حصصا، وكانوا يستقسمون عليها، فكل واحد منهم يخرج معناها السهم نتاعه والقسم نتاعه، والخاسر فيهم يدفع ثمن هذه الذبيحة.
0: أيوة.
1: يدفعها.
0: أيوة.
1: وهذا لا مسوغ شرعي له، وهو فيه كما أسفنا استقسام، وفيه تجني على العدل بين الناس. العبارة الثالثة وهي النعم، وهي النعم. بالحقيقة العبارتين الآتيتين النعم ووبال كلاهما وردا في الآية 95 من سورة المائدة، حيث قال جل من قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن العبارة الأولى هي النعم، والنعم العبارة هذه الاشتقاق اللغوي متاحة للجزر، الجزر متاحة النون والعاء والميم، ومن هذا الجزر جاءت كلمة النعم، وجاءت كلمة النعمة، وجاءت كلمة الأنعام والإنعام والنعماء وغير ذلك. النعم هي كما ذهب إلى ذلك أكثر العلماء هي مختصة بالإبل.
0: أيوة.
1: وجمعها أنعام. وسميت بذلك لأن الإبل أعظم نعمة عند العربي. وذهب بعض أهل التفسير والعلم وأنها تقال للإبل والبقر والغنم، ومن ذلك قول الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا. وكما نعلم جميعا سمى الله سبحانه وتعالى ما سمى في كتابه العزيز سورة كاملة سورة الأنعام. وكما أسلفنا مما يشتق من جذر الكلمة لغة النعمة، وهي الحالة الحسنة. والنعمة قال لما كثر ولما قل منها، وكذلك الإنعام وهو الإحسان إلى الغير.
0: نعم شيخنا، بعد إذنكم شيخنا حبش نخرج في فاصل إشهاري، بعد نرجع حتى نواصل بإذن الله. تفضل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: رجعنا معكم مستمعين الكرام ومع شيخنا منير البلهوان. نعم شيخنا، بعد إذنكم احنا وصلنا إلى كلمة النعم وبدينا نفسر فيها شيخنا تقريبا.
1: نعم إذن نواصل من حيث انتهينا، وفي بياني معنى النعم وقلنا من الاشتقاق الجذري للغة للكلمة النعماء والإنعام، وهو الإحسان إلى الغير. والمسلم يقرأ كل يوم 17 ركعة في الفاتحة بقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. والنعماء هي إزالة الضراء، ويقال لغة نعمه تنعيما أي جعله في نعمة أي لين عيش، وجاء في قول الله تعالى فأكرمه ونعمه. ومحصل القول كما أستثنى النعم هي الحيوان من الإبل والبقر والغنم، وكما ذهب البغدادي لا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل. هذا فيما يتعلق بالنعم. العبارة الموالية هي عبارة وبال، والعبارة هذه وردت في قول الله تعالى في الآية 95 من سورة المائدة، حيث قال جل من قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. بقية الآية قال الوبال، الوبال هي العاقبة السيئة، ويقال وبال أمره أي عقوبة فعله وما ترتب عن فعله. والوبال هو الوخامة، الوخامة يقال أمر وخيم أي وبيل. الوبال قلنا هو الوخامة وهو الجزاء. ووبل الوابل أي المطر، الوابل هو المطر الثقيل المطر القوي. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة في الآية 64 بعد 100 فأصابه وابل. ويقال لغة طعام وبيل وكلأ وبيل، يخاف وباله يعني يخاف ثقله وآثاره الوخيمة والثقيلة على الإنسان. والمولى سبحانه وتعالى أورد في سورة المزمل في الآية 16 قوله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا. قال أبو جعفر أوجب الله على، في معنى الآية إجمالا، أوجب الله تعالى على قاتل الصيد محرما، إنسان يقلب في الإحرام ويقتل الصيد، ما أوجب من الجزاء والكفارة التي ذكرت في الآية هذا ليذوق وبال أمره وعذابه، ليذوق هذه العقوبة المترتبة على الصيد وهو حرم نتيجة ما فعل. العبارتين الآتيتين وردتا في آية واحدة وهما قياما، والعبارة الثانية القلائد وردتا في قول الله تعالى في الآية 97 حيث قال جل من قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء.
0: نعم الخط ينقطع. على كل حال احنا سوف نواصل مع شيخنا، توقفنا عند قياما والقلائد من الآية 97 من سورة المائدة بإذن الله تعالى. أحمد طبابي ويعيد الاتصال بشيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه تفسير هذه الكلمات من سورة المائدة. جزى الله كل مشايخنا كل خير، وهذا هو يعني حتى نفهم كلام رب العباد سبحانه وتعالى، لأنه الذي يفهم اللفظ من اليسير عليه أن يفهم المعنى، وتدبر القرآن هو من المحمودات التي دعينا إليها في هذا الدين العظيم، التدبر وفهم آية الله سبحانه وتعالى وكل هذه الألفاظ. نعم، عودنا وجددنا الاتصال بشيخنا منير البلهوان. نعم شيخنا، ما زلنا معكم قياما والقلائد الألفاظ الموالية، تفضل شيخ.
1: نعم، عبارة قياما كما أسلفنا هي النظام الذي يصلح به أمر الناس وشأنهم. نعم. في إشارة إلى الكعبة البيت الحرام. وقياما لغة مصدر قمت قياما وصمت صياما. وقرأ بعضهم كابن عامر قيما. وبدون ألف بعد الياء. وقياما العبارة هذه وردت أيضا في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقياما هنا قام معناه استقل على رجليه. ويستعار للنشاط ويستعار للتدبير والإصلاح، لأن شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض ويقف له. وإثباته القيام هذا لما جعلها الله تعالى سببا في أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم من العرب، وقامت بها مصالحهم، جعلت الكعبة هي القائمة لهم لأنها سبب القيام لهم، كما قال شيخنا بن عشور في التحرير والتنوير.
0: نعم.
1: إذن القيام هنا هو يدور حول النظام والصلاح. والقيام وردت في مواضع عديدة في القرآن، وفي كل مرة ترد نفس العبارة ولكن في سياق معنوي آخر يقصد بها غير ما قصد في الموضع السابق. من ذلك أن القيام ورد بما اشتهر وما عرف بين الناس بقيام الليل. مش قيام الليل معنى الإنسان وقت، لأن نحن هنا عندنا أحيانا لبس بين العربية الفصحى والدارجة.
0: نعم،
1: الدارجة أحيانا قد تحرف، وأحيانا تحرف المعنى المقصود في الفصحى. فقياما هنا مقصود بماذا قيام الليل؟ ملازمة الطاعة وذكر ربي سبحانه وتعالى في كل الأحوال، وهذا الذكر وهذا
0: حتى وإن كنت جالسا شيخ،
1: بارك الله فيك، أو مستجعا أو متكئا.
0: أيوة.
1: والقرآن أورد هذا في قوله تعالى، المهم ذكر الله. على أي حال كان، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بقية الآية فهي أحوال عدة، المهم القيام هو استنهاض الهمة وملازمة الطاعة. وهذا لا ينفي أن القيام هو انتصاب الجسد أيضا. هو الوقوف، ما عبر عنه في اللغة الدارجة يكون واقف. ودليله قوله تعالى أيضا في القرآن مما ورد، لأن الإمام يوم الجمعة لابد أن يؤدي خطبته واقفا، أو كما عبر القرآن بقوله تعالى: وتركوك قائما. العبارة الأخيرة هي عبارة القلائد، وقد وردت في الآية السالفة الذكر في الآية 97: والقلائد ما يقلد به الهدي من نعل أو شراك. شراك لشجر. نحن نعرف الهدي في الكعبة ما يذبح هدية وقرب الكعبة، كان العرب وهذا شرع فيما بعد، وأنهم يقلدون يجعلون هذه النعم التي ستذبح برقبتها قلادة. قلادة أو شيء رمزي، كأن يعلق فيها لحاء شجر أو رمزية معينة. وهذا القز منه ماذا؟ ليعرف أنه معظم ومخصص للحج، فيأمن صاحبه ومن معه من قطاع الطرق. كان هؤلاء القطاع لهم من الهمة ولهم من
0: لا إله إلا الله. أي نعم.
1: هو قطع طريق
0: من المروءة يعني.
1: المروءة بالضبط. وأحيانا تملي عليه شهامته وكرامته ألا يقتطع وألا يستولي على الهدي باعتباره موجه للكعبة. وإذا كنا شرعت هذه الهدايا المقلدة والتي هي من أشرف أنواع الهدي منفعة للناس وثوابا في الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى خصها بالذكر على سبيل الاهتمام بها وبشأنها، لأن الثواب فيها أجزل والثواب فيها أعظم كما ذهب إلى ذلك الفخر الرازي في تفسيره، وهي صلاة كما أسفنا تقدموا الكعبة قربة لله جل وعلا. بهذا أختي الفاضلة والسادة المستمعين نكون قد أنهينا حصتنا وأتينا على هذه العبارات الست التي فيها من المعاني اللغوية ما يحيلنا على معان واقتباسات شرعية وأخلاقية ومعنوية معناها موسعة. نسأل ربي جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلنا في ميزان حسناتنا ممن تكلم وممن سمع، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا حجة علينا، وأن ننتفع به في الدنيا والآخرة، وأن يكون حصا لنا ولأبنائنا ولأهلنا ولأعراضنا في هذه الدنيا. أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان مشكور ومأجور على كل ما تفضلت وذكرت. 28 دقيقة فاصل مع لطيفة بعدها مباشرة.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب من هناك مع زميلنا صبحي بن أحمد. صباح النور صبحي، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله.
2: صباح الخير أختي عايدة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الزيتونة.
1: بارك الله فيك سيدي، نتعرف معك على أحوال الطقس تفضل.
2: نعم، بالنسبة لهذا اليوم طقس في بداية النهار قليل السحب، ثم كالعادة معناتها السحب تكون أكثر كثافة بالمناطق الشرقية اليوم لجهة الوطن القبلي وكذلك جهة الساحل الواردة تشكل قلايا رعدية كما يوم الأمس تقريبا. لميز أكثر حالة الطقس يمكن ارتفاع في نسبة الرطوبة، نحسها معناتها مرتفعة بالكدية نسبة الرطوبة، وبالتالي الإحساس بالحرارة بيكون مرتفع أكثر. بالنسبة للتيارات اليوم من قطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوائر رملية محلية، والبحر بيكون متموج بمنطقة تيارات أي خلي معناتها شمال تونس بنزرت وتبرقة وكذلك خليج تونس، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة في ارتفاع طفيف، القصوى تتراوح ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 35 درجة، ما بين 37 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. يوم الغد تقريبا نفس الملامح حالة الطقس، معناتها في بداية النهار سحب قليلة ثم تكون أكثر كثافة، بعد الظهر سحب ذات الحمل الحراري بشكون حاضر إن شاء الله غدوة العشية. المناطق الغربية للوسط في البداية ثم تشمل بقية مناطق الغربية للشمال والجهة الشرقية آخر النهار. قطاع الريح غدوة من قطاع الشرقي بالشمال وقطاع الشرقي بالجنوب وكذلك في أقصى الجنوب، البحر بيكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة بتشهد غدوة ارتفاع طفيف غدوة أكثر من اليوم، نحسوها غدوة أكثر معناتها الحرارة خاصة مناطق الشمال توصل حتى 37-38 درجة بتونس العاصمة مع ظهور الشيلي. لكن الحمد لله معناتها ماهيش باش تدوم ياسر ارتفاع في درجات الحراره، بدايه من نهار الثلاثاء العشيه تتحول الطيارات، بالتالي معناتها هناك انخفاض في درجات الحراره. كذلك الوضعيه الجويه ملائمه لنزول امطار تقريبا بدايه من نهار الاربعاء، منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا يقترب نوعا ما معناتها جنوب ايطاليا، بيجي تسير لنا تيارات شماليه شرقيه محمله برطوبه البحر، وبالتالي تسربات من الهواء البارد مع ارتفاع في درجات الحراره يعطينا خلايا رعديه قد تكون نشطه، كذلك نزول حتى امطار غزيره بمعناتها بعض المناطق وارد بدايه من نهار الاربعاء. الرياح بتكون قويه خاصه بمعناتها سواحلنا الشماليه في البدايه، البحر بيكون مضطرب الى

0: شديد الاضطراب الردوبان بدايه نهار الاربعاء، البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب، ودوم ما تقريبا هذا الانخفاض ما طيله ايام الاربعاء الخميس والجمعه ان شاء الله.
1: واضح. نعم
0: نعم، نذكر بأوقات صلاة لبقية هذا اليوم بالضبط. الأحد 28 جوان 2016 موافق ل 13 محرم 1448 هجري. صلاة الظهر في تمام الساعة منتصف النهار و29 دقيقة، صلاة العصر في حدود الساعة الرابعة مساء و14 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، صلاة العشاء في حدود الساعة التاسعة مساء و35 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في تمام الساعة الثالثة صباحا و11 دقيقة، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:43 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة الخامسة صباحا ودقيقتين.
1: واضح سي صبحي بن أحمد، مشكور جدا، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد
0: الجوي. شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. 8:34 دقيقة، فاصل مع لطيفة بعد مباشرة مداخلة شيخنا هشام الصدقاوي كمسك الختام. تفضل.

0: ونعم بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. 8:38 دقيقة مسك الختام. رفقة شيخنا هشام الصدقاوي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دائما ونسأل عن أحوالكم شيخنا.
1: نحمد الله ونشكره على
0: الحمد لله. الحمد لله. طيب شيخ، نحن عودا على بدأ كما تحدثنا الأسبوع الفارط عن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أننا نحتاجها في كل حركة أساسها البناء. تحدثنا عن الأخلاق، تحدثنا بالذات عن الوفاء شيخنا تأسيا سيدنا إبراهيم، تحدثنا عن مظاهر الشكر لسيدنا موسى بما أننا كنا أثثنا لحديثنا عن عاشوراء، ثم تحدثنا عن بر الوالدين وهو من أرقى أنواع الوفاء، اسم الله البر أتينا عليه شيخنا، ثم تحدثنا عن الوفاء بين الزوجين وبين التلميذ والمعلم، تحدثنا عن الصدق والأمانة والكثير من الأشياء أتينا عليها شيخنا. اليوم كذلك لسنا ببعيدين عن هذه المعاني العظيمة جدا، بما أننا سوف نتناول حديث سيدنا أبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا من تمام حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وسوف نفصل في هذا الحديث الجميل شيخنا.
1: بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. بل عندما تناولنا ذلك الحديث حسن الظن بالله، قلنا أنه وراءه حسن الظن هي بمثابة كلمة مرور، كلمة عبور. حسن الظن بالله عقيدة يقابله خلق اسمه خلق الوفاء. بذاته علاش احنا عبرنا عنه بكلمة المرور وكلمة العبور؟ عبور ماذا؟ هو كلمة العبور هذه تسمح الإنسان بشي مر من تحليل ولا من رؤية حدث إلى الاستلهام العبرة. الإنسان ما نجمش يتعدى من محطة إلى محطة، ما نجمش يتعدى من مرحلة إلى مرحلة، المرحلة السردية بتاع الحدث مش ما يقعش في حصر أي مفهوم من المفاهيم، أي مبدأ من المبادئ الدينية، أي خلق من الأخلاق الدينية، أي عقيدة من العقيدة الإسلامية، باش يخرج منها من السردية هذيك بتاع الحدث إلى العبور إلى استلهام العبرة، ينبغي أن يحمل كلمة المرور، كلمة العبور. كلمة العبور في الحصص السابقة، وخاصة بمناسبة حديث الهجرة، قلنا هو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله تلهمناهم من كلمة العبور بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما قالها لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وكان يقابله خلق الوفاء. اليوم اشتخذوا كلمة كذلك سر، كلمة سر نحن نعيش في هذه الأيام على إيقاع حدث كذلك لا يقل أهمية عن حدث اللي هو حدث العاشوراء، مش ما نسخطوش كذلك في سردية الحدث، ونأخذ الحدث كوقائع نسردها فقط كهو، نتعدوا كذلك إلى مرحلة الاعتبار، الذكرى والاعتبار. كلمة المرور في حدث العبرة هو هذا، هو الحديث الذي يحمل لنا كلمة العبور اللي هي الصبر والشكر. معادلة، هذه المعادلة الصعبة صراحة، هي معادلة صعبة يجمع بين الصبر والشكر، هي معادلة صعبة، ولكنها معناها ضرورية للإنسان.
0: صحيح،
1: هي عبرة تربوية.
0: والله
1: عبرة تربوية. احنا مشروع نتاعنا احنا نحبوا نفهموا صغارنا ونثقفوا صغارنا بهذه الثقافه النبويه العظيمه جدا المستلهمه من وحي القران الكريم. كلهم احنا قلنا قبل الحديث الشريف، القران الكريم هو من مشكاة واحده، الحقيقيين الطفل ويستلهموا منها هذه القضايا العظيمة، هذه المبادئ العظيمة، هذه الأخلاق العظيمة. أو شوفوا الصبر والشكر لما نفصلوا في التوسيط، احنا قاعدين نفصلوا الموضوع وقت باش نفصلوا بحول الله إن شاء الله بحول الله المفاهيم هذه، ونشوفوا ماذا سيخرج منها. هذه الوصايا التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم عجبا، شوفوا كيف براعة الاستهلال
0: كالعادة
1: براعة الاستهلال للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا دائما كنا قاعد الحديث زي يقول ما وجه تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العجب هو والتعجب يكون على ضربين، إما على وجه الإنكار والامتعاض، إما على وجه الامتعاض عندما امتعض من شيء تعجب منه، تعجب منه الأمر، لكن على وجه الإنكار أني ننكر فيه أنه جاب شيء بشيء منكر، وإما أن أتعجب في المقابل معناها على وجه الانبهار
0: الإعجاب
1: والانبهار.
0: أي نعم،
1: وهذا الحديث العجب بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب هو جاء على وجه الإعجاب والانبهار والإقرار بهذه معناها المبادئ والأخلاق العظيمة الإسلامية. والدليل على ذلك هي قرينة كلمة خير، إن كله خير. هذاك علاش احنا قلنا راهو العجب هنا عجب انبهار بهذا الخلق العظيم، بهاتين القيمتين العظيمتين اللي هما ركيزة هذا الدين. صدقني كل الدين يدور مداره حول هاتين القيمتين والركيزتين الأساسيتين. يعني حياة المؤمن تقريبا مدارها شنو؟
0: الصبر والشكر
1: والفقر.
0: والله
1: حتى انا ديما كالعاده عندي كل اللفته نحب اريد ان التفت كثيرا للكبار نتاعنا، الكبار نتاعنا واجدادنا. شوفوا يا بنتي راهو العمل نتاع المناره نتاع الزيتونه كان عندها عمل جميل جدا، حيث انها كانت معناها تقريبا العمل نتاعها عمل صعب جدا. كيفاش باش توعي شعب اكثره امي لا يقرا ولا يكتب؟ كيفاش باش تقفوا؟ كيفاش باش تغرس فيه المعاني هذه الصبر والشكر؟ شوفوا قبل كبارنا شو يقولوا، يقولوا كلمتين تقريبا موازيتين لهاتين الكلمتين عظيمتين، هاتين القيمتين العظيمتين الصبر والشكر. كنت ممكن تنتجن تتذكرهم انت بنتي ولا لا؟ خلطت على كبارنا، خلطت على كلمة هذه يقولوا كبارنا ولا لا؟ ويقولوا حلو مر
0: حتى يتعدى العمر. أي سيدي،
1: حلو هو الشكر والمر هو الصبر. شوفك التعبير، شوفك البلاغة متاع التعبير. يشكرون على الصبر والشكر، يقول لك حلو ومر حتى يتعدى العمر. كلمتان من ذهب صراحة. فهذه هو هذه المعادلة الصعبة اللي نقول عليها، هذه المعادلة الصعبة بين الصبر والشكر. وعليش قلنا معادلة صعبة؟ خطر مش نربيه صغار، نربيه أفوستا ساعة قبل ما نربيه صغار، نربيه أفوستا على هاتين القيمتين، لأن الديمومة بتاع القيمة، ديمومة الصبر وديمومة الشكر هي الصعوبة تكمن في الديمومة. معناها في أنه إنسان يواظب عليها ويرسخها في نفسه حتى تصبح سجية. قضية أنه يصبر عندما تصيبه ضراء يصبر، وعندما تصيبه سراء يشكر المولى سبحانه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا وجه، أنا عجبا لأمر المؤمن. كيفاش ما يفيقش المؤمن أن أمره كله خير، أن أمره كله خير. وزيدي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من خصوصيات المؤمن، وليس ذلك لأحد
0: إلا المؤمن.
1: ومن ذلك ما أفصحش، هو النبي قاعد يقدم. قاعدش قلت براعة الاستهلال، براعة التقديم تاع النبي،
0: تشويق عليه. أي نعم،
1: يشوق فينا النبي، هذا تشويق اسمه، أسلوب تشويقي يشوقين النبي عليه الصلاة والسلام، انظر أسلوب اللي يربي به النبي صلى الله عليه وسلم الجيل، جيل معاه أرقى جيل وأعظم جيل في القرن اللي هو توجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يشوق فيه. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أي أنصتوا يا أصحابي، أنصتوا، ارعوا سمعكم واسمعوا ليح مليح، راوا الخبر باش نقولوا توا، خبر خبر معناها مهم جدا، بل كما قلت عليه مدار حياة المؤمنين. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. للمؤمن شكون؟ ترسخت فيه عقيدة حسن الظن. وانت احسنتي بنتي عندما قدمتي الوحدة، قلت انه راهو هذه نتيجة لحسن الظن طبعا. خاطر النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مخطط، مخطط مشروع عليه مبني على معناها اولويات. اول ما درست النبي درست حسن الظن، عقيدة حسن الظن في النفوس. علاش؟ حسن الظن في النفوس النفس يخلي الإنسان يقبل بشيء ربي في نفسه قيمة الصبر. خاطر حسن الظن بالله هي حسن ثقتي كما بيناها في الحصص السابقة، هي حسن ثقتي بالله سبحانه وتعالى، والرضا، وتولث التسليم، تسليما وطمأنينة في القلب، تسلم بأمر الله سبحانه وتعالى مهما كان، مهما كان ذلك الأمر، مهما كان ذلك الأمر فيه خير أم فيه شر. ربما أن تشوف أنه الأمر في ظاهره شر لكن في باطنه رحمة. ولذلك حسن الظن بالله هي العقيدة الأساسية التي ينبغي أن نغرسها في أنفسنا. ولكن قال النبي إلا للمؤمن، ما قالش للمسلم راه، ما قالش وذلك وليس ذلك لأحد إلا للمسلم، ما قالش، قال المؤمن. في بعض الحديث يتخير لفظ المسلم لكن يتخير لفظ المؤمن. علاش؟ لإيمان، عقيدة إيمانية. وأولها وأول مفصل فيها هو حسن ظني بالله سبحانه وتعالى الذي يورث التسليم ويورث الرضا بالقضاء، بقضاء الله عليه، بقسمة الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك تمهيد النبي عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أهنا يدخل في صلب الموضوع، إن أصابته سراء، شوف بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالتبشير، يعني البشارة قبل النذارة، يعني هو حتى أسلوبه في التوعوي، أسلوبه مع التربوي، النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا، يراعي هذا تقديم البشرى على النذارة. يعني هو مبشر قبل أن يكون منذر. النبي عليه الصلاة والسلام علاش مبشر؟ لكي يستطيب قلوب الخلق ويهيئها. فجب بسراء، إن أصابته سراء شكر فكانت خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خير له. وهكذا حال المؤمن يتقلب بين قيمتين عظيمتين، هما كما قلت ركيزة الإيمان بمثابة الدرع الواقي. والله درع الواقي لكل مؤمن. والشكر
0: نعم، الخط ينقطع مرة أخرى. على كل حال شيخنا نعود نتواصل معك ونحن نتحدث في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهي عقيدة في هذا الحديث الجميل، وثنائية الصبر والشكر عجبا لأمر المؤمن. لأنه صحيح يتعجب النبي، ينبهر، لأنه الأمر هذا مدعاة دائما إلى الانبهار، لأنه حياة المؤمن يرفل دائما في خير، سواء كان مبتلا أو رزقه الله سبحانه وتعالى راحة البال، دائما أمره خير إن صبر وإن شكر، فإنه الأمر خير لهذا المؤمن. والحمد لله رب العالمين أن جعل هاتان الخصلتان موجودتان في كل مؤمن، ألا وهما الصبر والشكر، حتى يصبر حتى يشكر المولى سبحانه وتعالى على كل ما يأتيه. وصلنا الاتصال بشيخنا هشام. نعم شيخنا، نواصل معكم الحديث، انقطع الخط. على كل حال ما زلنا نتحدث عن الصبر والشكر، هذه الثنائية العظيمة التي بها يتبين المؤمن حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى.
1: وقلنا أن الشكر هو قيد النعم الموجودة، لأن النعمة تحفظ إلا بالشكر.
0: نعم،
1: وقلنا أنه أن الشكر هو صيد النعم المفقودة حتى النعم ليش؟ ربي سبحانه وتعالى يعطي ذلك وقتاش يزيدك في النعم من نعمه وقتاش عندما تشكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى ولئن شكرتم
0: لأزيدنكم
1: فكان الشكر هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة والصبر هو بوابة النصر ومفتاح الفرج وعنوان الفوز والنجاح وبتحقيقهما مع أن يتحقق الوعد الإلهي بدفع العذاب صيانة الإنسان من هذا العذاب بقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هنا وآمنت في معنى وصبرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وإن الله شاكرا عليما لا يندفع العذاب إلا بتحقيق هاتين القيمتين العظيمتين الصبر في الضراء والشكر في النعماء وهذا هو القيمة بتاع القيم الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام في القيم الإسلامية يختار القيم أن هي القيم اللي بها معناها تقريبا معناها مرتهنة حياة المؤمن إما بالسعادة أو بالشقاء هذا لك علاش الصبر هو في حد ذاته هو روى عقيدة وخلق الصبر ليس خلقا فقط الصبر عقيدة وخلق ولذلك المولى سبحانه وتعالى جال الصبر وعمل له قيمة كبيرة جدا حيث أنه صاغ الصبر بأبعاده ثلاثة ما عندك حتى قيمة أخرى إلا الصبر والشكر صاغاهما المولى سبحانه وتعالى في أبعاد ثلاثة كل من الصبر والشكر له أبعاد ثلاثية الصبر كيف تتجلى أبعاده ثلاثة الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر في البأساء والضراء وحين البأس ما هي الصبر البأساء شنو البأساء في كل ما يصيب الإنسان في معاشه وحياته من خوف وجوع الجملة من خلالها هذه الصبرين البأساء من الآية القرآنية ربي سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع هذا هو البأساء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا هو الصبر في الضراء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا شنو
0: إن لله وإن إليه راجعون
1: ترجعوا وهذا هو من البأس كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا هو الصبر حين البأس عند عتبة الصدمة الأولى ومصيبة الموت ماذا يقول الإنسان
0: إن إلهي راجعون
1: هذا هو حين البأس شفت كيف الصبر ولما كان الصبر بثلاثة بهذه الثلاثية الأبعاد هو ما فماش أخلاق هكا ما فماش قيم فيها تفصيل جميل هكا وفيها تعبير جميل من عند المولى سبحانه وتعالى باش يورينا أهمية الصبر هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحق عندما قال أن الصبر هو نصف الإيمان والنصف الآخر شنو هو
0: الشكر
1: كذلك الشكر كان بأبعاده ثلاثة شكون ورانا من وجهنا ومن بين لنا بأن الشكر كذلك في مقابل الصبر له أبعاد ثلاثة العملاق الإسلامي الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم نعم بعد كي تجي مصيبة سيدنا عمر بن الخطاب يشكر ربي وانت مين خلاها ذي المعاني ذي مين خلاها
0: سيد الخلق
1: من مدرسة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم شو متعلم من ربي والناس كله الأولى أنها لم تكن في ديني وهذه خلاها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا
0: في ديننا
1: ما لم يخلاها هو سيدنا عمر أنها لم تكن في ديني أول حاجة أنها لم تكن في ديني على سلامة الدين وذلك علاش كبارنا حتى كبارنا عندهم شيء من المفهوميه هذه، يقول ربي حب سعيد العقل
0: والدين
1: احلى.
0: ايوه
1: يعني ربي يسلمنا العقل والدين نتاعنا. الشكر على سلامة الدين، فمصيبة الدين تجبر أمام مصيبة الدين أي مصيبة أخرى. ثم أنها لم تكن أعظم مما كانت. شكرا بي والرحمة. علاش؟ مهما عظم البلاء أو كان عندنا احنا في قولنا دفع الله ما كان
0: أعظم
1: أعظم، أنها لم تكن أعظم مما كانت. ثم ثالثا أن الله يجازي عليها الجزاء الأكبر. أن الله يجازي عليها الجزاء الأكبر. وذي مين خذاها؟ خذاها من الآية القرآنية، من آخر من فاصلة بتاع الآية القرآنية التي ذكرناها تعالى: لما كان الصبر بثلاثية الأبعاد والشكر بثلاثية الأبعاد كان الجزاء من جنس العمل بثلاثية الأبعاد. الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم وحدة ورحمة اثنين وأولئك هم المهتدون تقريبا. يعني في الحديث شفنا باش المقاربة هذه، التناظر العجيب، التناظر العجيب وعجبا لأمر المؤمن.
0: الله يباركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور ومأجور على كل ما تفضلت وذكرت. إن شاء الله في أعداد ومناسبات قادمة نواصل في هذا الطريق وهذا النهج. الله يباركنا فيكم جميعا مشايخنا الكرام. هكا نوصلوا لختام صباحك أجمل لهذا الأحد 13 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 28 جوان 2026 ميلادي. شكرا لطيفة الفرشيشي في الأخراج الفني، أحمد الطبابي في الأخراج الرقمي، وكانت معكم عايدة بالي منذ السابعة الآن التاسعة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما

0: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني، من القلب إلى القلب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 510 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 72 إلى آخر سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا

0: الله بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 34 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هنا أمر بترقيق حروف الاستفال، وهي كل الحروف ما عدا الحروف المستعلية، والمصطوح حروف المستعلية هي 7، خص ضغط قض ذكرها: الخاء والصاد والضاء والضاد والقاف. فكل هذه الحروف تأتي دائما مفخمة. كذلك حرف الراء هو يرقق ويفخم بأحوال، فالألف هنا حذرنا أيضا من تفخيمها، قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فإذا رقق الحرف فالألف تتبع هذا الحرف في ترقيقه، والعكس إذا فخم الحرف فتفخم الألف مثله. مثال ذلك: قاف هو حرف مفخم من حروف الاستعلاء، نقول قال، فالألف هنا تفخم، أو طال تتبع تفخيم الحرف الذي يسبقها. أما إذا قلنا جاء فهنا الألف مرققة تبعا لحرف الجيم الذي هو حرف استفال، فلا يلزم من ذلك تفخيمها. نعيد قراءة المقطع على بركة الله تعالى مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد

0: وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا

0: تعملون بصير
1: والله بما تعملون بصير
0: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
1: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
0: إلا تفعلوا

0: بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
0: مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،

تلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان

0: ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
5: إشهار.
6: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
5: إشهار.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
8: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
9: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
8: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، والتي تعتني بتدريس وتحفيظ القرآن الكريم. هذا البرنامج زار عديد من الولايات في كامل تراب الجمهورية. بدينا بولاية زغوان ومسينا وزرنا كذلك ولاية بنزرت، زرنا نابل، زرنا سوسة، زرنا صفاقس، المهدية، المنوبة، تونس، ريانة، قفصة. اليوم نعود مرة أخرى لنزور مرة ثانية ولاية زغوان. نحن اليوم إن شاء الله ننقل لكم هذا البرنامج، هذه الحصة من ولاية زغوان. خلينا في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ ياسين بن تركيا، اللي هو رئيس الفرع الجهوي التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بولاية زغوان. أستاذ ياسين، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: مرحبا بك سيدي بشير، مرحبا بك في زغوان الجميلة. احنا سعداء جدا بعودتك، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة المباركة في زغوان الجميلة.
1: شكرا، بارك الله فيك. تشكرها ما تشكرها، زغوان تقعد ديما جميلة. خليني نقول لك قبل كل شيء بارك لك السلام، نقول لك مبروك عليك لارتقائك للهيئة المسيرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. مبروك عليك وعلى وليد زغوان.
2: ربي فضلك، الله يجزيك خير. هنا نستغل الفرصة باش نوجه تحية زملائي في الهيئة الوطنية المديرة، تحية لهم فضيلة الشيخ سيدي محمد مشفر.
1: شكرا، بارك الله فيك. شنو باش يزيدك تتقبل كنت
2: هي مسؤولية باش تزيد.
1: نعم
2: زيد مسؤولية وزيد إن شاء الله العمل. أنا عندي
1: المسؤولين تاعك شنو في الهيئة؟
2: مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة المديرة للرابطة، هذا هو.
1: وستطوروا فيه ولا هو؟
2: أكيد احنا إن شاء الله
1: عندكم رؤية
2: التطوير ورؤية. أكيد إن شاء الله
1: إن شاء الله. بس كيفاش كنت مسؤول الإعلام في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم؟
2: نعم.
1: تعملوا تكوين في الإعلام، في التواصل، في الحوار، في بعض الفروع التابعين للرابطة الوطنية سواء جهوية ولا محلية؟
2: بالطبع نحن بهدف التطوير وتطوير نشاطنا، فنحن قاعدين نقوم وبحول الله عنا برنامج رؤية لتحديث هذا التطوير إن شاء الله في مجال الإعلام نحو يعني إمكانيات أفضل، ويعني رؤية تكون يعني أكثر حديثة، وهذا بحول الله اللي إن شاء الله باش نخدمه عليه يعني.
1: نعم، كل الفروع المحلية والجهوية في كامل تراب الجمهورية عندهم محور تاع الإعلام هكا؟
2: أكيد احنا عنا لجان.
1: نعم.
2: بحسب النظام الداخلي عنا لجنة الإعلام، فكل فرع جهوي عنده لجنة إعلام، وكل فروع محلية عندها لجان إعلام.
1: نعم.
2: وتختلف بين ولاية إلى ولاية من حيث الرؤية، من حيث طريقة العمل، من حيث يعني الجانب البشري وما إلى ذلك. احنا أكيد نحاولوا باش نكونوا متقاربين.
1: نعم.
2: ونحاولوا أنه نتبادلوا الخبرات، وهذا إن شاء الله نسعى باش تكون يعني رؤية أكثر معناها حداثة وأكثر استعمال التكنولوجيا.
1: نعم.
2: أكثر تخصص إن شاء الله.
1: نعم. وما عندكم شك رؤية ولا فكرة أنكم تجمعوا كل الاختصاص اللي هي بالإعلام في كل الفروع هكا مع بعضهم وتشوفوا التبادل الأفكار ما بين بعضكم؟
2: أكيد هو تمشي
1: هذا كل في يصب في نجاح رابطة الوطنية للقرآن الكريم.
2: وانت ما شاء الله عليك سيدي بشير إعلامي متميز، يعني قاعد ناخذ
1: عايشك بفضلك.
2: الله يبارك. أكيد هو لجنة الإعلام الوطنية.
1: نعم.
2: مش تضم يعني لجان الإعلام اللي موجودة، وتحاول أنها تنسق بيناتهم وتحاول أنه يعني تضيف للأفراد. فهذا أيضا متمشين فيه إن شاء الله بحمد.
1: نعم هذا دورك في الرابط الوطني للقرآن الكريم. نعود نرجع لوليد زغوان. دورك في الفرع الجهوي في وليد زغوان. نعود نرجع مرة أخرى. نحن جينا قبل واستقبلتنا في وليد زغوان واشتغلنا معك بعض الحصص. اليوم نعود لنشتغل معك في وليد زغوان. تعاود ذكرني بالفروع اللي اشتغلوا تحتك تحت الفرع الجهوي في وليد زغوان تقريبا.
2: أكيد احنا زغوان فيها 6 معتمديات كلها فيها فروع رئيسية.
1: نعم.
2: الكل في كل عنا 13 فرع كلها تشتغل. فما برامج نموذجية للفروع، فما يعني كما نقول احنا عديد متاع بال من يختلف من فرع الى اخر.
1: نعم.
2: فما مدرسين يعني وطرق تدريس ورؤاء. فاحنا نشتغلوا انه كل فرع معناها يخدم بالطاقات متاعه ويخدم بالرؤية متاعه بالتميز متاعه، واحنا متكاملين احنا كفرع جهوي دائما لموا الفروع هذه كل ونتناقشوا ونحاولوا انه يعني نقودها نحو الافضل لمصلحة القرآن في الجهة. اكيد هي توا احنا في فترة صيفية،
1: احنا توا سنة دراسية اشرفت على النهاية
2: ودخلنا يعني في فترة صيفية فيها الأغلب المراجعة.
1: نعم. قبل المراجعة وش نحول النتائج نتاع هذه السنة الدراسية؟ عندك الفكرة على كم الفروع في هذه الولاية؟
2: أكيد هو أول حاجة احنا التقييم متاعنا الأول هو المسابقة الوطنية.
1: نعم.
2: فالحمد لله يعني زغوين عام سنين في المسابقة الوطنية الأخيرة في جرجيس تحصلت على مراتب وطنية.
1: نعم.
2: كذلك في السنة الدراسية احنا نختموها بمسابقات محلية.
1: نعم.
2: وقت اللي ان مدة سنة كاملة بعد التدريس نقوم بمسابقات محلية تفرز النتائج. فاحنا من معتمدية الى معتمدية او من فرع الى فرع قاعدين نقوم بالمسابقات متاعنا، فهمتني؟ هذيك.
1: نعم.
2: اللي تحدد نتائج السنة الدراسية ونعمل يعني احتفال وتكريم وما الى ذلك.
1: ودور الفرع الجهوي هنا في العطلة الصيفية علاش مقتصر في هذه الفروع؟
2: هو دوره تحفيزي بامتياز. وهو ايش معنى تحفيزي؟ لانه احنا استثمار العطلة الصيفية استثمارها اكيد في القرآن وفي الأنشطة المفيدة.
1: نعم.
2: لانه احنا نهتم برشا انه التلميذ يتفرهد لكن.
1: نعم.
2: نفس الوقت يتعلم. فاحنا يعني دورنا الاساسي هو تحفيزي للفروع مش انها تقوم بها الأنشطة هذية وانه التلميذ والولي يلقى الفضاءات ديما تشتغل ديما.
1: نعم.
2: موجودة، الإطار يكون ديما كفء بيداغوجيا وعلميا.
1: نعم.
2: وما الى ذلك. وايضا يعني هذا التنسيق اللي يكون ما بين الفروع يحمل الى نتائج.
1: نعم.
2: انت بعد مش تحاول انك تخرج بنتائج مثل من عدد المحفوظ من المراجعه.
1: نعم.
2: وما الى ذلك.
1: وهذه الفروع في الصيف كل واحد عنده برنامج استثنائي. هذا البرنامج انتم كفرع جهوي تنسقوا ما بين الفروع كل في هذه البرامج ولا كل فرع يخدم مع البرامج اللي هو يريه مناسب للفرع اللي ساعته؟
2: اي احنا اكيد التنسيق نتاعنا هو اولا في العلم بالبرنامج شنو.
1: نعم.
2: التشاور.
1: نعم.
2: وانه الصيف باش يكون في الرؤيه لخدمه هذا البرنامج.
1: نعم.
2: فنحن دورنا هو التنسيق والمتابعه وانه الاستفاده، لانه وقت نستفيد من برنامج المحليه هذه فاحنا نحاولوا انه المحليات الاخرين زاده نعطيهم الافكار، وهذا كل في يعني في مصلحه التلميذ في الاخر.
1: نعم. بهي شكرا استاذ ياسين.
2: مرحبا بكم، نورتونا.
1: في مش نمشيو اليوم في مستزنا اليوم.
2: اليوم باش نمشيو لزغوان المدينة، وزغوان المدينة بعراقتها في القرآن الكريم.
1: زغوان المدينة.
2: أي ما نجموش نتعديوها زغوان لأنه تشوف أنت يعني التاريخ متاعها.
1: نعم.
2: يعني ضارب في القدم كما نقولوا. الأساتذة والمشائخ اللي سبقونا وباش يعني وصلنا يعني نتائج معينة وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: الحمد لله هذا كل حقيقة تاريخ ويعني يستحق أنه يحتفى به يعني.
1: نعم.
2: فجبناكم الزغوين نحاولوا نكتشفوها مع السادة المستمعين مدينة زغوين والقرآن.
1: أنت هنا تحدثت على مدينة زغوين والقرآن. زغوين هي قلت مدينة جميلة وهي بلادك.
2: نعم.
1: تحب تعملها التسويق قبلها ميسالش عملها شهر خلي الناس يزور خاصة أنت في الصيف ثم جالية خارج تونس.
2: أكيد.
1: باش تجي تحب تدور في البلاد وتحب تعرف تونس.
2: أكيد.
1: تحب تعرف أرض تونس. أكيد. تعرف جبال تونس.
2: أكيد.
1: تحب تعرف المناظر الطبيعية.
2: أكيد.
1: شو تحب تقول لهم؟
2: أكيد نشكرك ونشكر إذاعة الزيتون المباركة.
1: عايشك.
2: زغوين اللي أول حاجة أنا ننصح اللي باش يجي لتونس يتعدى لزغوين.
1: نعم.
2: أنت كي تدخل واحنا في هالمكان الجميل
1: هذا. هو مكان جميل اثري
2: اثري
1: اسمه المكان هذا،
2: وفيه هذا الهدوء هذا.
1: اكيد
2: فكي تدخل زغوين تحس بالمس، خاصه في الـ في الـ يعني البلاد العربيه.
1: نعم ثم سر خاص به،
2: سر خاص.
1: نعم
2: سر المساجد كيفاش يعني القدم نتاعها، كل مسجد عنده التاريخ نتاعو. لهوني كيما تشوف سيدي علي عزوز، كي تتجول في زغوين وخاصه يعني تشوف المقاهي وتشوف
1: نعم.
2: الناس وما الى ذلك،
1: المناظر الطبيعي
2: والمناظر الطبيعيه اكيد.
1: نعم.
2: انت باش تحس السر هذايا، باش تحس الراحه هذيا.
1: نعم.
2: وعلاش انا يعني نسوق الزغوين؟
1: عندك سوق راسك مرفوع. نعم
2: لانه احنا الفخر، المواطن العادي هو فخور بالقران، لانه احنا القران تربينا عليه.
1: نعم.
2: في الاذن نتاعنا فهمتني. نعم. نشوف المشايخ نتاعنا في زغوين يعني ربيه ما شاء الله جيل ممتاز اللي خلى القرآن حاجة تابعة الموروث بتاع زغوين. تجد
1: نعم.
2: تحكي على زغوين غير ما تحكي على القرآن، وهذه يعني ميزة وخاصية.
1: نعم.
2: الإنسان وقت اللي يجيل هوني يعني يلقاها موجودة.
1: نعم.
2: فهذه دعوة لسكل باش تجي زغوين
1: يزور زغوين
2: ما شاء الله الجمال متاعها ما شاء الله.
1: نعم وناسهم طيبين كذلك زادة مذابين اللي اسمع فينا الجالية التونسية يجاو زوروا مدينة زغوين. هي مدينة جميلة بامتياز، فيها المناظر الطبيعية، فيها جبل محلاه حقيقة، جبل محلاه اللي يحب يتمتع ويشوف يجي الولد زغوين ويحكم وحده باهي نحلفي باش تهزنا اليوم.
2: اليوم الفرع المحلي
1: بزغوين
2: بزغوين.
1: ثم السؤال ما تنسل عليه رئيس الفرع، شكون هو رئيس الفرع؟
2: سيدي حاتم العجيلي. رئيس
1: سيدي حاتم العجيلي، احبابنا الكرام خلينا مع بعضنا نستقبل الاستاذ حاتم العجيلي رئيس الفرع المحلي بولايه زغوان التابع للفرع الجهوي بهذه الولايه التابعه للرابطه الوطنيه للقران الكريم. استاذ حاتم مرحبا.
3: مرحبا بكم، نرحب بكم في بلادكم في زغوان الجميلة كما قال سياسين، وإن شاء الله نتطور مع تطور القرآن ونعيد لزغوان ربما الحياة القرآن اللي ربما على مر فترات تتراوح فيها بين إن شاء الله القدام خير بإذن الله.
1: بإذن الله السميع العليم. تحية ليك ولكل أهلينا في ولاية زغوان، بارك الله فيكم. سي حاتم أنت رئيس الفرع المحلي بزغوان، خلينا نتعرف شكون هو حاتم قبل كل شيء.
3: حاتم العجيلي أستاذ تعليم ابتدائي مربي ومباشر أعوام قليلة على تقاعد إن شاء الله على شرف المهنة.
1: نعم.
3: أكثر من 30 سنة في التدريس
1: ما شاء الله
3: الحمد لله، متحصل على الإجازة في الرياضيات وندرس اللغة الفرنسية، والقرآن كان هو جانب آخر من حياتي.
1: ما شاء الله.
3: الرياضيات واللغة الفرنسية والقرآن، والقرآن في زغوان إعادة تجديد روح أخرى من 2006 كانت بداياتي في هذا المقام في قاعة في هذا المقام.
1: جميلة جدا القاعة. خليني نقول ملاحظة لهنا باش ديما نتبعوا هذا البرنامج، تلاحظوا حاجة مهمة جدا، كل الناس اللي نلقاهم يشرفوا على هذه الفروع تلقاهم على درجة عالية من الثقافة من العلم، تلقاهم كل أولاد أسرة الأسرة التربوية ما شاء الله، يتلقاه أستاذ يتلقاه معلم يتلقاه طبيب في كل الاختصاصات، تلقاه من الناس اللي يسيروا في هذه الفروع تلقاهم هم أولاد الأسرة التربوية. تحية للأسرة التربوية. نواصل شيخ تفضل.
3: بارك الله فيك. هو في إطار التواصل إن شاء الله يخدم القرآن وتأسيس الفروع المحلية للناس اللي بدأت تحفظ، وأنا بعد 20 سنة من اللي كنت عضو توهاني عضو في الجهوي، وكذلك
1: عضو في الجهوي زادة
3: كليف.
1: نعم.
3: هذه ونلت شرف تكليف وهو ليس تشريف بهذه الرئاسة في الشهر هذايا، ما زلت جديد.
1: ما زلت جديد معنا ما شاء الله.
3: جديد قديم يعني في الفرع منذ
1: ما شاء الله
3: 16 سنة
1: ما شاء الله،
3: مع أخونا كمال القراوة اللي كان رئيس ما قبلي وكان رئيس فرع بنكي، سيدي طارق بن راشد اللي هو مربي ومدير مدرسة.
1: نعم.
3: قبله سيدي كمال القماتي إن شاء الله ربي يشفيه وهو كذلك أستاذ.
1: نعم.
3: ومدير معهد النموذجي بزغوان.
1: نعم.
3: فهذوما اللي عشنا من 2010-2011 إثر الثورة، وما قبل ذلك كان كذلك الكثير من الناس اللي مروا على الفرع المحلي بإذن الله، وملي كلنا طلبة وما زلنا طلبة، وما زلت أدرس عن شيخي في هذه الغرفة وهذا
1: شيخ.
3: شيخي سيدي رضا بن سليمان
1: تحية
3: ليه، واللي له الدور الكبير في هذه العقود الأخيرة في زغوان، وإن شاء الله ربي يبارك فيه وفي علمه وفي هذا المقام. نعم. يقوم بالإملاء برواية ورش عن نافع.
1: ما شاء الله تقري ورشة الأزرق. ما شاء الله. قديش شخص يسير معك في هذا الفرع؟ الهيئة التسييرية لهذا الفرع.
3: الهيئة التسييرية تضم 12 شخص. نعم. فيها بعض الوجوه الجديدة، دخلنا فيها شباب، فأنا كرئيس ومعايا أخويا ياسين بن تركيا كنائب رئيس. نعم. أخونا منظر نصر أمين المال، ومعه سيدي حمدي المنصف حمدي وهو قيدومنا 75 سنة
1: ما شاء الله.
3: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه.
1: أمين.
3: كاتب العام سي طارق بن راشد واللي هو كان شد زاد رئيس قبل، ومعنا كاتب عام وكاتب عام مساعد شباب من حضروا في الماستير في اللوجيستيك، خونا ليث الغرابة، وكذلك خوه هما توأم ليث الغرابة كمشرف حضر في الماجستير زاد متاعه في المالية في سوسة، كانوا يحضروا معنا لكن عندهم اليوم ارتباط إن شاء الله يقدموا في مراتب. نعم. القرآن ومطالب الدراسية. وقتنا جميلة بالرمضان كذلك من الوجوه النسائية ومشرفة على الإملاءات
1: وعضوية
3: وهي مربية كذلك متقاعدة.
1: نعم. جميلة بالرمضان. نعم.
3: وأختنا فاتن قدور كذلك مديرة مدرسة ومتقاعدة وما زالت في لجان المرأة الآن. بعض الوجوه الأخرى اللي دخلت معنا أختنا سونيا بتمسك وأختنا نبيها أبو عزة اللي هي كيف كيف مربية مازالت مزاولة للعمل، خونا نور الدين العملي كيف كيف يشرف على التكوين لسنوات في هذه الربوع وتطوير العمل. إن شاء الله هذا ما أثناش في الهيئة
1: هذا اللي يشرف على التسيير.
3: التسيير وعملنا لجنة هيئة موسعة.
1: نعم.
3: دعينا لها جميع من يهم الشأن القرآني.
1: نعم.
3: في هذا الباب من شباب من اختصاصات إن شاء الله متنوعة باش نحاولوا نكونوا خدام لكتاب الله بإذن.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يعاونكم على هذه الرسالة العظيمة. شيخ نحن نسأل سؤال، نحن في هذا المقام الجميل قام سيدي علي بن عزوز تقريبا هذا المقام أو هذا المقر أو هذا الفرع قديش عنده من سنة يدرس القرآن تقريبا؟
3: قديش؟
1: قديش من سنة هو يدرس القرآن؟
3: كي نرجع لتاريخ القرآن،
1: نرجع لتاريخ القرآن في هذه المدينة وفي هذا المكان.
3: القرآن دخل لتونس مع فتوحات حسن بن نعمان وبداية. نعم. المد الأول في القرن السابع.
1: نعم.
3: وكان تونس كلها انتشر فيها القرآن بمراحل معينة.
1: نعم.
3: هذا المقام سيدي علي عزوز هو من أصلي مدينة فاس.
1: نعم.
3: ارتباط زغوان بالأماكن بالمغرب.
1: نعم.
3: وطريق الحج ويروى أنه حج مرتين وفي الحجة الثانية استقر في مدينة زغوان بمهمة للتدريس، فكان تدريس القرآن من 300 سنة أو ما يزيد عن ذلك
1: في هذا المكان
3: في القرن السابع عشر الثامن عشر مع القدوم الأندلسي مع البيات الديات ما قبل الدولة المرادية ثم الدولة الحسينية بداياتها في 1705 مع الحسين بن علي. هذا التطور اللي كان يشع في قدوم الأندلسيين الصراع بين الإسلام وبين
1: سبحان الله نرجع
3: فديما كانت التأصيل في هذه الأماكن. زغوان وجبل زغوان عنده أسرار.
1: نعم.
3: على مر التاريخ أسرار تعبدية أسرار إلهية أسرار. نعم. مع القرآن بإذن الله.
1: أنا أحب نقول أجدادنا قداش حافظوا على مسيرة القرآن الكريم. هذا المقر قلت تقريبا عنده 300 درس في القرآن. سبحان الله من هذا الشيخ سيدي علي بن عزوز اللي هو
3: وما قبله
1: وما قبله إلى يومنا هذا والقرآن يقرأ في هذه المدينة مدينة زغوان في هذا المقر. شو نقول يعني؟ نقول إن شاء الله الأجيال الجاية يحافظوا على هذا التسلسل الرباني تسلسل القرآن الكريم. نعم.
3: هو كل إنسان عنده مهمة ويكون حلقة من هذه الحلقات التي. نعم. تربط وتطور.
1: وهي حلقة شرف
3: تكليف وتشريف بإذن الله.
1: شرفك أنا ووضعك في هذه الحلقة بيستخدم كتاب الله بيستخدم القرآن الكريم.
3: كذلك سيدي سعد التباني وهو ولي علاء عند أشخاص.
1: نعم.
3: منذ مئة وهو مجاهد ضد الاستعمار فجاء من الجزائر.
1: نعم.
3: من تبان من سطيف ثم ذهب إلى ليبيا ثم استقر به المقام في زغوان
1: سبحان الله
3: وإيش لتدريس القرآن وتعليم القرآن
1: هي مدينة علماء
3: فالعملية متواصلة بإذن الله. قبل القرآن كان هذا المقام يجيوا الطلبة من جميع الربوع جميع الربوع ويسكنوا، فالقرآن يؤتى له والعلم يؤتى له ويتكونوا لهنا ويعاودوا يخرجوا. توا نحن في تطور العلم بإذن الله، حاولنا أن نكونوا أقرب للناس، حاولنا أن ننوع ونكونوا أقرب للمواطن اللي مشاغله كثرت، وأن نوعوا له في الأوقات باش يلقى الوقت المناسب، باش نحبوا القرآن يعود حاجة في الأسرة التونسية، فنرجع قيمة القرآن، قيمة سيدنا صلى الله عليه وسلم وحبنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم في أن خلقه القرآن تعلما ودراية وتلاوة وترتيلا وعملا بهذا القرآن. وهذا المرام أن نحاول حتى في المدرسة الصيفية توا، خاصة والناس اللي الأطفال أصبحوا في حل من
1: تنزاه المدرسة الصيفية. تقريبا هذا الفرع قداش يدرس فيه من طالب وطالب؟
3: إن شاء الله نقوم تقريبا فهمت، لكن التطور الحاصل في العشرية الأخيرة ظهر في هذا التطور في الأعداد وفي الانخراطات للمواطنين، والأعداد في ازدياد، وطلب المواطنين خاصة كي نقربوا لهم، القرب من أنه تقريبا في كل جامعة نحاولوا نهيئوا حلقة قرآنية يشرف عليها، نقربوا من المواطن، فازداد العدد خاصة من الأطفال من الدارسين، ثم هذا العدد سواء للنساء كذلك إن شاء الله ربي يبارك فيهم يجتهدوا اجتهادات كبيرة وعظيمة، وكذلك الكبار إن شاء الله ربي.
1: تنسقوا حلقات ملازمة في المساجد؟
3: المقرات هو ديما مرتبطة بالمساجد، مرتبطة بالمساجد، فتكون المقرات بجانب المساجد تعريفا بكل مكان وارتباط الصلاة بالقرآن، ومعرفة الناس بأماكن الجوامع هي التي تعطي أكثر المقرات.
1: وتقريبا قد شيخ يدرس عندكم في الفرع المحلي؟
3: ما شاء الله توا عنا تقريبا فوق 20 مشرف على الإملاءات في مدينة زغوان.
1: وهذا مولد أولاد مدينة زغوان ولا جاكم من برا؟
3: هما الأقل أكثر من مدينة زغوان، هي زغوان تضم الناس الكل اللي يجي ويحب زغوان ويعيش فيها ويأصل فيها، حتى من خارج مش من أصيلي مدينة زغوان، فكلهم من في بعض الأحيان في الاستراتيجية اللي فاتت على مدار 15 سنة استعنا ببعض المدرسين من تونس ومن غيرها من أماكن لحلقات التكوين، سواء كان للمشرفين أو للإعانة في وضع برامج على مر هال 15 سنة اللي مر.
1: تعمل دورة تكوينية للطلبة والمدرسين؟
3: عملنا دورات تكوينية، وكذلك شيوخ منهم سي عثمان لنداري جاء عمل دورة تكوينية لهنا وقعدنا، إن شاء الله ربي يبارك فيه ويمد في صحته وأنفاسه يا رب العالمين. قعد معنا 3 أيام لهنا في زغوان، دورة في التكوين في 2014-2015. كذلك سيدي عبد الله بن حسين وهو باش الله يدرس في الفروع الزيتونية ويكون زاد في تكوين، وهذا سيخ محمد جواد زاد كان له لقاء، عبد الرزاق بن فضيلة كيف كان له
1: تحية للناس كل المشايخ كل باش ما ننسيه حتى حد لهنا في هذا الفرع. شنو الطريقة اللي درسوا بها؟ درسوا باللوح بالملاء كيف درسوا؟ والرواية كذلك؟
3: الزوز روايات اللي دارجين هي رواية ورش عن نافع المدني من طريق الأزرق، وهي الأكثر، فما بعض الحلقات اللي تجه نوعا ما إلى رواية ورش عن نافع المدني من طريق الأصبهاني كذلك، ورواية قالون للأيسر عند الصغار خاصة في التعلم متاحة، هذا من زوز روايات مع البعض من رواية حفص لتطور الجانب المنصات توا أصبحت كذلك.
1: والمشايخ اللي درسوا لهنا أنتم تعطوهم البرامج ولا هم يجيبوا برامج على كيف؟
3: هو بالتشاور والتكوين في إطار الدعم، ونحاول أن نطوروا العملية، فالأمر بدأ تدريجيا لأنه المشايخ منذ 20 سنة تلقاوا عن مشايخ أخرين، فنقولوا نحن بعد الزيتونة العظيمة وبعد الاستقلال وتم أنها أصبحت جامعة تم إنشاء الرابطة بتسميتها القديمة في سنة 68 للإشراف على هذا، ثم تغيرت التسمية متاحة في 88 أصبحت رابطة الجمعيات القرآنية. وأنا كنت درست في تونس لما حالة بارتباطي ورجعت لبلادي مع والدي ووالد، وكنت مع الشيخ حسن الورغي في وأنا أدرس في باب سويقة، فما شاء الله مع مدرسة عمر بن الخطاب اللي كانت في سكرة وكيفاش كان يجيب لنا كالطلبة ويقرأوا هما صغار، وكانت فالإشعاع هذا من الصغرى الإنسان يقول لو كان نكبر إن شاء الله نكون على هذا النهج بإذن الله.
1: بإذن الله ربي يثبتنا يا رب. وتنظموا مسابقات في هذا الفرح؟
3: أكيد احنا دأبنا على أنه بما أن الرابطة الوطنية عندها المسابقة وطنية سنوية، فكل عام عندنا المسابقة المحلية اللي هي تفضي إلى المسابقة الجهوية، اللي يتميزوا في المسابقة المحلية فينتقلوا إلى المسابقة الجهوية، واللي يجيوا فيها جميع الجهات تاع زغوان من نظور من الفحص من زريبة من جميع الجهات، ويتنافسوا على تلك المراتب باش يوصلوا إلى المرتبة إلى أنه ينافسوا على هذا في إتقان وترتيل وحفظ كتاب الله.

0: نعم.
1: للطلبة ليكونوا متفوقين في الحفظ. وفي مجموعة كنا أسبوعيا نتناقش
0: نعم.
1: ومع الأولية ومع المشرفين حاولنا أن نكون هذه المجموعة من الطلبة اللي بحمد الله في ظرف 10 سنين توا فيهم من اختم القرآن الكريم بمشايخ مختلفة وتطورات مختلفة بمجهودات خاصة بمنصات فهمت وصلوا إلى هذه المراتب. نرجع لسؤالك في نعم. المدارس الصيفية
0: نعم.
1: فحاولنا النوع في بعض الأحيان نأخذ صورة ونجمع الناس كل ونتجندوا لكن الصورة هذيك عملنا مدرسة صيفية لصورة الفتح والحجرات
0: إن شاء الله.
1: وفي بعض الأحيان عملنا 2011 عملنا في هذا المقام فما الفوق مكان
0: نعم.
1: كانوا يطيبوا فيه وفي زوز قاعات
0: نعم.
1: عملنا فيه 3 أيام للأطفال يقعدوا يباتوا لهنا ونعملوا لهم نشاط الصباح وصلاة وفطور ويقرأوا الصباح البنات يقرأوا الصباح ويروحوا 3 أيام. عملنا برامج عمناول حزب
0: ما شاء الله.
1: أن تحفظ حزب في شهر وبعد حتى في التقييم غيرنا قلنا بالسرد معاش يسرد الحزب كامل التلميذ وعملنا جوائز فيه. فحاولنا أنه في المدرسة الصيفية ننوع في هذه الأنشطة ونقرب أكثر إن شاء الله تكون بأكثر أهداف في الشراكة مع المصائف والجولات والشراكة مع الكشافة التونسية باش نحاول نجمع بين الترفيه للطفل وللعائلة خاصة وبين الجانب القرآني والحياتي.
0: شكرا بارك الله فيك استاذ. ملاحظة أخيرة تحب كان عندك تحب تقولها قبل ما نتعديه للمشايخ.
1: إن شاء الله هذا تكليف وإن شاء الله ربي الناس اللي خدموا القرآن في عهد الاستعمار في
0: نعم.
1: عهد اللي هو كان يصعب فيه هذا العمل الجهاد في سبيل الله والعمل على القرآن مشايخنا ربما باش نحاولوا أن نأصلوا حتى ذاكرة للفرع المحلي وذاكرة لزغوان مكتوبة ونحن
0: نعم.
1: بصدد البحث في هذا الموضوع باش تكون عنا تواصل لهذه السلسلة اللي إن شاء الله ربي يجعلنا حلقة منها ويجعل القرآن في كل مدينة. يروى أنه في زغوان اللي ينسى في الشارع آية يسأل أي واحد يجاوبه فهذا الأمر
0: إن شاء الله نعود ونرجع لهذه المكانة
1: هذه المكانة اللي سواء تلاوة وترتيلا وحفظا وأهم شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن
0: قال
1: ربي ينعكس هذا القرآن على حياتنا وطبائعنا ونفوسنا خاصة مع أطفالنا اللي خذاتهم الهواتف وخذاتهم برشة كثير من الأمور وإحنا حتى الأسبوع هذا والأسبوع القادم على إنطاق جيوها ومحلي باش نشجعوا الأئمة الخطباء لتناول هذا الموضوع كيفية استثمار العطلة الصيفية
0: نعم.
1: كيفية انتشال أبنائنا من الشارع من المقاهي من الهواتف المحمولة اللي ربما إلى أشياء تنفعهم ربما رياضية وفكرية ودينية اللي في حياتهم تنفعهم بإذن الله.
0: شكرا أستاذ حاتم العجيلي رئيس الفرع المحلي بزغوان التابع للفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. توفي نمشيه
1: وين تحب نمشي ونمشيه
0: نمر لحد المشايخ
1: نمر الخونة منظر بن نصر وهو من الأعضاء القدماء معنا وهو يعرف بروحه إن شاء الله ربي يبارك فيه
0: نعم.
1: في علمه بإذن الله.
0: شكرا
1: منظر.
0: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى مع بعضنا نرحب بالأستاذ الشيخ منذر نصر مدرس بالفرع المحلي بمدينة زغوان. أستاذ أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخ بشير في ربوع زغوان زغوان القرآن زغوان العلم الشرعي زغوان سيدي علي عزوز زغوان هذه الربوع الطيبة والأرض الطيبة. مرحبا بكم وبكافة مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون المبارك.
0: عندك فكرة على سي علي عزوز خطر في الأذهان تاع الناس يقولوا سي علي عزوز يذكروا السلمية والحكاية
2: نعم
0: ذيك
2: نعم هو
0: ما يذكروش الجانب الإيجابي الجانب الأصلي في هذا الاسم.
2: هو هذا جانب نعمل عليه لسنوات تغيير
0: نعم.
2: هذه الصورة النمطية الخاطئة
0: نعم
2: عن أولياء الله الصالحين
0: نعم وعلماء
2: فهم علماء فلما نعم. نتحدث على سيدي محرز بن خلف وما أدراك
0: نعم.
2: فتذهب المخيلة الشعبية أو الوعي الجماعي إلى أنه مجرد ولي صالح تقام فيه الولائم وتجتمع فيه الناس على الولائم والحال أنه هذه
0: الفكرة
2: خاطئة جدا
0: لأنه
2: عالم جليل جدا قضى
0: نعم.
2: عمرا كاملا في تدريس العلوم الشرعية للأطفال
0: والقرآن الكريم
2: والقرآن
0: نعم.
2: الكريم طبعا فنحن في نعمل على هذا الجانب

0: حتى نغير هذه الصورة ونعرف الناس بقيمة هؤلاء العلماء.
1: نعم.
0: الذين قضوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
1: نعم. شكون هو سي منذر نصر؟ نتعرف عليك.
0: العبد الفقير لله أخوكم منذر نصر. أنا أيضا من العائلة التربوية.
1: نعم.
0: أستاذ مكلف بخطة ناظر في معهد من معاهد زغوان، معهد سليمان بن سليمان، هذا المعهد العريق، وأنا إمام خطيب، وأنا رئيس الفرع الجهوي للتعليم الزيتوني بزغوان، وأمين مال في الفرع المحلي لرابطة الوطنية للقراء الكريم بزغوان، ورئيس لجنته العلمية. وأيضا كان لي شرف أني انضممت إلى الفرع الجهوي في خطة نائب كاتب عام ورئيس اللجنة العلمية.
1: شنو ضاف لك القرآن؟ أنت بسيفتك ولد أسرة تربوية وضفت لها القرآن الكريم.
0: القرآن هو الحياة.
1: القرآن هو الحياة فعلا.
0: الإنسان بدون قرآن حياته ناقصة.
1: نعم.
0: ولا تكتمل إلا بالقرآن.
1: نعم.
0: وهذا ما نعمل عليه، وهو الهدف الأساسي اللي وضعناه نصب أعيننا. خونا ياسين ربي يبارك له يمثل الشباب، وهو مثال يحتذى به لكل أبنائنا، فكل واحد منا يتمنى أنه ولده أو بنته يكونوا ياسين من تركيا، لأنه هذا الشاب الناجح في دراسته اللي يوصل لأعلى درجات في تعليمه ثم في القرآن، وسرعان ما بدأ يقدم بخطوات ثابتة، فكان أصغر رئيس فرع جهوي في الجمهورية التونسية.
1: سبحان الله.
0: ثم سرعان ما لمع نجمه ودخل الفرع، دخل الرابطة الوطنية وخذا مهمة صعبة جدا.
1: نعم.
0: هي في الظاهر تظهر أنها مهمة ثانوية عند من لا يعرف هذا الأمر.
1: نعم.
0: لكن الإعلام هو أهم عنصر في هذا الزمن.
1: نعم.
0: لأننا في زمن المعلومات، من يملك.
1: نعم.
0: المعلومات.
1: نعم.
0: والإعلام.
1: نعم.
0: هو من يملك الشارع.
1: نعم. ويملك النصر كذلك
0: طبعا.
1: نعم. سبب النصر الكل تولي عنده.
0: فهدفنا
1: ولا خلينا نقول ملاحظة، الحمد لله أن كثير من الفروع اللي درس القرآن الكريم اللي مسكين هم شباب.
0: عم.
1: أنا زرت في على ما أظن كان ذكر حمام سوسة يظهر لي، ثم فرح مسكين وكلهم شباب، أطباء مهندسين ما شاء الله، شباب مثقفين ومازالوا صغار ما شاء الله. معناها هذه بادرة خير، تحس اللي ثم نقلة نوعية في الشباب.
0: نعم. هو الفروع المحلية للقرآن الكريم هي مهمتها احتضان الأطفال منذ الصغر.
1: نعم.
0: فإذا تربى الطفل الصغير في ربوع القرآن، فحتى لما يكبر عندما تأخذ دراسته إلى مكان بعيد، فحتى وإن قطع عن متابعة القرآن أثناء دراسته الجامعية وابتعاده عن مدينته، فبمجرد أنه يتخرج من الجامعة ويصبح في مكان مستقر، فيبحث عن إملاء قرآنية في المكان اللي هو فيه ليواصل ما بدأه في صغره.
1: نعم. وأنت مشرف على التحفيظ في هذا الفرع؟
0: نعم، أنا مدرس في حلقة إملائية. نعم. هي للكبار، أنا سأتحدث نيابة عن زملائي المدرسين.
1: نعم.
0: لأني أنا مشاغلي كثيرة، فلم أتفرغ بعد لتدريس الأطفال، وإن شاء الله يجي نهار ونأخذ أطفال حتى نفيدهم ونعطيهم من خبرتي، ولكن الآن عندي إملاء مع الكبار، فأنا من المدرسين.
1: نعم.
0: نعم.
1: تحفظ عندك إملاء قرآني في هذا الفرع؟
0: في هذا الفرع
1: لسن الكبار.
0: لسن الكبار. نعم.
1: والرواية اللي تحفظ بها؟
0: رواية سيدي قالون رحمه الله،
1: الإمام قالون.
0: نعم.
1: تحفظ بها الإمام قالون. وفي الأسبوع قداه تقريبا الحصة تأخذه؟
0: عندي حصتين، حصة للإملاء وحصة للتكرار.
1: نعم. وأنت بسيفتك كمدرس لمن حفظت هذا القرآن؟ شكون المشايخ اللي قروك؟
0: لا أنسى أن أوجه تحية إكبار وشكر لشيخي سيدي عبد الله بن حسين،
1: تحية
0: الشيخ الجليل، أطال الله في عمره.
1: نعم.
0: ونفعنا بعلمه الذي درست على يده لسنوات طويلة في هذا المكان بالذات.
1: نعم.
0: في ربوع التعليم الزيتوني، وطبعا قبل خديت القرآن على مشائخ في بداياتي، ولكن بالأساس هو من علمنا قراءة نافع وبالخصوص رواية قالون.
1: شكرا. عندك ملاحظة بتقول أستاذ قبل ما نمر للمدرسة؟
0: فقط حبيت نقول ملاحظة إن.
1: نعم.
0: احنا في زغوان كانت عندنا أهداف واضحة، وهي أن يصبح القرآن شيء أساسي في حياة كل مواطن وكل طفل وكل شاب وكل كهل. أردنا أن يكون القرآن قريبا من الناس، فحتى حتى في بعض القرى والعمادات الصغيرة اجتهدنا أن نفتح فيها فروع ونفتح فيها إملاءات قرآنية ولو بداية في المسجد حتى ينبربي ويكون ثم مقر وثم فرع. هذا المشروع مشينا فيه خطوات كبيرة وإن شاء الله مواصلين
1: ربي وفقكم حتى توصلوا وتجعلوا أن القرآن هدف أساسي في مدينة زغوان.
0: نعم
1: ككل.
0: نعم هكذا. نعم.
1: شكرا بارك الله فيك. سي حاتم العجيلي اللي هو كذا مشرف على تدريس هذا الفرع. خلينا قبل نسمع بعض العينات وبعض الطلبة اللي بس نسمعوا من ما تيسر من القرآن الكريم. خلينا نمر للأستاذة الشيخة اللي تقري في هذا الفرع مدام جميلة بن رمضان. حبيبنا الكرام رحبوا بالأستاذة جميلة بن رمضان. السلام عليكم أستاذة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عباداته.
1: شكرا بارك الله فيك.
2: ممتنة كثيرا لاستضافتي في على أثير إذاعة الزيتون المباركة.
1: شكون هي جميلة؟
2: جميلة برمضان أستاذة تعليم ابتدائي متقاعدة.
1: نعم.
2: وعضو في لجنة في الفرع المحلي للقرآن الكريم.
1: نعم.
2: ورئيسة لجنة الامتحانات والامتحانات.
1: نعم.
2: والمسابقات.
1: نعم.
2: بالفرع المحلي بزغوان.
1: نعم. قدش عندك أنت تشرف هوني في هذا الفرع؟
2: ما يقارب 15 سنة
1: ما شاء الله. قيدوة معناه؟
2: قيدوة معناه تزامنا مع مزاولتي للتعليم.
1: نعم.
2: معناه مع القرآن الكريم أيضا.
1: وانت حفظت القرآن هوني؟ قريت هوني القرآن؟
2: قريت عند الشيخ ربي إن شاء الله يجزيه كل خير سيدي رضا بن سليمان وعند سيدي جمال الدين النابلي.
1: نعم.
2: وعن ثلة أخرى من ال.
1: نعم. ودرس في بعض الأماكن الأخرى بخلف هذا المقر.
2: منذ انطلاقي هنا في الفرع المحلي.
1: درس في هذا المحل. نعم. وشو الأصناف اللي درسي فيها؟
2: كل الأصناف عندي ثلاث مجموعات من 6 سنوات إلى 12 سنة.
1: نعم.
2: ثم الإعدادي من السنة السابعة حتى البكالوريا.
1: نعم.
2: وعندي زاد مجموعة بتاع نساء كبار حتى 83 سنة عندي.
1: ما شاء الله.
2: أساتذة معلمين معناها بالشؤون المنزلية كل الأصناف.
1: كل يقرأوا عندك.
2: كل يقرأ.
1: الحصة قداش دوم تقريبا؟
2: ساعتين.
1: ساعتين الحصة.
2: خلال السنة الدراسية عندي ديما السبت والأحد صباحا ومساء وفي الصيف مثلا أسبوع كامل.
1: نعم.
2: أسبوع كامل.
1: وشنو الرواية القريبة؟
2: إلى الساعة العاشرة.
1: نعم. الرواية القريبة شنو؟
2: رواية سيقالون.
1: الإمام قالوا. وتو إحنا قدمينا العطلة الصيفية. عندك برنامج بالنسبة يخص العطلة الصيفية ولا بس تواصل في البرامج التي خذها؟
2: تحفيظ وتثبيت وتحفيظ ما درسناه خلال السنة.
1: معناه اللي تقروه السنة كاملة تعاودوا تثبتوا في العطلة الصيفية.
2: حسب البرنامج اللي نتفقوا عليه في الفرع المحلي.
1: نعم.
2: مثلا السنة عنا تحفيظ تثبيت وتركيز الحفظ اللي عملناه خلال السنة كاملة.
1: نعم. تلقى صعوبات مع الطلب اللي يقرأوا عندك؟
2: اي فما شوي صعوبات.
1: من اي ناحية؟
2: مثلا عدم المواظبة. مثلا ساعات يجيك تلميذ.
1: نعم.
2: يقرأ مثلا ساعة حصتين ولا ثلاثة ثم ينقطع يعود بعد مثلا شهر ولا شهرين وقت يكون مضيع معناها
1: اي ما عرفش الأسباب علاش.
2: دراسة امتحانات او
1: دراسة هي تأثر على هذه الغيابات. نعم. شنو تحب تقول؟
2: والنجاح ديما يكون مع المواظبة.
1: أكيد. أكيد الإنسان يحب ينجح في أي عمل لازم يواظب على العمل هذاك مهما يكون.
2: احنا ما نسعى له ديما نرغبوا فيهم بشتى الوسائل خاصة نحن معناها من ضمن المربين معناها عنا كالطريقة البيداغوجية السلسة المرنة التي نقرب بها التلامذة.
1: نعم.
2: يحبوهم فيها ونوصلهم المعلومة معناها بأقصى معناها.
1: نعم. ثم أخوات أخرين كيف معاك هوني في يدرسوا هوني يدرسوا في هذا الفرع؟
2: عندي أختي عفاف بن سعيد أختي عفاف فاتن قدور.
1: نعم.
2: عنا العديد
1: من شكرا. قبل ما نمر العينات عندكش ملاحظة تحب تقولها؟
2: هناك تعاون كبير والحق وتفاهم مع جميع أطراف الفرع المحلي والقوي.
1: نعم.
2: هناك وئام وانسجام.
1: نعم.
2: هذا مما يسهل النجاح متاع العمل متاعنا.
1: نعم. شكرا مدام جميلة بارك الله فيك. خليني نمشي ونسمع العينات الطلبة الأولاد البنات اللي يدرسوا في هذا الفرع. أحبابنا الكرام نمر للاستماع إلى هذه التلاوات. أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. سياسين
3: سيدي بشير
1: شنو بيستاذنا توا؟
3: توا باش نستمعوا نماذج تلاوات.
1: نعم.
3: عطرة.
1: نعم.
3: باش نبداو بالتلاوة الأولى.
1: نعم.
3: بنتنا تسنيم النبهاني.
1: نعم.
3: وقد تحصلت مؤخرا على تكريم السيد الدكتور أحمد البوهيلي وزير الشؤون الدينية،
1: نعم،
3: حيث تميزت في المسابقة الوطنية القرآن الكريم عن ولاية زغوان.
1: وهي أستاذ متذكرني بسمعها
3: تسنيم النبهاني.
1: تسنيم
3: النبهاني،
1: خلينا نمر لتسنيم النبهاني. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
1: شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم
4: تسنيم النبهاني.
1: قد عمرك تسنيم؟
4: 18 سنة.
1: تدرس تقري تخدمي شاطرين؟
4: أدرس معهد النموذج زغوان.
1: ما شاء الله، تحفظ القرآن؟ قد حافظ القرآن الكريم؟
4: أحفظه كاملا بفضل الله.
1: ما شاء الله، شكون المشايخ اللي قروك؟
4: تلمذت على الشيخ أسامة بالخاوي، ربي يبارك فيه.
1: أسامة
4: بالخاوي
1: منين هذا الشيخ؟
4: من زغوان،
1: مدينة زغوان.
4: نعم.
1: ثم مشايخ اخرين؟
4: مشايخ
1: اذكر من المشايخ كل اللي درست عليهم.
4: نعم، درس بالفرع المحلي عند سيدي محمد المؤدب، ثم الذي حفظني جزء عامة. ثم سيدي رائف الغرابة حفظت عنده جزء تبارك، ثم وكذلك سورة الكهف. ثم تم تأسيس القسم نموذج القرآن الكريم، دخلت بخمس أحزاب عند الشيخ أسامة. الحمد لله بعد 8 سنوات ختمت القرآن بفضل الله.
1: ما شاء الله، بأي رواية ختمتي؟
4: رواية الإمام قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، والآن بصدد دراسة رواية الورش من طريق الأصبهاني.
1: أنت درست ولا شنو تعمل ولا قد ثبتي؟
4: مجموعة صغيرة تدريس.
1: درس بنت صغار ولا صغار؟
4: جزء عام.
1: نعم، هاي شنو سمعنا؟
4: من سورة إبراهيم.
1: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا

0: محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
2: ماري بن بريك.
1: قد عمرك؟
2: 13 سنة.
1: قداش حافظة؟
2: 10 أحزاب بحول الله. قاعدة نحضر 15 حزب
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: متى يسر من سورة الأحقاف.
1: تفضل.

0: ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسمك الكريم.
2: وعليكم السلام.
1: اسمك؟
2: زيد الحرابي.
1: زيد، قديش عمرك؟
2: 11 سنة.
1: قد تحفظ؟
2: 31 حزب.
1: ما شاء الله. فين سنة تقرأ؟
2: سنة سيد.
1: شنو نحو المعدلات؟
2: الحمد لله ما زال موش.
1: أكيد باش يكونوا مميزين
2: إن شاء الله.
1: شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة النور.
1: ما تيسر من سورة النور، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة.

0: يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: لاباس.
1: لاباس أنت؟ اسمك؟
2: محمد ريان بن عامر.
1: محمد ريان، قد عمرك سي محمد؟
2: 10 سنين.
1: فأنا سنة تقرأ؟
2: سنة رابعة.
1: قداش تحفظ؟
2: 15 حزب.
1: ما شاء الله، صغيرات تبارك الله ويحفظوها ربي، ينوركم إن شاء الله، ربي يعاونكم وربي يبارك للشيخ اللي قراكم. شنو باش تقرا؟
2: سورة الصافات.

0: الخطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للبنوتة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: شو اسمك؟
2: مريم الهويت.
1: مريم، مرحبا مريم، لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
2: 9 سنين ونصف.
1: فين سنة تقرأ؟
2: مش نولي سنة 5.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قداش تحفظي؟
2: 10 أحزاء.
1: ما شاء الله. هاي شنو واش تقرأ لنا؟
2: سورة الرحمن.
1: متى يسر من سورة الرحمن، تفضل.

0: والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي نختم به هذه التلاوات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو اسمك؟
2: أحمد الحرابي.
1: سي أحمد الحرابي، قد عمرك؟
2: 9 سنين.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة رابعة.
1: قد تحفظ؟
2: 31 حزب.
1: ما شاء الله تبارك الله، ربي نورك إن شاء الله. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل

0: هم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
1: صباح العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود لسياسين. سياسين،
2: نعم سيدي.
1: مش تشعر وانت قدامك التلميذ يقرأ سنة رابعة يحفظ 30 حزب؟
2: تشعر بالفرحة وتشعر بالفخر، فما شاء الله هذوم نخبة يسميهم. شوف التميز، شوف الانطلاقة، شوف
1: النشاط. اللي متميز هذا كله هو أبوهم.
2: أكيد
1: تحية لهم والله بالحق من هذا المنبر.
2: أكيد.
1: تحية للصغيرات كل ما شاء الله عليهم، كل عمرهم صغيرة، صغار في العمر في القرية ما شاء الله، ويحفظوا ما شاء الله. تحية للولدين اللي هم حارسين.
2: أكيد.
1: إن شاء الله يكونوا هذوما قدوة، ويكون هذا رسالة للناس الولدين اللي يسمعوا فينا، خاصة توا نحن قادمين على فترة صيفية. إذا ما نتولوش بصغيراتنا لم بش يضيعوا.
2: أكيد
1: إن شاء الله هذا بيكونوا رسالة. نعم.
2: احنا ديما نقول ونعود نقول، راه القران هو في الاخير يعلم الانسان الانضباط. اش معناها وقت اللي انت تلتزم مع استاذ، تلتزم بالحفظ وتراجع، فهذا يخليك منهج حياه، انك منضبط في قرايتك في حياتك. كذلك انك وقت اللي انت تحفظ القران، هو احنا مش نحكيه على معناها مميزات وقت الانسان يحفظ القران، هي عديده وكثيره.
1: نعم.
2: لكن في الاخير هذا كل يدفع الى التميز. يعني احنا نقول دائما تحب ولدك يكون متميز وناجح ومن النخبة، عليك بالقرآن، دخله يحفظ القرآن.
1: نعم.
2: وهذا بشي علمه بعد كل شيء، علمه التميز الأخلاق، علمه كل شيء، ويكون ناجح وفاعل ويخدم البلد متاعه والجهة متاعه. هذا دي ما قوله.
1: شكرا سياسين. مدام جميلة طاهر، مدام الضيف.
3: معناها الأطفال معناها منذ الصغر، منذ سن 4 سنوات معناها يتميزوا في القرآن، يتميزوا في الدروس متاعهم، وبالنتي معناها بالتجربة كل التلامذة اللي حافظين القرآن ويتقنوا القرآن تلقاهم من أنجب التلامذة على المستوى ابتدائي ثانوي، معناها حتى في الجامعة، حتى في معناها إفريقيا كما ذاك في راس بن حميدان.
1: نعم.
3: في راس بن حميدان قرأ عندي وعمره 4 سنوات
1: ما شاء الله،
3: يعني قري فيه في المدرسة وقري فيه في الجامعة ما شاء الله، واصل هو عند معناها شيوخ أخرين وما شاء الله ماكم شفتوا معناها وين وصل.
1: شكرا أستاذة، بارك الله فيك. سياسين بن تركيا رئيس الفرع الجهوي بمدينة زغوان، شكرا بارك الله فيكم.
2: شكرا.
1: كذلك سي حاتم العجيري رئيس الفرع المحلي بمدينة زغوان، شكرا بارك الله فيكم على رحبت الضيافة. أحبابنا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، إلى أن نلتقي في ولاية جديدة، في مدينة جديدة، في فرع جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم.
5: راية القرآن الكريم.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
6: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صلوا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي العزيزة.
2: إشهار.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة بالإذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم بفضل الله تعالى وقوته الحصة 73 بعد 600 في سنتها 13 في هذا الأحد، يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر محرم 1448 هجري، والموافق كذلك 28 من شهر جوان 2026 ميلادي. اخترنا إذن هذا الأحد من المواضيع، وتماهيا مع التغيرات المناخية، تماهيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك احتفاء باليوم العالمي للتبريد، اخترنا من المواضيع قراءة في الاحتفاء باليوم العالمي للتبريد سنة 2026 تحت شعار التبريد الذكي. إذن حيثيات هذا الموضوع مع ضيفي الكريمين حضورا بالأستوديو. باش نبدأ بالعائد، وإذن تقريب المرجع الأساسي في هذا المجال أخص بالذكر المهندس زهير الأندلسي، كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في المجالين، وحديث عن مقاربة التبريد الذكي وعن أهم التطورات في الميدان من زاوية الخبير، كذلك كل المستجدات الوطنية وكل ما يهم هذا القطاع في آخر مستجداته. مرحبا بك سي زهير الأندلسي، عدت أهلا وحللت سهلا مرة أخرى في برنامج منتدى البيئة.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي توفيق على الاستضافة هذه، إن شاء الله نفيدوا بها كل المستمعين والمشاهدين إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، وبطبيعة الحال باش ما يفوتش حد شيء اللي تبعوا في برنامج منتدى البيئة منذ سنوات يعرفوا اللي فما تقريبا زوز مواعيد هامة، اليوم العالمي للتبريد والآخر معناها اليوم
2: العالمي لطبقة الأوزون،
1: لطبقة الأوزون، ونحن ديما نذكر خونا أو المهندس يوسف الهمامي بطبيعة حال غائب الحاضر، إن شاء الله يا ربي يشفي والدته بطبيعة حال، وهذه دعوة من القلب مفتوحة، اللي هو إذا نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. ممنون جدا كذلك باستقباله لأول مرة سيد محمد وسيم شراد، هو فني في المجال وأحد أبطال التبريد تو اكتشفوها هذه، وحديث عن أبطال التبريد لسنة 2026 حديث عن تطور المجال والانتقال إلى وسائط التبريد الطبيعية. مرحبا بك سي محمد وسيم في برنامج منتدى البيئة.
3: شكرا سي توفيق على هذه الاستضافة.
1: ديما اقعد قدام الميكرو، هاي تبعش. بارك الله فيك يا سيدي، إن شاء الله الفائدة تعم معاك، ونحن متشرفين جدا أن يكون معناها ممثل معناها ناشط في المجال، وخاصة من ممثلي النجاحات أو قصص النجاح في مجال التبريد والتكييف. ما لا نشذ على قاعدة الكونديكتور بتاعنا اللي فيه تقريب أربع مجالات، هذوما مجال الضيوف كذلك في الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربلسي، باش نحكيه على نفس المجال ونفس الإطار، باش نحكيه على معاني لفظ البرد من خلال القرآن والسنة، إن شاء الله الفايدة تعم، وبطبيعة الحال العلاقة ذي نحب نكتشفوها ونتابعوها. كذلك باش تكون معنا مداخلة هاتفية في نفس الإطار ونفس المحور، باش تكون معنا السيدة عايدة سليتي، تمثل المرأة في هذا المجال، هي مكونة وخبيرة في مجالي التبريد والتكييف، باش تحكينا على تموقع المرأة في هذا الاختصاص. ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة اللي فيها عديد الأخبار البيئية، هذوما تقريب الأربعة مفصولات نتاع برنامج منتدى البيئة. في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي عودة أحمد الطبابي في إذن تأمين الإخراج الرقمي عوضا على أختنا كريمة. إن شاء الله اليوم النجاحات ترافق هالفريق هذا الكل. إن شاء الله تقعدوا في الاستماع. أهم حاجة الرسائل نحب نوصلوها باش نحكيه على قطاع التبريد والتكييف. إن شاء الله المستمعين الكل يخرجوا على القيلة بنتائج اليوم ملموسة، والشباب اللي باش يسمعنا اليوم يخرج بنتائج ملموسة. وقبل ما نخرجوا إلى الفاصل والأنظمة التحسيسية كالعادة، نرفع أيدينا وأكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، داعينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين في غزة الأبية حتى تعود الأرض إلى أهلها والمسجد كذلك إلى أهله، وكذلك يكف بطش أيادي المغتصبي الأرض عن الإساءة وإيذاء إخواننا في فلسطين. فاصل ثم نعود.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: زعما جينا هارون شوفوكو جينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعينا ومشاهدينا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم لإذاعة التونسية، برنامج منتدى البيئة. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان أن موضوع اليوم هو قراءة في الاحتفاء باليوم العالمي للتبريد سنة 2026 تحت شعار التبريد الذكي. ضيفي الكريمين هما المهندس زهير الدلسي، كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في المجالين، إلى جانب سيد محمد وسيم شراد، فني في المجال أو في المجالين وأحد أبطال التبريد لسنة 2026. قبل هذا نمشي للفقرة التأصيلية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم تربلسي حول موضوع معاني لفظ البرد من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وكل متابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: نعم،
3: فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فهو الذي صرف الفصول والأزمان، يداول بين الحر والبرد ويجري سننه في الكون بحكمة وإتقان، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. يعني مصطلح البرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حديث يفتح أمامنا آفاقا واسعة للتأمل في آيات الله الكونية، ويكشف جانبا من مظاهر الرحمة الإلهية في تدبير شؤون الخلق. ورد لفظ البرد ومشتقاته في القرآن الكريم في معاني متعددة تجمع بين المعنى الحسي والمعنى المعنوي، وتجمع بين النعمة والعقوبة سبحان الله، وبين الراحة والابتلاء. من أعظم المواضع اللي ورد فيها لفظ البرد قول الله عز وجل في شأن معجزة إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
2: نعم،
3: يعني سبحان الله، قال كوني بردا فقط، لو كان ربي قال كوني بردا فقط يعني لكان ذلك مما يهلك.
2: نعم،
3: نعم إبراهيم، فقال كوني بردا وسلاما، لأن البرد الله إذا اشتد قد يكون سببا في الأذى والهلاك. فجاءت السلامة هنا مقترنة بالبرد، ولذلك قال المفسرون لو قال الله تعالى بردا ولم يقل سلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد. وفي هذه الآية إشارة بديعة إلى أن الاعتدال في المناخ النعمة من نعم الله تعالى، وأن الإنسان لا يستغني عن التوازن بين الحرارة والبرودة في حياته ومعاشه. والمواضع اللي ربي ذكر فيها البرد قوله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وهنا المفسرون يقولوا المراد بالبرد هنا ما يجد فيه الإنسان راحة وسكون وتنفيس عن شدة الحر. وقيل هنا المقصود بالبرد هو النوم. يعني هذه من المشتقات اللي نكتشفوها لما نغوصوا في المصطلح، لأنه في توفيق العرب يسميه النوم بردا
2: سبحان الله
3: لما فيه من سكون الجسد وراحته.
2: نعم،
3: يعني كلمة برد أيضا هي من الألفاظ المتعلقة بالنوم، لأنه الإنسان يبرد فيه ويرقد ويسكن. فالقرآن الكريم يصور كذلك الحرمان من البرد في ذلك المقام على أنه نوع من أنواع العذاب، خاطر الإنسان مجبول على طلب السكينة والراحة والاعتدال، وهي نعمة كذلك نعمة الماء البارد مثلا. لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجي يشرب الماء البارد ويبكي يقول تذكرت قوله عز وجل وحيل بينه وبين ما يشتهون، يعني شرب ماء بارد يعني من أنفس ومن ألذ ومن أشهى ما يبحث عنه الإنسان ويشتهي الإنسان يعني في وقت سخون. ومن آيات الله تعالى في الكون ما ذكره سبحانه وتعالى، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الآية هذه الكريمة تبرز جانب من عظمة الخلق الإلهي، لأن ربي جعل البرد هنا من الظواهر الطبيعية اللي تسهم في توازن الأنظمة البيئية وتجدد دورة المياه وتحفظ انتظام الحياة. وربي عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، يعني الإنسان ينتفع بهذا الاعتدال. وفي السنة النبوية كذلك أخويا توفيق النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ يقول وقت اللي اشتدت السخانة كما قلنا احنا في وقت الظهيرة ويجي يقوموا باش يصليوا الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم يقول لهم باش يوخروا الظهر قبل العصر بشوية، حتى أن الصحابة يقولوا حتى رأينا في التلال. فشنو كان المصطلح اللي يقوله سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يوخر الصلاة خوفا من ذلك الحر وتأثيره أثناء الصلاة؟ يقول لهم أبردوا بالصلاة أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى مراعاة أحوال الناس والتخفيف عنهم ورفع المشقة، هو أصل من أصول الشريعة الغراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يحدثنا عن الحمى يقول السخانة ربي عافينا إن شاء الله وإياكم أجمعين، يقول الحمى من فيح جهنم، أي شنو نعملونها يا رسول الله؟ فأبردوها بالماء.
2: سبحان الله.
3: وفيها بيان لأهمية التبريد والتخفيف من أثار الحرارة الشديدة. ولذلك أن القوم من الأدعية المباركة كلمة البرد هذه يعني موجودة في دعاء مبارك نحفظوه الناس الكل، اللي هو اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقول اللهم نقنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد.
2: سبحان الله.
3: نعم. يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم البرد هنا والثلج رمزا لشنو؟ للطهارة. نعم. والتنقية والتبريد المعنوي للنفس، كما يبرد الماء الحسي حرارة الجسد، كيما البرد هذاك والبرد هذاك يطفي النار ويطفي الحمى، فكذلك ذلك الثلج والبرد هو مما يغسل الخطايا ويطفئ جذوة الخطايا. نعم. وذلك علاش التأمل في مفهوم البرد هنا يقودنا إلى إدراك أن الإسلام يعني يدعو إلى المحافظة على النعم وحسن استثمارها وعدم الإسراف فيها. نعم. وكما قال عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فالحر والبرد والليل والنهار والمطر والسحاب كلها آيات تدعو إلى التفكر والاعتبار، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وحسن الانتفاع بها، وأن يوفقنا للمحافظة على بيئتنا، وأن يجعل ما سخره لنا من أسباب الراحة والرفاهية معينا على طاعته وعبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل هذه الإفادات في الفقرة التأصيلية الخاصة بلفظ البرد في القرآن والسنة. شكرا جزيلا. إن شاء الله خذينا هكا برشا أبعاد وبرشا هكا اكتشافات في كلام الله سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله لمحاورة ضيوفنا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروا. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مش نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريمين اللي هما سي زهير الأندلسي الكاتب العام للجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في مجالي التبريد والتكييف، والسيد محمد وسيم شراد فني في المجال وأحد أبطال التبريد لسنة. تشوفوها كلمة أبطال هذه مش نعرفوها، ربما برشا خلطونا ما يعرفوهاش بربي. قبل ما نبدأ في الحوار معك سي زهير، باش نحب نشكر عفوا متابعينا المباشرين اللي هما بالحق مواظبين برشا، سي السيدة فرح بوعلي، السيدة مسعودة القمري، والسيدة ريم ترشون، إلى جانب سي فوزي الفوزي البمري. يقول لنا السلام عليكم تحياتي، اللهم ارزقنا راحة البال ورحمة لا تزول فرح بوعلي. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نحيل لك الكلمة سي زهير، قد منا روحك كلمة على الجمعية، ثم تحطنا في الإطار متاع هذا اليوم الاحتفائي اللي هو كان يوم 26، معناها نهارين واحتفينا به. لك الكلمة إذا سي زهير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي توفيق على الاستضافة. الاستضافة هذه ليست الأولى
2: أكيد لله. عشرة ولينا
5: طبعا. عشرة بارك الله فيك. نشكر الساعة إذاعة زيتونة والقائمين عليها،
2: بارك الله فيك
5: أنت خصوصا،
2: والفريق يتبع فينا تقريبا.
5: أنا نشكرهم الكل، يعطيهم الصحة إن شاء الله نفيد اليوم السادة المستمعين والمشاهدين ونعطوا فكرة على القطاع متاعنا، القطاع الحيوي والهام والضروري
2: استراتيجي ولا نعم فهموا عليه
5: استراتيجي.
2: نعم
5: قد روح زهير الأندلسي مهندس متخرج من عام 92 في القطاع هذا، بقطاع تبيد منذ سنة 94
2: ما شاء الله.
5: درست في الجامعة،
2: خبير لدى كذلك المنظمة
5: عدة منظمات دولية في قطاع التبريد، خاصة في الجزء البيئي من قطاع التبريد.
2: ممتاز.
5: صاحب مؤسسات في القطاع، إن شاء الله نكون مفيد اليوم. إن شاء الله احنا نجتمعوا ونتقابلوا في إطار الاحتفال اليوم العالمي للتبريد اللي يهني به كل الفاعلين في القطاع، القطاع هذايا من الفني في المساعد إلى الدكتور في قطاع التبريد. اليوم هذا معنون ولا تحت عنوان اليوم العالمي للتبريد نحو التبريد الذكي، وشعاره التبريد الذكي أو ذكاء التبريد. يعني اليوم التبريد ليس قطاع ثابت وقطاع يعني استغني، لا اليوم قطاع متحول ومتجدد وذكي، ذكي في استعماله لأدوات ذكية وذكي بالمستغلي والمؤثرين في القطاع. يجب أن يكون لهم حد أدنى من الذكاء حتى يكونوا على دراية وحسن استعمال القطاع هذا في أدواته، في تطويره، في دراسته، في العمل به والعمل معه.
2: نعم.
5: هذا إطار العام لليوم العالمي للتبريد. اليوم العالمي للتبريد مؤسسه إنجليزي السيد ستيفن جيل، اللي كان لنا شرف سنة 24 كالجمعية التونسية للتبريد في استضافته بمناسبة المؤتمر العام السنوي لاتحاد الجمعيات الإفريقية الفاعلة في قطاع التبريد.
2: نعم.
5: كان لي زيارة لنا تونس وكان مبهر بالعمل اللي تقوم به الجمعية، وزار بعض المؤسسات في تونس وكان مبهر بها والعمل اللي تقوم به. اليوم هذا لماذا 26 جوان؟ 26 جوان هو ذكرى ميلاد إحدى العلماء وإحدى مخترعي البارزين في قطاع التبريد، هو اللي يعني أوضع ولا أوجد القانون صفر في الديناميك الحرارية أو الحركة الحرارية الترموديناميك، في اختراعه لوحدة قياس الحرارة الوحدة كلفين، اللي هي الوحدة العالمية الدولية المستعملة هي وحدة كلفين.
2: نعم.
5: لأنه عيد ميلاد اللورد كلفين يوم 26 جوان.
2: نعم.
5: هذا تعريفا وتقديما لليوم. ثم احنا كتونسيين احتفلنا باليوم هذا يوم 26 جويلة، كان من تنظيم الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف الوحدة الوطنية
2: للأوزون
5: برئاسة السيد يوسف الهمام اللي نفقدوه اليوم معنا، اللي عنده الولد انتهى ومريضه ان شاء الله ربي يشفيها.
2: امين يا رب العالمين.
5: اول حاجه حبيت نهني سي توفيق بمناسبه نجاح ابنه في البكالوريا،
2: بارك الله فيك،
5: نتمنى ان شاء الله نجاحات اخرى
2: ونتمنى له يكون
5: كما ابوه هيك احدى الفاعلين في قطاع يعني البيئه
2: ان شاء الله.
5: ان شاء الله ان شاء الله, الله. الله.
2: بارك الله فيك، شكرا. يعطيك الصحه. نمر للضيف الثاني بطبيعه الحال، نحن ديما نحب نكتشفوا الفاعلين في القطاع هذا من خلال احد ابطال التبريد. خليه يقدم روحه، هو سي محمد وسيم. لك الكلمة سي محمد وسيم شرار. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك استوفيق على هذه الاستضافة. محمد وسيم شراد، صاحب مؤسسة خاصة، فني مختص في التبريد والتكييف منذ 1993
2: ما شاء الله.
6: يشرفني اليوم أن نتقاسم معكم حصولي على شهادة بطل التبريد 2026 اللي منحتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط وواحد لوزون الوطني.
2: نعم.
6: تقدير المساهمة في نشر الممارسات السليمة في قطاع التبريد والتكييف.
2: ممتاز جدا هذا يعطي، ونحن نهنيوك في حال نحن أنت جيت لهنا.
6: شكرا استاذ.
2: نهنيوك بهالوي ونهنيوك كذلك كل من تحصل تقريبا كانوا أربع، هو نحن كل عام نتبعوا فيها هذه، ومن من السنن الحميدة اللي عملوها اللي عملتها وحدة الأوزون هو منح مثل هكذا شهادات، لأنها من شأنها تحفز. ما نعرفش أنت نفس الشعور حسيت به سي وسيم ولا، وتخليك معناها تواصل، لأنه تقريبا بشهادة حتى سي زهير الخبير المختص يقول الناس اللي تواظب وتتبع كل جديد، لأنه قطاع متحرك جدا تقريب، معناها هو قطاع تكنولوجي والتكنولوجيا تتطور تقريب في اليوم وفي النهار، معناها بطريقة إكسبونسيال، ما نعرفش كيفاش ترجمها بالعربية، لكن اضطراد، معناها هو اضطراد في التطور، معناها كاينها جيومتريك، معناها كاينها يسوي جيومتريك، معناها ولا إكسبونسيال هي أكثر. فهذاك علاش معناها عندك فضل في أنك أخلطت لي مستوى البطولة في هذا المجال.
6: الحمد لله.
2: يعطيك الصحة. الحمد لله. به سي فوزي كان بعد نرجعوا له، أو سي سمح سي زهير نرجع سي محمد. أهم جديد في هذا المجال نحكيه عليه، ربما أهم باش نحكيه شوية على بقطع نظر تقديم التطبيقات هذه الذكية. هاد نقف على كلمة ذكية، علاش الشعار كان التبريد الذكي؟ هات نبدأ بهذا ثم نواصل بطبيعة الحال بإيجاز بل ما نشوف الهاتف بتاعنا.
5: هو تعبير الذكاء في حد ذاته يقتضي عدة شروط أساسية للذكاء،
2: خذ ميكرو
5: يعني مش يكون العمل الذكي ولا اللي يقدمه ذكاء، لابد أن يكون عنده معطيات صحيحة.
2: نعم.
5: حتى يحتاج عند العمل.
2: نعم.
5: زمانا ومكانا.
2: واضح.
5: يعني المفروض هنا باش يكون العمل ذكي، تبريد ذكي، يلزم يكون يعني العامل يكون ذكي، المؤطر يكون ذكي، المكون يكون ذكي، المستعمل يكون ذكي، البائع يكون ذكي. يعني لابد من ذكاء كل الفاعلين في القطاع. ويعني اليوم عدة يعني معدات وإلا آليات وأجهزة صارت تستعمل الذكاء.
2: نعم.
5: الذكاء الاصطناعي والذكاء الموجود اليوم للانتليجنس ارتيفيسيال تقريبا موجود في كل الممارسات اليومية. إذا مش الآلية لكل عمل.
2: نعم.
5: يعني تقتضي حد أدنى من الذكاء للاستغلال الصحيح للأجهزة التبريد ولتكوين قطاع في في في في أنشطة قطاعات التبريد.
2: بالضبط.
5: والتكييف والمضخات الحرارية. لأن اليوم نحكي على ثلاثة قطاعات مرتبطة، اللي هو التبريد ثم التكييف ثم المضخات الحرارية.
2: نعم.
5: على الفني وعلى المكون وعلى البائع وعلى المهندس المعماري وعلى يعني كل القطاعات. اليوم الأمم المتحدة حطت شروط لإنماء الأمم لإمام المجتمعات، حطت 17 هدف.
2: نعم.
5: في 17 هدف هذوما 12 هدف مربوطين ربط مباشر بالتبريد، يعني تقريبا 70% اللي نقوله هذا المجتمع اضطر باش يعمل نماء يعني
2: مستدام
5: لابد من أن يكون
2: بالضبط.
5: معناها تكوينه وممارساته في قطاع التبريد تكون موجودة وأساسية، يعني 70% مش شوية. وعلى هذا اليوم مطلوب منا أن كمستهلكين كباعة
2: كفنيين
5: يكون عندنا معرفة والتكوين أدنى حتى نحسن استعمال، لأن الشروط اليوم اللي وضعتها المنظمات الدولية للتعامل للفنيين تحديدا لحسن التعامل التبريد، لابد أن بعدين بعد الطاقي يكونوا نستعمل أدوات مستهلكة أقل ما يمكن للطاقة ذات كفاءة طاقية عالية، ثم لحماية البيئة.
2: نعم.
5: يعني لابد من الشرط من الفاعلين أن يكون عندهم تكوين في البعدين هذوما، استعمال وصيانة واختيار أدوات وأجهزة تكون ذات طاقة كفاءة طاقية عالية، كواب ما يسمى بالكواب الكويفيسيون دو بيرفورمانس انرجيتيك يكون اعلى ما يمكن.
2: بالضبط.
5: وحمايه للبيئة اكثر ما يمكن، يعني الابتعاد عن استعمال وسائل التبريد ذات قدره عاليه على الاحتباس الحراري ولا ذات قدره عاليه على على تآكل وتدمير طبقة الأوزون يجب كل فاعل في القطاعات هذه الفاعلين هذوما من من من معاون إلى نعم. دكتور لابد يكونوا واعيين بهالضابط هذوما حتى يكونوا يستعملوا معاه في معاه وإلا بتبريد ذكي.
2: ممتاز جدا، معناها باش نفهموا ربما أكثر وخلاصة القول أنه الذكاء لا يتعلق بالآلة فقط بل يتعلق بسلسلة المتداخلين الكل، الذكاء في التطبيق في الاستعمال من الفني إلى المستهلك إلى الدكتور اللي أو المكون إلى آخره، بما في ذلك إذن الآلات اللي تعتمد اليوم الذكاء الاصطناعي. إذن هذا هو مفهوم أشمل باش ما نربطوش كلمة ذكاء، وذاك علاش اخترته اليوم التبريد الذكي. نحب نمشي

0: وإلا المرور إلى مستوى آخر من وسائط التبريد، هذا هام برشا. التجديد الكل والتجديد التشريعي مثلا، نحكيه على الإشهاد، هذا الكل في بالهم به الفنيين اللي كيفك، ولا تحس فما نقص؟
1: المشكلة ثم نقص كبير، وفما بعض الفنيين ما هوش متجاوبين. نحاولوا احنا نوصلوا المعلومة أكثر وأكثر وأكثر.
0: من خلال شنو؟ من خلال مثلا، من خلال الجمعية، من خلال وسائل الإعلام مثال؟
1: أكثر حاجة وسائل الإعلام والجمعية. الجمعية تقوم في دور كبير كبير ياسر ياسر، وهي تساهم في التكوين وتساهم في إعطاء المعلومة وهي في رفع مستوى القطاع في تونس.
0: ممتاز.
1: ووصلت الجمعية كونت نقوله 600 فني.
0: نعم ممتاز جدا.
1: حاضر ومستعدة تكون هم أكثر.
0: ولو مكونين هم توزيدي أكد لي هذا المعلومة هذه أكتالي سي زهير، معناها معناها العمل متاع الجمعية بصفتك أنت كاتب عام جمعية، تو نخرج من الكاسكات هذيك، وخبير كذلك في التقييم، معناها ما شاء الله بطبيعة الحال ما نساوش العمل الممتاز متاع وحدة الأوزون اللي هي تمثل بطبيعة الحال القاطرة الأساسية لهذا العمل.
2: أرجع أول حاجة النزية،
0: أي الفضل لله سبحانه وتعالى،
2: الفضل لله أولا، ثم الفضل لوحدة الأوزون.
0: نعم.
2: بقيادة السيد السلماني في تكوين الجمعية.
0: نعم.
2: خلينا
0: بلاصة سيوسف كانوا يسمع فينا،
2: الفضل اللي نعم. هو لتكوين هذه الجمعية.
0: نعم.
2: وأحداثها حتى تساهم فيه،
0: هي جمعية مختصين بطبيعة التقييم الوحيدة في
2: جمعية مختصين. نعم. قطاعات التبريد والتكييف.
0: نعم.
2: والمداخلات الحرارية. من اللي تكونت الجمعية هي تسعى إلى مساهمة.
0: نعم.
2: في تكوين كل المتدخلين
0: الفنيين،
2: بدينا بالمكونين.
0: نعم.
2: ثم انتقلنا إلى المكونين، كون الجمعية ساهم في تكوين العديد من المكونين. وكذلك كثير من الفنيين، إلا أنه يبقوا قليل. تقريبا كان عندنا 15,000 فاعل في فنية في قطاع التبريد، يعني احنا الجمعية ساهمت في تأثير يعني 600، اللي هو نحن نصوره عدد كبير، لكن يبقى قليل بالنسبة للأعداد
0: الجملي
2: للفنيين. نرجع قلنا على الأهداف 17
0: ما نطولوش فيهم برشا، المهم
2: جاي احنا كمسلمين اليوم اللي شرعوا التشريع الإسلامي 6 أو 7 مقاصد الشريعة. اليوم لابد من، وذكر أحد العلماء، أنه الحفاظ على البيئة،
0: هو
2: إحدى شروط، المفروض يكون كما حفظ المال وحفظ النفس وحفظ
0: حفظ المال والعقل إلى آخره والنسبية،
2: لأن حفظ البيئة تضمن استمرارها الأجيال القادمة.
0: نعم.
2: لما تدمر اليوم البيئة راهو هي في تدمير الأجيال القادمة.
0: نعم. الأجيال وهي مقصد من المقاصد، معناها عدم الإفساد في الأرض اللي قالوا ربي في عديد الأماكن. نعم ممتاز.
2: في
0: نعم.
2: في ديننا المفروض احنا وإذاعة زيتونة إذاعة يعني
0: في خطة تحريري ديني بطبيعة الحال،
2: يعني احنا في ديننا
0: دعوي
2: الحفاظ على البيئة من إحدى شروط التشريع، من أحد القوانين.
0: نعم. يعني كلية من الكليات. نعم.
2: هي القوانين المسيرة للمسلمين. هذا إن شاء الله، إن شاء الله إحنا كجمعية وأنا كاتب عام الجمعية نسعى وندعو إلى الآن الشباب، خاصة الشباب منهم
0: للإقبال على التكوين.
2: ونرجع بالله يعني مدخل صغير لي.
0: نعم. نعم ما يواصل إيه؟
2: للذكاء. نعم. التبريد الذكي.
0: نعم.
2: اليوم أي مواطن، أي مستهلك يجيب فني، باش نعطيكم مداخل الذكاء.
0: نعم.
2: كيف يجيك فني وأنت عندك مكيف يقول لك عملت
0: كليماتيزر
2: وانشار، راهو هنا ثم راهو نقص في الذكاء.
0: واضح.
2: لأنه المكيف إذا يكون يشتغل بما يسمى بالغاز ولا وسيلة التبريد R410A لا يضاف.
0: نعم.
2: ما نزيدوش، هذا قال لك زدت لك شارج احسب وراه هذا غير ذكي ولا يجوز قول الكلام هذا، رد بالكم راهو هنا شفت هنا ضروره الذكاء.
0: هذوما النصائح اللي نحبوهم اليوم يخرجوا
2: ضروره الذكاء. اذا قال لك عمل لك كون بون شارج راهو سبب لك مشكله، يا يعني ما عملش ما زادش، ما عملش اضافه، واذا عمل الاضافه باش تكون لك مشكله. ولذا هنا يدخل الذكاء ذكاء
0: المستهلك،
2: ذكاء المستهلك
0: وذكاء الفني كذلك، اكيد ذكاء الفني ربما الفني يعرفها ما ربما ما
2: يعرفها. لا ربما يعرفوها، لا لا ايش كان غلوب ما يعرفوهاش،
0: ما يعرفوهاش. وتو زيد ياكد هنا بعد شهرين
2: يعني ردوا بالنا هذا مثل نعم. مداخل الذكاء يا ناس
0: تو خلينا نمشيو الى المداخله الهاتفيه للسيده عايده سليتي، هي مكونه وخبيره في مجالي

0: التبريد والتكييف. باش تحكينا على تموقع المرأة في هذا الاختصاص ويظل لي عندك تأييد بعد حكينا في الأوف توا ناخذ منه ومضى باش نعرفوا قيمة العمل وإقبال المرأة على هذا العمل حتى في مستوى عالي. ألو السلام عليكم.
1: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا بك.
1: صباح الخير بالحضور الكل.
0: بارك الله فيك يعطيك الصحة سيدة عايدة سليتي. تعاود تقدم لنا روحك باش المشاهدين والمستمعين معناها يتبعوك ويفهموا الباك جراوند بتاعك. تفضل لله.
1: عايدة سليتي مكونة خبيرة في التبريد والتكييف. اليوم مرحبا بك يا عبد الناس الكل، مرحبا بك المتابعين المتابعات اللي راح تسمعوا القرآن الكريم وبرنامج منتدى البيئة بصفة خاصة.
0: يعطيك الصحة.
1: فرحانة برشا باش تكون موجودة معاكم.
0: يعطيك الصحة. ممنونين جدا.
1: أيوا. إن شاء الله اليوم باش نحكيو على إدماج المرأة في التجريد ووجودها. كما تعرف في توثيق أنا موجودة في التيران، أنا مكونة دونك عندي فكرة كثيرة على وجود المرأة في هذا المجال. الحقيقة حضور المرأة في هذا المجال هو حضور ضعيف برشا، وهذا مش مجرد كلام، عندنا أرقام واضحة. بغينا اتصلت ب 22 مركز تكوين موزع على 15 ولاية. المراكز هذه تقوم بتكوين في اختصاص تبريد تكييف الهواء، فيهم 139 مكون في هذا الاختصاص، عليهم 24 مرأة مكونة، معناها بنسبة 17.3%، دقيقة رقم ضعيف شوية. خريجي مراكز التكوين لسنة 2025 في هذا الاختصاص 2145 متكون، عليهم 22 متكونة، معناها بنسبة 1.03%، الحقيقة رقم جدا صغير برشا.
0: أيوة.
1: ورغم هذا نقولوا لي هو خطوة أولى مهمة، والمراكز اللي بدأت تستقطب في هذا في المرأة معناها كيما القرويات ماجد وبنجرت تعطينا مثال.
0: الأسباب شنية نتاع عدم إقبال؟ لأنه يعني ترى ربما أنها أنه اختصاص رجالي أكثر منه معناها نسائي، وإلا شنو من الأسباب على ربما عزوف المرأة على الإقبال على هذا المجال اللي هو عنا اليوم قصة نجاح بعدنا في مع سي محمد وسيم شرادة نحكيه في الأوف، يقول اللي هو على القليل على المستوى المردودية معناها قطاع محترم جدا، معناها مطلوب تقريبا على السوق في سوق الشغل وسوق الاحتياجات. نعم.
1: الحقيقة المرأة تواجه برشا صعوبات، من ضمنها اللي كنت تقول فيه توا نظرة اجتماعية اللي ترى هذا القطاع هو قطاع رجالي. أيضا ضعف التوجيه في مراكز التكوين في توثيق، معناها كي تمشي أنت تختار سبيسياليتي يشوفوك معناها مراي ديريكت يوجهوك، معناها حسب رايهم هما هذا التوجيه يساعدك، معناها ما يعطيوكش الفرصه، ما يقدموش قدامك، معناها ما يحطوش قدامك كافه الاختصاصات ويعطيو لي زافونتاج وانت تختار. ايضا المؤسسات اللي ما تعطيش اولويه لانتداب المراه، تردد المؤسسات في الانتداب خوفا من ظروف العمل، التوقيت، التنقل، المهام، أو حتى بسبب غياب التجهيزات الملائمة معناها. هذا يخلي المرأة تحس إنه مش مرحب بها
0: في من خلال تجربتك شنو ترى انت شنو ترى الحلول على غير المؤقته ولا ما نجموش نحن هو موضوع يطلب حصه كامله لكن ولا اكثر من حصه، لكن شنو من الحاجات اللي تنجم توجههم اليوم لاهل الاختصاص كان يسمعوا فينا الوزاره ذات الصله مثلا وزاره التكوين والتشغيل خاصه نحكيه على توجيه المراه لهذا القطاع، شنو ترى من الحلول مثلا؟
1: هي الحقيقة المشكل الحقيقي مش في كفاءة المرأة بل في البيئة اللي ما زالت ناقصة. الحلول موجود. أول حاجة نبدأ بحملات توعوية تتهد في العائلات المتكونين، مثلها بيس إذا نعملوا دي جورني معناها بسنسيبيليزاسيون نوريو قيمة القطاع هذايا قداش محتاج يد عاملة، خاطر بالحق عنا نقص كبير في اليد العاملة. تجهيز مراكز التكوين وتوجيه المكونين، مراجعة البرامج، منح نعطيو منح ونشجعوا المرأة باش تكون موجودة، نعملوا تكوين مستمر، نشجعوا المؤسسات على استقطاب المرأة.
0: واو
1: مثلا نعطيو مثال اللي انا بالحق تفاجات فيه، لا شوشي سيغان اللي تخدم في 250 امراه في
0: بدون
1: مجال
0: تسميه
1: التدريب.
0: نتاع شركات ممنوع علينا نحن. ايوه
1: سامحني.
0: سمح سمح هاي.
1: دونك معناتها فما دي سوسيتي ما شاء الله يخدموا في سيليسي ونيشين ويقول لك الروندمون تاعهم باهي.
0: ورينا قصص نجاح في اليوم العالمي، رينا برشا قصص نجاح.
1: برشا
0: معناها ما تكونش هذيك الشجره اللي تحجب الغابه، معناها في النقص هذا نتاع المراه.
1: هي الحقيقة وي هي الحقيقة معناها كل مع بعضه معناتها كل شيء معناتها ناقص.
0: نعم.
1: كل شيء ناقص، يلزم نخدمه شوية على المرأة، يلزم نخدمه شوية.
0: يعطيك الصحة.
1: هي موجودة، المرأة لازم تكون موجودة، لكن إذا أنت توجه، إذا أنت تدعمها. أنا من هنا نقول اللي معناتها القطاع التدريب كيف هو مش مجرد آلات أو فضاء، هو فيه هو فضاء فيه فرص التشغيل كبيرة، استقرار.
0: مش لازم مش لازم تكون تكديسيان التيران باش تهز وتعمل، تنجم تكون مؤطرة، تنجم تكون معناها مرشدة مكونة ناصحة. هذا هو، هذا شو نحبه نحن.
1: يعطيك الصحة. وجود المرأة
0: في عديد المجالات،
1: يعطيك الصحة. المرأة نجم تواكب الابتكارات، تكون عنصر فعال في اتخاذ تقنيات جديدة، تحطها في التيران،
0: يعطيك الصحة.
1: حطها في التكوين، حطها في معناتها تنجم وجودها.
0: كلمة الأخيرة سيدة عايدة، شنو تقول المرأة ولا الشابة اليوم اللي تسمع فينا، شنو تقول؟ شنو تقول لهم؟
1: نقول لها اللي القطاع هذايا فيه نقص كبير في اليد العاملة، القطاع هذا يوفر دخل محترم ومستقر يعاون المرأة باش تكون مستقلة مادياً.
0: باهي كيفاش تعمل وكيفاش تعمل باش تمشي؟ فماشي ريفيرونس ترجع لها، فماشي مرجع هكا تدخل على صفحة تمشي لإدارة التكوين الجهوية اللي يسمعوا فينا على تونس كاملة، باش بما أنه قطاع واعد وين يمشيوا؟ في عنوان
1: يمشيوا للإدارة العامة للتكوين المهني في النفايات.
0: أيوة.
1: يتصل بها يعطيوهم مراكز اللي تكون
0: مختصة في
1: المختصة في الاختصاصية.
0: يمشيوش للجمعية، يمشيوش للجمعية وانت عضو ناشطة في الجمعية.
1: أيوة. يمشيوا يتصلوا زادة في الجمعية.
0: أيوة.
1: طبعا منح راهي باش تقدم لكل مرأة تونسية تقوم بتكوين في المجال هذايا من طرف الانتيو. مشكور يوسف الهنامي اللي احكي عليها المنح هذه،
0: طبعا نحكي عليها بالديتاي في حصة أخرى إن شاء الله. نعم
1: إن شاء الله. أنت مرأة راك مدللة في هذا القطاع، أدخل وشوف راك باش معناتها باش تلقى مجال قطاع به
0: واعد.
1: نعم قطاع واعد.
0: نعم واعد.
1: نظام السخانة نتاع الجوار نعرفوا اللي
0: فهمنا كل شيء. اكيد اكيد. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه سيده عايده سيتي في مرورك هذا، وان كان الوقت احكم فينا. يعطيك الصحه كذلك على كل المعطيات والارقام اللي قدمتهم لنا، باش خلينا فكره على تموقع المراه في هذا او في الاختصاصين في التبريد والتكييف. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله عاد نهار تكون بحذانا عاد وتجينا بك الدفاتر باش نحلوا الموضوع باكثر معناها توسع وباكثر. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. ان شاء الله في فرصة قادمة نمشيو الفاصل ثم مازال الوقت نمشيو. اذا كلمة تعليقا على اللي كانت تقول فيه، خلينا نبدا نخلي لانه انت عندك ما تقول بالكدا. سي محمد، سي محمد وسيم، في مؤسستك ما عندكش برشا نسيت تخدم؟ لا ولا غياب كلي هكا عينة
2: كلي. كنا عندنا
0: خذ الميكرو دي بقرب الميكرو شوية.
2: كنا في مؤسسة عندنا زوز فتيات، معناها أسباب عائلية ولا زواج.
0: المهم رقم ضعيف،
2: تغير لا ضعيف جدا.
0: نعم.
2: معناها مسؤوليات المرأة في المجال
0: كما كل خدمة أكيد فيها مسؤوليات، ديما يقعد معناها السمت العام أنه فما نقص كبير. سي زهير، أنت معناها عندك عكس هذايا اللي حكينا فيه، عندك عكس اللي يقولوا فيه، وإن كان تجربة محصورة في مؤسسة تعليمية. نعم.
3: يعني وجود المرأة في القطاع ضعيف، مش في تونس، في العالم الكل
0: أكيد.
3: يعني في أوروبا لا تتجاوز 2%.
0: نعم.
3: عدد النسوة العاملين فنيا في القطاع ما تتجاوز 2%، يعني الظاهرة عالمية.
0: نحن عندنا 1.03%
3: يعني، وليس الظاهرة تونسية. إلا أنه إحنا المرأة التونسية بتثبت وجودها يعني مجبرين وليس مختارين.
0: نعم.
3: اليوم في المؤسسات الجامعية اللي تحضر في المكونين ولا تحضر الفنيين يعني الأطر العليا هي أكثرها فتيات. التجربة اللي كانت عندي في المعهد العالي للدراسات العلمية والتكنولوجية
0: البيئية
3: البورصدرية درست يعني قسم نهائي في المرحلة النهائية في الليسانس كان عندي 17 طالب. على 17 طالب عندنا 13 امرأة وأربعة رجال.
0: نعم.
3: في 13 طالبة امرأة كانوا ممتازين وفي الأولاد الأربعة كانوا واحد.
0: نعم.
3: كان يعني يعني بتشوفوا أنا عدد المرأة بتشوفوا أنا المرأة وفي 13 المرأة أنا أكد لكم أنا 13 اليوم تعمل في قطاع التبريد يعني
0: لعلك في المؤسسة هذيك بركة
3: رغم أنه الاختصاص ليس التبريد
0: أكيد.
3: الاختصاص أنه هي في يعني في البيئة.
0: نعم.
3: إلا أنهم اليوم يعملوا في قطاعات تبريد نعرف منهم زوز ولا ثلاثة بتسأل نعم. بهم يعملوا عمل في العمل هذا
0: نعم.
3: لكن أنا في إطار في عملنا دراسة أخيرة مع المنظمة الأممية تحت المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية مع وحدة الأوزون إن شاء الله في المرحلة الثالثة من مشروع جي بي واش هذه للتصرف في المعدات العاملة بهذوما الهاش سي اف سي حدد إن شاء الله زوز منح لمدة دراسة لفتاتين إن شاء الله باش يدرسوا على حساب هذا المشروع العمل هذا باش يكون له منحة لمدة ثلاث سنوات لمرأتين إن شاء الله. هذه لتحفيز ولتشجيع المرأة على أنها تكون موجود. سمحني سي توفيق أنا أساسا دقة لأن المرأة اليوم ممكن أنها تعمل في القطاع هذا في البيع في التوزيع
0: مش لازم تكون ميدانية ومعنى وتهز وتحط وتلحم واضح
3: في التطوير في الدراسات يعني عندها مجال
0: كبير هو قطاع استراتيجي بطبيعة الحال
3: يعني عندها عدة مجالات في القطاع باش تكون فاعلة فيه.
0: نعم بربي نحب نمشي وتوا الإضافة على ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لإعادة التدوير ما سيقع معناها تركه وما سيقع معناها استبداله بالوسائط التبريد الطبيعية. شنو باش نعملوا بهم هذوكم وشنية الاستراتيجية علقينا في كلمتين قبل ما نشوف الفقرة الإخبارية في ثلاثة دقائق. نعم
3: الوكالة الوطنية لحماية المحيط في مع وحدة الأوزون السنة هذه
0: دي مقرب ميكرو شوية
3: السنة هذه يعني نزلوا طلب عام لتمكين مؤسستين تونسيتين واحدة في العاصمة واحدة في صفاقس باش يكون عندهم هالوحدة ولا السنتر
0: استرجاع.
3: لتجميع
0: تجميع.
3: استرجاع وتجميع ورسكلة وتجديد وتحليل وسائط التبريد هذه الغازات المستعملة في التبريد
0: يحللوها
3: ما هي قابلة للرسكلة قابلة للتجديد لإعادة استعمالها وإلا لتدميرها.
0: نعم.
3: المراكز هذه السنة من الشهر هذا من الشهر الجاي باش تستقبل كل مع هذا أعطت 11 مؤسسة أخرى صغيرة أعطتها الإمكانية أعطتها الآليات والآليات والمعدات الضرورية للتجميع الوسائط التبريد هذه اللي هي وحدة التجميع اللي هي يونيتي دو ريكوبيراسيون أعطت ميزان إلكتروني أعطت صهاريج للتجميع أعطت عدة معدات لتجميعها ثم باش ترفعها للمركز هذايا لتحليلها لتحديد أشكال للرسكلة ولا للتدمير
0: بتاعه
3: ولا للتدمير
0: نعم.
3: إن شاء الله هذا موجود دونك كل
0: إطار التشريعي تاعه موجود سي ولا مازال
3: هو الإطار الإشكال هنا الإشكال في الإطار التشريعي إن شاء الله لمدة ثلاث سنوات
0: خلينا نعاود نرجع شوية كمل الحال بالنسبة للإشهاد
3: هو بده هو نفس القانون
0: نعم
3: لأن لما الإنسان يتحصل على الإشهاد لابد أن يتعامل صحيح تعامل صحيح وتجميع
0: بالضبط
3: ولتجميع الوسائط التبريد هذه لابد من من من رسكلتها أو
0: نعم.
3: معالجتها ولا لتدميرها إن شاء الله يخرج القانون هذا قريب العاجل
0: قريب العاجل طبع. في كلمة بديت تجمع سي بما أنك أنت عندك الإشهاد وأنت من أبطال التبريد بديت تجمع سي في الواحد ولا مازلت
2: مش برشة قليل
0: نعم.
2: قليل
0: أما بديت كم
2: بدينا
0: هذا هو هذا هو لأنه باش نحكيه عليه راهو ضروري اليوم هذا الإشهاد أو قانون الإشهاد ونرفعه وما نعرفش كان تحاول تعمل نداء واحد آخر وتذكر به باش يفعلوه لأنه ما نعرفش قريب ديما نسمعوا فيها قريب هل من مجال هل من معناها مدكر باش يفعلنا هالقانون هذا سي
3: هو لإقامه العمليه نتاع الاسترداد فقط تقتضي مجهود تقتضي وقت لان انا اقول لك انا فني باش نمشي نعمل عمل اضافي وما عنديش ليه يعني كنت طلع في السعر نتاع مش نترك لكن لو كان ثم تشريعي ثم قانون
0: تشريعي
3: يقنن هالعمليه هذه تفرض على كل فني أنه يسترجع وكل مؤسسة تسترجع الغازات هذه اللي تمشي باش تمشي لهال ثلاث طرق للرسكله ولا للتجديد ولا للتدمير. يعني القانون عدم وجود القانون ما يشجعش المؤسسات اللي عملها الشيء.
0: شكرا ده. نمشي وتول الفاصل ثم الفقرة الإخبارية القارية.
4: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة ليوم الأحد. نمشي للخبر الأول. انعقاد يوم الأربعاء 24 جوان 2026 الجاري ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف إذن حول تقييم الإنفاق المخصص للتنوع البيولوجي في إطار اتفاقية كومينغ موريال للتنوع البيولوجي في تونس، عقدت في تونس بقيادة وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونظمت كجزء من تنفيذ مشروع بيو فين أو تمويل المخصص للتنوع البيولوجي. نمشي للخبر الثاني. إذن فخر للبلاد والعباد، باحثون في كلية العلوم ببنزرة جامعة تونس قرطاج يطورون راتنجات ذكية لتنقية المياه. وما أدراك ما تنقية المياه؟ من المعادن الثقيلة بكفاءة عالية. صدرت مؤخر نتائج هذا البحث في مجلة Chemical Industry and Chemical Engineering المجلد 32 العدد الأول 2026. أعده الباحثون الطلبة هوك قدامنا في صورهم. إذن المخرج يعطيه الصحة مذكورين. نبدأ بالدكتورة مروة المرابط، هي مؤلفة الرئيسية، طالبة دكتوراه، هي المؤلفة الرئيسية، والدكتور عدنان مبروكي تحت إشراف الأستاذ فيصل العماري في مختبر التركيب العضوي بكلية العلوم بوزارة جامعة قرطاج تونس. نعاود مرة أخرى نقول بمثل هكذا البحوث تتقدم بلادنا. إذن نعاود فخر للبلاد والعباد. الخبر الثالث. إعلان الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن انطلاق الدورة 16 لأسبوع البحر بالشراكة مع المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، مؤسسة إقيانوس ووكالة التعاون الألماني. ويعد هذا الحدث العلمي الاستثنائي فرصة فريدة للطلبة والباحثين الشباب، ديما نتوجه للشباب، لاستكشاف عالم التنوع البيولوجي البحري من منظور علمي وتطبيقي. تاريخ التنظيم من 13 إلى 18 جويلية 2026. آخر أجل للتسجيل هو 5 جويلية 2026. كيفية التسجيل هو الدخول والولوج إلى الصفحة الرسمية للصندوق العالمي للطبيعة الـVVF وفتح الرابط المتاح للغرض. إذن الصندوق العالمي للطبيعة، ثم تلقاو فيه رابط تدخلوا باش تسجلوا. آخر أجل نذكر هو 5 جويلية 2026. نمشيوا للخبر الرابع. ما زالت بعض الممارسات الحضرية كقطع الأشجار في المناطق الحضرية تتجسم البعض منها كما ورجت معناها واردة في الصورة المرافقة للخبر. قطع شجرة دون سبب في منطقة خير الدين بالأحواز الشمالية للعاصمة، لماذا؟ سؤال يطرح نفسه. نحن نعرف اللي ربما في المدة الأخيرة كل الدول في العالم قاعدة تقاوم في ظاهرة الجزر الحرارية. الجزر الحرارية هي المدن اللي ما فيهاش كساء نباتي، ما فيهاش أشجار. نحن في بعض معنا ممارسات معناها سيئة جدا، وهي قطع الأشجار لإبراز ربما الواجهات التجارية لبعض المحلات، وإلا حتى من غير سبب باش يحط كرهبته يقص شجرة. إن شاء الله هالممارسات هذه تنقطع نهائيا ولم نعد نراها، لأنه راه فيها القانون يمنحها، بالقانون ممنوعة وفيها خطية كبيرة توصل حتى إلى السجن. فنسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الفقرة الإخبارية أن المستمعين متاعنا الكل يوصلوا ربما اللي ما هوش حاضر واللي موش يستمع أنه قطع الشجر علاوة على أنه معناها فيها ربما ذنب كبير ربي سبحانه وتعالى القانون يعاقب عليها وفيها مضرة للبيئة فيها مضرة أو نفقدوا ربما مظلة تقينا حرارة الزمهرير وحرارة الشمس. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونرجع لمواصلة الحوار واختتام الحصة في 5 دقائق الغالب تكلمناش على كل شيء. نبدأ بك أنت سي زهير ولا نبدأ نمشي ولسي محمد وسيم شرات شنو تجي بتقول سي محمد وسيم في ختمة الحصة هذية وأنت البطل باش تحصلت على البطولة هذية شنو النصيحة اللي توجهها للناس اللي مختصين كيفك الفنيين مختصين كيفك؟
2: قبل كل شيء توفيق نعتبر هذا التتويج مسؤولية قبل ما يكون تكريم.
0: نعم
2: وهو حافز المواصلة لخدمة مهنتنا ونشر ثقافة حماية البيئة خاصة
0: نساهم
2: في تطوير قطاع التبريد والتكييف في تونس.
0: نعم
2: ونطلب من جميع الفنيين اللي هما راهو يتكونوا راهو التكوين واجب في الوقت هذا
0: ما عادش فما حتى لا لا لا لا مجال الفرار منه لانه برشا مستجدات وخاصه الوسائط الطبيعيه شديده الانفجار
2: ومعناها نعم مخاطر معناها بالضبط دي زكسيدون معناها واحنا منحبوا تكون حتى اكسيدون.
0: اذا الاشهاد وما دراك ما الاشهاد بالضبط. يعطيك الصحه بارك الله فيك سي زوين نختموا معاك. اذا
3: انا باش في الختام عندي بشرى ونداء.
0: نعم
3: البشرة الأولى راهو الطلب على الفن التونسي رغم الهنات ورغم ما قلنا لي في مشاكل في طلب كبير. اليوم ثم مؤسسة إيطالية تعمل في القطاع اليوم طالبة 100 فني بشروطها الشروط نتاعها ممكنة
0: كيفاش يعملوا
3: يكون فني في القطاع عنده تجربة مهنية ما أقل في 3 سنوات عنده تكوين خاص
0: أي على يكون يمشي باش يتواجد
3: هي مؤسسة خاصة ينجم يتصل بالزيتونة ينجم يتصل بي أنا باش نوجهوا
0: أعطينا رقمك كجمعية
3: يعني رقمي بنعطيك برقمي الخاص 98 77 69 01.
0: عاود مثالش
3: 98 77 69 01 وإلا بذاعة الزيتونة
0: مثالش يتصلوا بي أنا مش
3: بالموقع الرسمي للجمعية وإلا في
0: جمعية يعني تونسية
3: والتكييف ولا باش فيسبوك نتاعها حتى يمكن لهم بمعنى الترشح
0: هذا الخبر الأولي
3: هذا البشرة. الخبر الثاني دعوة لكل فني تونسي خاصة الشباب الانتماء والانضمام للجمعية. الجمعية هذه تعمل لي
0: جمعية فنية
3: جمعية التبريد والتكييف. اليوم الجمعية عندها المخبر الوحيد في تونس اللي يقدر يكونك على حسن التعامل مع وسائل التبريد المفلورة يعني الريفريجيرون فليوري وتتعامل مع وسائل التبريد الطبيعية قبل الالتهاب لزان فلامابل. اليوم قادرة عندها مركز معناها متكامل فيه كافية حتى يعني الطاقة المستعملة طاقة شمسية يعني صديق للبيئة 100% يستعمل وسائل تبريد طبيعية ويستعمل طاقة كهربائية طبيعية من الطاقة الشمسية.
0: مشكورين جدا على حضوركم المهندس زهير الدوسي كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف. نعم شكول حاجة
2: نشكر
0: في كلمتي
2: باهي نشكرك انت استفيق نشكر
0: شكر على واش باهي
2: وتوجه بالشكر الخاص الى الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط
0: اكيد هي
2: وحده الوصول كما تقدم جزيل الشكر الى الجمعيه التونسيه للتبريد على دعمها المتواصل وجهودها في الارتقاء بالمهنه وتعزيز كفاءة العاملين في هذا القطاع.
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. معناها نشكر الناس الكل لكن لابد من العمل ثم العمل وتفعيل خاصة القوانين اللي قاعدة إلى حد الآن ما زالت مراتش وهذايا باش يخلي معناها يخلي بلادنا تقدم في هذا المجال ونحن متقدمين بطبيعة الحال. الانبهار اللي لقيناه في زيارات عديد الوفود من لونيدي من عديد المختصين. إذا مشكور جدا سي زهير الدوسي على حضورك وتأثيثك البرنامج اليوم كذلك السيد محمد وسيم شراد الفني في المجال واحد ابطال التبريد ان شاء الله راهو برشا ابطال من تونس. شكر موصول كذلك كل المتدخلين فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم التربلسي والسيده عايده سليتي المكونه والخبيره في مجال التبريد والتكييف. كما نشكر المخرجين المخرجه لطيفه الفرشيشي في الاخراج الاذاعي والمخرج الرقمي احمد الطبابي على تامينه الاخراج الرقمي. لكم انتم متابعينا ومشاهدينا سي فوز البمني فرح بوعلي السيده مسعوده قمري السيده ريم ترشون كل متتبعينا نقول لكم يا يعطيكم الصحة لحسن المتابعة والاهتمام. اللهم نصرك لإخواننا في فلسطين أحسن من إخبوي. حتى نلتقي إن شاء الله في محور جديد وموضوع جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: حي على الصلاة.
0: ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها، هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما

0: الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. إن شاء الله ربي يحفظ قلوبكم، إن شاء الله دايما قلوبنا وقلوبكم عامرة بذكر المولى سبحانه وتعالى. معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة شيخ سيدي حبيب بن حامد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا لكم ولكل من يستمع إلينا من يعني الإخوان والأخوات. ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله على السمع وعلى الطاعة وعلى الانتفاع بما نتذكر فيه من هذه يعني الأبواب في طريق القلوب. إن شاء الله ربي يجعل قلوبنا إن شاء الله كلها مصفات من حسن إلى أحسن وجه النبي الكريم إن شاء الله.
1: واليوم حبينا قلوبنا في رحلتها يكون مع الاستغفار والتوبة، اللي هي من أعظم أبواب الرحمة اللي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده. هي نعمة كبيرة تدل على سعة مغفرة المولى سبحانه وتعالى. حلمه لكثرة الذنوب أو تراكمة الأخطاء يبقى باب العودة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلق لمن صدق في الرجوع وأخلص في النية. فبطبيعته الإنسان فضي الشيخ يخطئ يضعف، لكن جمال الإيمان يظهر في أنه يرجع إلى المولى سبحانه وتعالى من جديد، يطرق باب المغفرة بقلب منكسر ونفس تواقى للطهر. استغفار مش فقط كلمات تقال باللسان، بل هو شعور بالندم، رغبة صادقة في التغيير وبداية حياة أقرب إلى الله وأطهر سريرة. كيفاش نجم نعيش بقلوب تستغفر وتتوب رغم أنها تذنب وتخطئ فضيلة الشيخ؟
2: نعم، هي معناها الإنسان هذا البشر، هذا المخلوق المكلف، لم يجعله الله ملائكة، لم يجعله ملكا، إنما جعله يعني بشر فيه الخير وفيه الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. يعني مهمة الإنسان، التكليف، هذا تكليف أنه يجتهد في تزكية نفسه، يجتهد في تزكية الروح، يجتهد في يعني تصفية قلبه من يعني ضغائن الشهوات وكل ما يجلب إلى الأرض إلى سماء الروحانيات والأنوار وغيرها. فالباب هذا، باب الاستغفار والتوبة، هو باب مفتوح دائما، وليس لإنسان يقول أنا وصلت وكملت وفاء، لا أبدا، إنما هو باب مفتوح. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها البركات نتاع الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ياسر على الاستغفار، حتى قال من لازم الاستغفار، يحب يقول يداوم عليه، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن الاستغفار هو نفسه توبة، لابد يكون صادق فيه الإنسان، مش يستغفر ويبدأ فكره يعني ماهوش متواجد مع ما يقول، إنما يكون قلبه مع ما يتواجد.
1: فالاستغفار حاضر في الاستغفار،
2: نعم حاضر بأي صيغة كانت، يعني هو بين الألفاظ بأي صيغة. لكن ثم عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وراله قال سيد الاستغفار. ثم كثير من صيغ الاستغفار، اللهم اغفر لي، معناها ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي،
1: استغفرك
2: واتوب اليك، نعم استغفر الله العظيم الذي لا له الحي القيوم الى اخره. قال سيد الاستغفار ان تقول في معناها في لفظ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني يقول فأنا قائم بما عهدتك ووعدتك عليه من الإيمان، إخلاص العبادة لك بقدر استطاعتي نجتهد. أعوذ بك من شر ما صنعت، يا ربي نتبرى من الشيء اللي أنا غلط فيه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، حب يقول أعترف لك بالنعمة وأعترف لك بذنوبي.
1: ذنوبي نعم.
2: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها صباحا موقنا فهو مخلصا فمات فإنه يدخل الجنة بدون عذاب، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله اللهم أمين يا رب،
1: يا رب العالمين.
2: نعم.
1: قالوا بعض العارفين الاستغفار دواء القلوب، فمن لزمه صفى قلبه ونور سره.
2: نعم، تنور أو نور سره أو تنور سره. علاش؟ النبي هو اللي قال قال إنه لا يغان على قلبي. يحب يقول الإنسان معناها سبحان الله يغان على قلبه، يحب يقول يعلوه غيم وغين أنوار بالنسبة للنبي بتبعية الحال صلى الله عليه وسلم، ليس غيل معناها لا غين أغيار حاجة. إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: نعم.
2: النبي وما أدرك. إذن الاستغفار هو يجلي كل ما كان من غين الأغيار بالنسبة لنا احنا على قلوبنا، يصفي القلب، يطهر، ينحيك السحابة أك الضلالة اللي تخلينا ما نشوفوش الحق حق.
1: القلب.
2: نعم، لأن لكل شيء صدى. الغفلة عن الله والذنوب كل ما ورد في الحديث، وأنه كل ما أذنب الإنسان ذنبا إلا ونكتت نكتة في قلبه. إذا كثرت
1: الذنوب صغيرة أو كبيرة ولا كيف
2: كبيرة وصغيرة، حتى ذنوب صغيرة نكتة صغيرة. ما لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من أذنب ذنب لابد له من نكتة في قلبه، وصغيرة وكبيرة على حسب درجة ذلك العبد. إذا كان فايق وفاهم ومعناها حريص ويعاود وما هوش ناوي يتوب إلى آخره، وحتى صغيرة ولا كبيرة.
1: نعم.
2: في حقه
1: لأنه تكبر. نعم.
2: نعم. وإذا كان الإنسان هو معناها عن جهل ويجتهد وما عرفش حقيقة. المهم قال فنكت النكتة في قلبه ذلك الران، إذا يحب يقول معناها تلب على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا. يحب يقول شنو اللي طهر هالران هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستغفار. استغفار هو يسقل القلب، فإذا سقل القلب وتنحى الران نتاعو، وإذا القلب يحب يقول تنحات الغشاوة نتاعو وتنحى الصديد نتاعو، فيعني رفع الصدى على القلب هو الاستغفار. فإذا المع فإنه الأنوار الإلهية من الوضوء ومن الصلاة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأذكار ومن فعل الخيرات والمبررات كلها يعني تشرق نورا على قلبي، على سطح قلب ذلك العبد.
1: قالوا صفى قلبه ونور سره.
2: نعم.
1: حتى السر من سر وباطن الإنسان يتنور بهالاستغفار وبهالإناب التوبة والرجوع دائما.
2: نعم، لابد. شوف سيدنا أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، معناها رأوا الإنسان من الجمش يكون معناها مستقيم 100%. أنت عبد ولست بملائكة، فلا بد لك دائما من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والتوبة.
1: نعم.
2: قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لأن العفو والغفران لا يتجلى أثرهما إلا على المذنبين، فلا بد من وجود من يخطئ ويلجأ إلى الله ويستغفر. فالاسم الغافر أو الغفار أو معناها اللي يتوب كل شيء سبحانه وتعالى يتجلى على هؤلاء المذنبين اللي هم مكلفون وفيهم خير وفيهم شر. فالإنسان معناها ما يلزمش يقنط من رحمة الله، وما يلزمش كذلك يصر على الغفلة عن الله والمعصية.
1: يبقى يكبر. نعم.
2: لا شد، معناها لابد أنه دائما يجعل من الاستغفار ومن نية التوبة إلى الله تبارك وتعالى يعني أمر اللي هو دائم.
1: نذكر أنه حتى فيما سمحني قلت أنت دائما حتى في المجلس هكا نتلموا ونقعدوا الإنسان بعد ما يقوم يستغفر المولى سبحانه وتعالى، نجم يكون قال كلمات ما تجيش، نجم يكون قال هكا حاجات ربما فيها غيبة نميمة، فهذه من أبسط الأشياء والإنسان يقيس عليها ويمشي للأكبر وللأكبر.
2: نعم، كفارة المجلس، الاستغفار كفارة المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا يقول كي تجلسوا قبل ما تقوموا وفي وسط الجلسة نتاعكم اذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا بأي صيغة من الاستغفار باش ما يكونش عليكم حسرة وتيرة يوم القيامة. لو كان الإنسان ناس يقعدوا من ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم
1: حسرة،
2: حسرة نعم تيرة أو حسرة يوم القيامة يندم عليها. فلا بد إنسان يطهر
1: قلب.
2: نعم، أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حب يقول كناية على الكثرة، لا إصرار على ذنب إذا كان يستغفر الله ويتوب إليه مع الندم على ما حصل والعزم على عدم العودة وإن تكرر منه الذنب مئات وآلاف المرات، لا بد يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويندم حتى لين يكون الشيطان إبليس هو الذي يخزى يخزيه الله، والله سبحانه وتعالى يرفع بعبده الذي يرجع عليه. حتى قال بعض أصحاب القلوب قالوا ليس المقصود أن لا تعصيه، قال ليس المقصود أن لا تعصيه أو أن لا تذنب أو لا أن تتغفل، إنما المقصود أن ترجع إليه دائما في كل غفلة وفي كل ذنب. فهك الرجوع هو المقصود من الله،
1: هو اللي حاجته
2: هو يحبنا. نعم يحبنا نرجع له سبحانه وتعالى. نعم، أذنب عبد فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، غفر له، قال أذنبت فاغفر لي، حتى لين قال ربي ما دمت على هذا حبي يقول معنى اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. فليفعل عبدي ما شاء، معنى فليفعل ما شاء، مش معنى يمشي يعمل ذنوب، لا، محب يقول مدام نادم ويبكي ويستغفر ويندم وما يحبش شيء ذاك فإني أغفر له مدام تروح في جسده.
1: نعم سبحان الله. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كثروا من الاستغفار في بيوتكم.
2: نعم.
1: وعلى موائدكم وفي الطرقات فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة.
2: نعم ما تعرفش وقتاش الله سبحانه وتعالى قبل هك الاستغفار وزودك بالرحمة وزودك بالرزق وزودك بالفضل وزودك بي فلذا أنت عبارة أنت واقف في باب الله وقلبك متصل بحضرة المولى عز وجل وأنت تدق وتقول أستغفر الله أستغفر الله بصيغ عدة. حتى قالوا يعني الاستغفار هو عبارة مناجاة للمولى وطلب من المولى أن يحب يقول يصلح أمري مع ربي. عبارة إنسان يدق على الباب يقول يا ربي راني طالب الصلح معك يا ربي، طالب أني نرجع إليك يا ربي، راني غفلت راني كذا راني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. سبق هذا في كلام بعض. ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة شنو يقول؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، تعليم للأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتعليم لنا في المجلس مرارا يعودها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم، وعن أبي ذر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربي سبحانه وتعالى لا يعني لا معناه لا يستطيع أحد أن يحكم بشيء عن المولى إلا ما الله هو حكم بنفسه على نفسه سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، يعني تنزه عنه هو مستحيل عليه سبحانه وتعالى لأنه مجاوز الحد وليس فوق الله تعالى من يحد ويرسم له حتى تسمى مجاوزة، حاشا لله، ولكن تنزه سبحانه وتعالى وجعلته بينكم اللي بالفائدة منكم ثم يا عبادي محرما فلا تظالموا حب يقول بالتخفيف الظاهر حب يقول لا يظلم بعضكم بعض فلا تظلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته في الأخرة الله هو الفعل كلكم ضال إلا من هديته إيه فاستهدوني أهتكم أطلبوا الهداية بحقيقة نعم وامشي في طريق الهداية واجعل قلبك مفتوح لطريق الهداية تنهديك فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم مطعوم بيد الله خلقا ويعني وملكا فاطلبوه منه سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم جينته الاستغفار تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب تخطئون ذنوب صغار وكبار وغفلة وكذب وأنواع وأشكال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم حب يقول الخطأ من شأنكم والعفو من شأن شمتي بارك الله فيك وصفتي فاطلبوه مني أمنحه إياكم وهذا حب يقول بيت القصيد اللهم اعفو عنا يا رحمن يا رحيم يا عفو يا رؤوف يا كريم يا ذا الفضل العظيم هذه هي المقصود فينا أننا دائما نجلس هالجلسة أنت على العبد الضعيف الذي يطلب من مولاه المغفرة فاستغفروني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في صعيد واحد في مكان واحد يعني باش يطلبوني كل
1: سبحان الله
2: قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته كل واحد نعطيه ما طلب وفي رواية كل واحد مسألته يعني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إبرة دخلها في البحر وتخرجها حتى شيء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني هذه في باب الرقائق يعني رواه مسلم في كتاب البر ورواه الترمذي في الرقائق المهم نرجع منا لبي الفادة وأنا نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم داوموا على الاستغفار يعني مدام أنتما بشر وفيه هكذا وهكذا نعم نعم
1: هذا كاش يقولوا أن التوبة الصادقة ترفع العبد فيقولوا أهل القلوب أنه ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول
2: نعم سبحان الله أي رب ذنب يعني
1: ينجم يكون باب للوصول
2: نعم.
1: بعد التوبة ترفع العبد وشفنا نعم. هذا في يعني في أحوال كثيرة من حتى من في يعني في التاريخ الإسلامي يعني من الناس كانت تحولات وربما هيك الذنب هذاك هزهم الحال آخر وهزهم الوضعيات أخرى وهزهم إلى قرب إلهي نعم. من المولى سبحانه وتعالى
2: نعم رب ذنب أنشأ ذلا وانكسارا خير من طاعة أنشأت أو أثمرت عجبا تكبرا وعجبا مثلا تقريبا أبو عطاء معبطة السكنتري هو اللي قال كلام هذا يعني هذا في التربية لأنه العبد يحب يقول إذا كان أذنب وتذلل وانكسر الله يقبله سبحانه وتعالى وإذا عبد أطاع وظن أنه هو الذي يطيع بفضل نفسه كل شيء فالله لا يلتفت إليه سبحانه وتعالى فيك الطاعة يظن أنه هو اللي أطاع وهو اللي كذا لا يلتفت إليه أي سبحان الله يعني التوبة فضلها عظيم على الناس يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحت الأنهار
1: يعني المولى سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا، يفرح برجوعنا. كما قلنا النجم يكون الإنسان ربما ذنب صغير أو هفوة أو ربما حاجة اقترفها على نفسه، تنجم تكون هي باب للوصول وباب للقرب من الله سبحانه وتعالى وباب لتجديد العهد
2: باب
1: مع
2: خير.
1: المولى سبحانه.
2: هي التوبة هذيك والذنب هذاك جاب منه توبة ولا باب خير؟ سبحان الله، كيفاش باب خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم أو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هاو التوابون ولهم خير الخطائين. فيه خير
1: اللي هنا رجوع، ليكون رجوع قلبي. نعم. رجوع الإنسان عرف الخطأ متاعه وعرف الذنب متاعه.
2: نعم.
1: وندم واستغفر.
2: نعم.
1: ورجع بقلب سليم وقلب جديد.
2: نعم، لأن كل بني آدم خطاء فيه استعداد للخطأ، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وخيرهم وأجلهم إلى الله يعني هو الإنسان اللي هو كثير التوبة عند كل هفوة. إن الله شوف يحب التوابين ويحب المتطهرين، هؤلاء التوابين هذم يحبهم الله، وهم كانوا يعني مذنبون ومع ذلك يتوبون، فالله يحبهم محبة خاصة. سبحان الله. لابد الإنسان من هنا يجعل لكل ذنب توبة خاصة به واستغفارا خاصا به، حتى أنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
1: قبل الموت
2: حتى هنا. نعم. يبسط، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. معناها إذا كان تاب، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذه كلها حديث النبي.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي يعيننا جميعا على دوام التوبة والمداومة على التوبة حتى تولي التوبة أوبة يعني ورجوع، معناها نكون من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى، متذللين منكسرين. نعم. مجتهدين ومستغفرين، والله الحمد لله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقربين إليه الراجعين إليه. نعم.
1: يقول أهل السلوك: إذا رأيت الله يلهمك الاستغفار فاعلم أنه يريد أن يطهرك لا أن يعاقبك.
2: نعم، ولذا إذا كان ألهم الإنسان الاستغفار، الدعاء بصفة عامة والاستغفار بصفة خاصة، لا يتركه، فإنه باب فتحه الله بإلهام في قلبه. يستغلك اللحظة هذيك، اللحظة يستغلها ويرجع. نعم، فتح، باب من فتح ألهم في قلبه ليه يستغفر ويتوب ويتضرع ويكلم المولى عز وجل ربه بكل كلام اللي هو يعبر به على رجوعه وعلى ندمه إلى الله، فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ، خلينا نسألك اليوم، الناس اللي تسمع فينا، الشباب، الناس اللي ربما يقول لك راني أسرفت على نفسي، راني نحس في روحي نخطئ، ونحس في روحي نعم في حاجات ربما ما تمشيش، هل يعني الاستغفار هذا ينجم وكفيل أنه يرتح لي قلبي وأنه أستغفر بعد كل شيء، أستغفر يعني بعد كل قول أو فعل عملته؟ يعني نخلي هالباب هذا مفتوح، من نقولش لا ربما ذنوبي كثيرة وربي سبحانه وتعالى شنو بشي يغفر لي وشنو بشي يخلي لي؟
2: نعم، هو معناها لابد الإنسان معناها يجعل لكل ذنب توبة خاصة به، ويحط في عقله مليح مليح مليح، وأنه دوام الحال من المحال، وأن الإنسان مبتلى بخير وشر، وأن الإنسان نفسه ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة
1: وأمر بالسوء
2: وغيره، وأن الإنسان ربي قال له ما تيأس من روح الله أبدا، أراه ليأيس من روح الله أراه يعني هو من الخاسرين. فلا بد الإنسان يحط في فكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالله غفار ويغفر ويتوب ويحب عبده التائب، ولو عاد في اليوم 100 مرة ولا حتى 100,000 مرة. لأنه في خاطره، في قلبه، وإحنا نتحدث على القلب، في قلبه هو لا يحب هك الفعل هذا، ولكن غلبته نفسه أو ظروفه أو شهوته أو ضعفه
1: أو الناس المحيطة به،
2: أو الناس المحيطة به، ما صلح من صلح إلا بصحبة من صلح، وما فسد من فسد إلا بصحبة من فسد. لابد يتحرك الإنسان إلى الله، يبدأ ينقص من قرناء السوء، إذا كان مهمش ناس من الله غالب يبعد عليهم، يبدأ يحرك في روحه، ما يحقرش الوضوء، الوضوء مش لعبة. الطهارة الكبرى ما هيش حاجة سهلة. تعاونك تنور لقلبك. الوضوء سلاح المؤمن. بشوية بشوية ازدياد المساجد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الخيرات، اجتهد مع أبوك وأمك، أعمل الخير في الناس، أقضي حوائج الناس. هذه كلها الله لما ينظرها سبحانه وتعالى ويشوف عبده مع أنه مذنب ومع ذلك
1: يسعى
2: يحب يرجع، لا بد الله في الأخر معناه يغفر له. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر إلى فهم عقلك أبدا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا كان ندم على ذنب غفر الله له قبل أن يستغفر، وإذا كان بكى الإنسان وحده بينه وبين مولاه أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت من خشية الله. هذا كل ربي كبير سبحانه وتعالى، ما خلقناش، لم يخلقنا ليعذبنا، ولكن نجتهدوا
1: الإنسان
2: لا بد يجتهد الإنسان. أو عندك الاستغفار وعندك صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعندك أعمال البر كثيرة، فيعني هز هذا بهذا. يعني كل
1: غلب الكفة على
2: نعم كفة. نعم إذا كان معناها أسرع معناها إذا كان أخطأت ليه وخالق الناس بخلق حسن. نعم سارع وأتبع أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هاول الأبواب اللي افتحها لنا الله سبحانه وتعالى
1: موجودة
2: ما أكثرش من هذا، كل شيء مفتوح جدا جدا جدا مع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة القرآن، بركة المسلمين، بركة كله يجتهد. وهراي الدنيا راي تربي بطبيعتها، لابد الإنسان من سن إلى سن ومن فترة صحيح. إلى فترة من وقت إلى وقت
1: يراجع نفسه ويراجع.
2: نعم ويعني الثواب على قدر الابتلاء، زاد مش يعني اليوم الله سبحانه وتعالى زاد عادل يشوف الأمور معنا ماشي كما كانت في عصر مضى 100 سنة التالي ولا 200 سنة التالي ولا
1: صحيح.
2: لا مش كيف
1: مغريات أكثر،
2: مغريات معنا مفتوحة على جميع الأبواب. ويعني شوف انظر ما آلت إليه الإنسانية اليوم من كل ما هي قيم وكل ما هي أمور اللي هي للإنسان معنا. المهم الله سبحانه وتعالى ناظر إلى عبده، ونور الإيمان رغم يقدح في القلب صحيح يشعل ويطفى شوية ينقص ويزيد، ولكنه لا ينطفئ كليا أبدا.
1: نعم.
2: هذا ببركة الحمد لله القرآن العظيم وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في التوبة والاستغفار. المهم الإنسان ما يقولش معناها أنا أفضل وأنا خير وأنا طائع وأنا تقي، هذاك كل خليها يرجعها إلى الله الموفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
1: يقول بعض الصالحين إذا ضاق صدرك بالذنوب فافتحه بالاستغفار فإن رحمة الله أوسع، المولى سبحانه اللي هي
2: نعم.
1: أوسع
2: نعم.
1: فإن شاء الله يا رب دائما كونوا تحت هالرحمة هذه وتشملنا هالرحمات هذه يا رب.
2: ربي
1: يبارك لك فضي الشيخ سيدي حبيب بن حامد، وإن شاء الله تكون أنه التوبة هي مش نهاية الطريق الذنب فقط، بل هي بداية طريق النور. والاستغفار ليس كلمة تقال باللسان، بل هو حياة جديدة تولد في القلب كلما رجع إلى الله بصدق. شكرا لك فضي الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: إشهار.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي العزيزة. إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا خافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
3: إلهي، يا سامع الدعاء، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إلهي، إني ضعيف، أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي، أذنبت، وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني، وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة. يا رب، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا.

0: الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سماء الكل، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث ان شاء الله بقيه، ننتقل على بركه الله الى قراءه ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

0: طه.
1: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملا الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامه، تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ها؟ قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما اخويا ربي يبعدنا عليهم اخويا، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمه. مشاو مساكن هما مشاو الامر ربي، انت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي، وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين يا ربي. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه، هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عاليه يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجه بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لها الدرجة؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمرات، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راه درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو، قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قد بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد، راه هو الاخوي ماهو شديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف التوسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومة التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقالوا والبزي في الفتح وافا.

0: الواوي سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسائل نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. اليوم مش نحكيه في مقامات وحكايات على قامة من قامات التلاوة، ونبدأ رحلتنا الصوتية اللي نصحبكم فيها إلى عالم القراءات.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
2: أرجعني لكم مستمعينا الأعزاء.

ذا مع شيخ المقامات ومع قارئ استثنائي نقش اسمه في سجل عباقرة التلاوة، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل سيد المقامات الصوتية. مستمعينا الأعزاء، الشيخ مصطفى إسماعيل أبدع في تحويل الآيات إلى سمفونية إيمانية فريدة. نبدأ رحلتنا مستمعينا الأعزاء بالتعرف على شخصية الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي ولد سنة 1901 في قرية ميت غزال بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية. منذ طفولته أظهر الشيخ مصطفى إسماعيل موهبة فريدة في حفظ القرآن الكريم، حيث أتم حفظه قبل بلوغ سن 12. لكن لم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميزه عن غيره من حفظة كتاب الله تعالى في عصره. فاصل ورجعين مكملين معاكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على الشيخ مصطفى إسماعيل. قلنا اللي أتم حفظ القرآن في سن مبكرة ولم يبلغ السن 12 من عمره، ولم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميز الشيخ مصطفى إسماعيل عن أقرانه، بل لما وهبه الله من نعمة ولما امتلكه من صوت مميز وقدرة خارقة على التنقل بين المقامات الموسيقية في تلاوته لكتاب الله تعالى. هذه الموهبة جذبته إلى عالم التلاوة وإلى مشايخ التلاوة الكبار في عصره، فصار تلميذا نابغا يتعلم منهم فنون الأداء القرآني، حتى أصبح الشيخ مصطفى إسماعيل هو المعلم الذي يتعلم منه الآخرون. تلاوة قصيرة وراجعين مكملين معاكم مقامات وحكايات.

مستمعينا الكرام، من الأمور التي جعلت الشيخ مصطفى إسماعيل قارئا لا ينسى هو استخدامه البارع للمقامات الصوتية. فالمقام بالنسبة للشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش مجرد قالب موسيقي، بل كان أداة للتعبير عن معاني النص القرآني، وهذا التعبير كان بعمق وبإحساس بليغ إلى درجة. استعمل الشيخ مصطفى إسماعيل مقام رست، اللي هو كما حكينا عليه في حصص سابقة مقام العظمة، مقام الوقار. استخدمه الشيخ مصطفى إسماعيل في آيات الجلال وغيرها من الآيات لتعكس كبرياء المولى جل جلاله وعم نواله، وتمنح المستمع شعورا بالرهبة والجلال. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكي في مقامات وحكايات على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي استعمل المقامات بأفضل الاستعمال، استعمل مقام رست واستعمل أيضا مقام البياتي اللي هو مقام الهدوء، مقام الطمأنينة، وكان هذا المقام المفضل لدى الشيخ مصطفى إسماعيل خاصة عند قراءة الآيات التي تتحدث عن الرحمة وتتحدث عن المغفرة، وعندما تستمع إليه في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين تشعر وكأن الرحمة تحيط بك. من المقامات التي استعملها أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوته لكتاب الله تعالى مقام الصبا اللي هو مقام الحزن، مقام الشجن، وكان الشيخ مصطفى إسماعيل يوظف هذا المقام لإبراز الألم وإبراز المعاناة كما في قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حكاية على سيدنا يعقوب عليه السلام وحزنه على ابنه سيدنا يوسف على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.
1: وقضى

من المقامات أيضا مستمعينا الأعزاء اللي أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل مقام السيكا، اللي هو مقام الفرح ومقام البشارة، واللي برع فيه الشيخ مصطفى إسماعيل أيما برع وأبدع فيه أيما إبداع، خاصة في الآيات اللي تحكي على الفرح وتحكي على الانتصار. ويكفينا مثال أنه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل. نسمعوا ما تيسر من كتاب الله ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: أرجعكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي لم يكن قارئا فقط، بل كان أسطورة تحمل في طياتها العديد من الحكايات المؤثرة، منها حكاية البكاء في التلاوة. يحكى أنه الشيخ مصطفى إسماعيل قرأ ذات مرة قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قرأها الشيخ مصطفى إسماعيل بمقام الصبا، فأبكى الحاضرين من شدة التأثر، لأن الأداء متاعه كان يحمل الحزن العميق، وكأن الكلمات تخرج من قلبه لا من حنجرته فقط.
1: قول

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وحكينا اليوم على الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله اللي توفى وغادر عالمنا في عام 78 و900 وألف، إلا أن صوته الشجي وصوته الجميل تربع على عرش قلوبنا وعلى عرش التلاوة، فكان الشيخ مصطفى إسماعيل ولا يزال حيا في قلوب المسلمين بصوته وبحضوره وبأدائه المتميز. كان الشيخ مصطفى إسماعيل مدرسة خرجت أجيالا من القراء، وما زالت تلاوته مصدر إلهام للقارئين والمستمعين على حد سواء. اليوم مستمعينا الأعزاء ونحن نستمع إلى تسجيلات الشيخ مصطفى إسماعيل، نتعلم كيف يمكن للصوت البشري أن يصبح وسيلة لنقل معاني القرآن الكريم بشكل يفوق الكلمات، ليخترق القلوب ويزرع فيها الإيمان. أعزائي المستمعين، كان هذا لقاءنا مع عبقري من عباقرة التلاوة القرآنية الشيخ مصطفى إسماعيل، اللي جعل من المقامات لغة تترجم معاني القرآن الكريم. وفي آخر الحلقة أترككم مع سؤال للتأمل: كيف يمكننا اليوم أن نحافظ على هذا التراث العظيم وأن نطور أداء التلاوة بما يناسب العصر دون أن نفقد أصالته؟ دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء جديد من برنامجكم مقامات وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على بركة الله ننطلق وإياكم مستمعين الكرام في عدد ختامي من برنامج نداء من القلب، رسالة مضمونة الوصول إلى كل الأعزاء، إلى كل أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فريق العمل لهذا العدد يتكون من زهير المسعودي، سوسن فرجاني، سندس هلالي. نتمنى لكم الناس الكل أمسية رائقة عبر موجاتنا. إن شاء الله يا رب نعدي مع بعضنا أوقات فيها الإفادة، فيها معلومات إضافية تسجل في حياتنا نرتقي بها أكيد بإذن الله تعالى ما دمنا نعود في غالب حديثنا وفي كل تقريبا مواضيعنا نعود إلى القرآن والسيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعود للمرجع، نعود للنبراس الحقيقي لكل المسلمين حتى نحقق الرقي الفعلي، الرقي الأخلاقي، حتى نؤكد حضورنا من جديد في هذه الحياة الدنيا، وحتى لا يكون وجودنا عبثا وإنما نكون من أصحاب الأهداف والغايات بلا في هذا الكون. إن شاء الله يا رب نكون كذلك من القادة قولا وعملا، ولو بجبر الخواطر، ولو بالابتسامة في وجه أخيك المسلم، لأن هذه الابتسامة تسجل على اعتبار أنها صدقة. إن شاء الله يا رب نكون كذلك من ممن يحسن انتقاء كلماته، الانتقاء الجيد. إن شاء الله نكون كذلك من أصحاب الرسائل الهادفة في الوجود. هذا دأبنا كمسلمين وهذا اللي من المفروض يكون. نداء من القلب كما قلنا في عدد ختامي، وإن شاء الله نتقابلوا في مواسم قادمة بإذن الله تعالى مع أركان إن شاء الله تكون جديدة، لما لا مع ضيوف أخرين، وإلا اللي تعودتوا بهم أكيد احنا نعلمكم أول بأول بكل جديد بإذن الله تعالى. غدوة باش ننطلقوا مع بعضنا في البرمجة الصيفية الخاصة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم. إن شاء الله كل البرامج سوى المسجلة وإلا المباشرة إن شاء الله تحقق لكم الإفادة، وإن شاء الله تكون في مستوى انتظارات وتطلعات كل أعزائنا المستمعين اللي تجمعنا بهم عشرة سنوات وسنوات منذ انطلاق ومنذ تأسيس هذه الإذاعة، وانتم ما زلتوا أوفياء لينا، ما زلتوا من المتابعين لجل البرامج اللي تبثها إذاعتنا. مرحبا بكم، وأكيد شرفنا حضوركم وتشرفنا متابعتكم لينا. ننطلق على بركة الله بأولى التلاوات القرآنية الجاهزة للبث، ثم على إثرها باش تكون عنا ضيفة اليوم من ولاية جندوبة، هي مدرسة للقرآن ولها مسيرة زاخرة حقيقة تستحق الذكر، تستحق أنه نسلط عليها الضوء باش الناس الكل نستفادوا مع بعضنا، وإن شاء الله يا رب الكثير من متابعينا ينسجوا على منوالها. كل التفاصيل تأتيكم إثر هذه التلاوة القرآنية إن شاء الله. إذا كان جاهزة زهير إن شاء الله نستمتع بها الناس الكل ونتدبر في كل آية ذكرت في هذه السورة القرآنية.

0: مستمعينا الكرام، اللقاء يحلو أكيد من خلال مداخلات حفظة الكتاب ومن خلال التعرف على مسيرتهم الزاخرة اللي كما قلنا منذ البداية تستحق الذكر، تستحق أيضا أن نسلط الضوء على حفظة الكتاب وما أحدث هذا الكتاب في نفوسهم وفي حياتهم من بركة ومن خير. أكيد نكتشف هذا إثر شارة الركن الأول في لقائنا، قرآننا حياتنا.
1: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا.
0: ضيفتنا لليوم مدام فاتن الحناشي، أستاذة ومدرسة للقرآن وكذلك رئيسة الفرع المحلي تاج الدر بالفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بولاية جندوبة. مساء الأنوار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدام فاتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي سندس أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام.
0: مرحبا بك، سعيدة جدا بهذا اللقاء معك أستاذة فاتن حتى نتعرف على مجموعة من المحطات اللي تعديت بها وفي النهاية وصلت أنك تكون رئيسة هذا الفرع، فرع تاج الدر بولاية جندوبة، وهو فرع تابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم والرابطة الجهوية للقرآن الكريم بهذه الولاية الجميلة. طبعا منذ 14 سنة تدريس وبعد حفظ الكتاب بدأت في تجربة جميلة جدا، ألا وهي تجربة التدريس، تجربة تحفيظ الكتاب بقواعده وخاصة للناشئة. دعيني أنطلق معك منذ البداية، اللحظات الأولى اللي بديت تحفظ فيها في الكتاب أكيد وراها حكاية، ماذا بينا نسمعها الناس الكل؟
2: الحمد لله رب العالمين. أختي سندس ربي يكرمك على الاستضافة وربي يكرم إذاعتكم الموقرة. نقول الحمد لله رب العالمين، سعادة متبادلة بهذا اللقاء. بدايتي الحقيقة هي قصة أختي الكريمة، هي قصة وهي موقف، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع به المستمعين الكرام. إن هذا الموقف إن دل على شيء إنما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى،
0: الحمد لله،
2: وكرمه واصطفائه. كنت أختي الكريمة لا علاقة لي بكتاب الله، كما الناس الكل، عامة الناس نختموا في رمضان هذا إذا كان ختمتوا. وفجأة ومن الله علي سبحانه وتعالى في يوم أغر إني نمشي باش نصلي صلاة الجمعة، فنسمع الإمام يقول رو ثم حلقة لتحفيظ الصيغة. طيب أنا بنتي كان فيها عقدة من لسانها، يعني كانت لفلوثة، فبرسى نصفوني قالوا لي أستاذة هزها أنت الحلقة من حلقات القرآن والقرآن كفيل بذلك. فكانت النية إنه بنتي تتعلم مش أنا، يعني نحطها في مدرسة قرآنية أو في حلقة ونمشي نقضي شهوري أو نمشي للمعهد متاعي أو نمشي لخدمتي.
0: نعم.
2: طيب فما رعني اللي لما دخلت الحلقة بخلاصة معناها، وكانت هذه تؤثر فيها كثيرا كلما تحدثت عن هذه اللحظات في حياتي، كان الحياء جليا أختي الكريمة. دخلت نلقى حلقة مليئة بالنساء وبالذكور الصغار وبالأطفال الصغار، بحثت عن شيخ وقور ولا شيخة، وبحثت عن قميص، وكما في عاداتنا التونسية كذا يزمني نلقى شكون مؤثر الحلقة، ما لقيت حد. أين الشيخ بصوت منخفض؟ قالوا هو متغيب وشفاه الله وعافاه وربي يكرمه ويجازي عني كل خير.
0: أمين يا رب.
2: تلفت نلقى إيه هم علاش موجودين مدام الشيخ غايب، نلقى بنوتة صغيرة لا يتجاوز العمر 7 سنوات، لا يكيد معناها استحالة، معناها صغيرة، وهكا ما شاء الله صوت مرتفع وتصحح القرآن الكريم بقواعده بأحكامه أختي الكريمة بمخارجه. فمن تكون يا ترى، هي الأستاذة أم أنا؟ حينها بلغت من الحياء من الله سبحانه وتعالى مبلغا، وقلت في نفسي معناها يعني هذا القلب الغافل إلى متى، وربما هي رسالة من ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: ففي عوض قيد بنتي قيدت الزوق
0: أنا
2: وبنتي إن شاء الله، وكانت تلك البداية ولله الحمد والمنة. نتحمل.
0: البداية ولم تكن النهاية، لأن البداية رافقتها مسيرة جميلة جدا مع الكتاب في مستوى الحفظ وأيضا التدريس
2: نعم
0: وتلقين هذا الكتاب بقواعده كما قلت
2: الحمد لله.
0: أستاذة فاتن. نعم، ما الذي تغير في حياة الأستاذة بعد حفظ الكتاب، يعني بعد الانطلاق الفعلي في حفظ الكتاب والتدبر في معانيه والوقوف عند أسراره ومقاصده؟
2: أختي الكريمة، إذا كان حدثك ما يفيش الحديث، ولكن نقول إنه حياة الأستاذة والأستاذة وكل ما يخص الأستاذة قد تغير 100 درجة على 100 درجة،
0: نعم.
2: من نقيض إلى نقيض، سبحان الله، من بركة، من نجاح، من توفيق، من فضل الله في كل شيء. حتى إنه أختي الكريمة، يعني دون إحصاء، ولكن نستحضر بركة حاجة صغيرة، يعني صغيرة على السر، كنت نتمنى، وأنا الأستاذة معناها المفروض معناها واجدة والنجم نعمل عمرة في كل وقت.
0: نعم.
2: طيب، ما كانش مخي أصلا في مكة، أصلا ما كنتش، كنت في غفلة من أمري. فمن بركات القرآن العظيم، يفاجئني الله سبحانه وتعالى بآخر ليلة في رمضان أنه وكالة من الأسفار تتصل بي وتقول نريدك مرافقة ومرشدة دينية للعمرة،
0: هذا
2: وإلى
0: الصفاء
2: يومنا هذا.
0: لك من الله سبحانه
2: اللهم لك
0: وتعالى.
2: الحمد،
0: نعم،
2: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: بركة القرآن،
2: بركة القرآن في حياتي،
0: نعم،
2: في عملي. عملي كنت أستاذة عادية حقيقة، يعني كنت أدرس في مدرسة عادية، فجأة ودون سابق إنذار ودون طلب، والله شهيد على ما أقول، يتصل بي متفقد المادة ويقول نريدك أستاذة في المدرسة النموذجية الإعدادية.
0: إن شاء الله.
2: وفجأة يتغير الأمر، وهكذا دواليك. كذلك في حياتي، يعني حياتي الخاصة،
0: نعم،
2: اللهم لك الحمد، اللهم
0: الحمد
2: لك
0: لله،
2: الحمد حمدا كثيرا طيبا
0: اللهم
2: مباركا فيه،
0: أنعمت فزدت.
2: آمين.
0: نعم
2: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
0: نعم نعم هذا كله ببركة وخيرات القرآن
2: نعم
0: الكريم، وهذا لا يستغرب حقيقة، لأنه سمعناه من أكثر من حافظ
2: صح.
0: للكتاب. كل ما يحضر بناتنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أو يتدخل معنا شاب أو شابة إلا وتكررت هذه العبارات، وبالفعل حفزونا هؤلاء لنبدأ المشوار مع الكتاب. إن شاء الله ربي ثبت الجميع، وإن شاء الله يا رب نكون في الصفوف الأولى لحفظة الكتاب. اللهم أمين يا رب العالمين. عنوان فقرتنا أستاذة فاتن الحناشي قرآننا حياتنا، أنت تحدثت على جزء بسيط من بركة القرآن وانعكاسه الإيجابي على حياتك الخاصة، حياتك المهنية، وما الذي أضاف إلى شخص، سلوك، معاملات الأستاذة فاتن الحناشي هذا القرآن، هذه الآيات القرآنية اللي يوميا تكرر وردك؟ فأكيد كل ما تفتح الكتاب إلا وفما عبرة تنتقيها، فما كلمات تقعد قابعة في الذاكرة ومستحيل باش تنساها، ويكون عندها ترجمان فعلي على سلوكك، على أخلاقك، على العبارات اللي تستعملها يوميا مع عابر السبيل، مع أقرب الناس ليك، مع زملائك أيضا في العمل الأستاذة.
2: لا ريب أنه أختي الكريمة الطريق تعملول ما كانش مفروش بالورود،
0: نعم،
2: يعني تخللته عثرات الحفظ وصعوبة الضبط، ولكن ما
0: فما تردد من
2: الأمر
0: في هذه الرحلة أستاذة ولا لا؟
2: طبعا طبعا، لم يكن حفظي مسترسلا على
0: يعني
2: فكرة.
0: أمر عادي، الإحساس أو الشعور
2: طبعا
0: اللي ينتاب توا التلميذ أو الطالب اللي مازال في بداية المشوار، المهم أنه ما يتغلبش عليه هذا التردد وهذا التسويف، المهم أنه يواصل ويستمر ويغالب هذا الجانب السلبي فيه، باش يقعد مع القرآن إن شاء الله حياته الكل.
2: أحسنتي أختي الكريمة، لابد من الثبات وإعانة النفس بالدعاء،
0: هذا هو،
2: ومغالبة الشيطان.
0: نعم.
2: هو جهاد مبارك،
0: صحيح،
2: هو جهاد، هو جهاد مبارك، جهاد مع النفس قبل الآخر.
0: نعم،
2: يعني الإنسان يجهد نفسه، الإنسان ما هوش يدير يعني مجرد حلقة أو مؤسسة، هو يدير نفسه، هو محراب لتربية نفسه.
0: نعم.
2: ثم محاولة تسريب ذلك لغيره، وخاصة من الناشئة، وخاصة من الناشئة. أختي الكريمة، سؤالك مهم جدا، لو تكرمت علي أن أجيبك
0: بآية
2: بينة من القرآن الكريم، إجابتي ستكون بقالب ترتيل لو تكرمت علي.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا

0: ولكن جعلناه نورا.
1: أستاذة فاتن، نعود نتواصل إذا ممكن، لأنه للأسف المكالمة الهاتفية انقطعت. نعود نكلم مدام فاتن حناشي، رئيسة الفرع المحلي تاج الدر بالفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بولاية جندوبة. تحدثت بكل شوق وبكل حب عن العلاقة الوطيدة اللي جمعتها بالكتاب سنوات وسنوات، تحدثت أيضا عن هذا التعلق الجميل بالقرآن الكريم وما انعكس على سلوكها، على حياتها، على علاقاتها أيضا. وإحنا بصدد إن شاء الله التواصل معها من جديد. أستاذة فاتن، السلام عليكم. نعود التلاوة لو ممكن، تفضلي.
0: أعيدها من الأول؟
1: نعم.
0: طيب تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بلى، صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. لماذا هذه الآية بالتحديد؟
0: أحسن الله إليك، أحسنت السؤال. أنا ما كنت أدري ما الكتاب، وما كنت أدري ما الإيمان،
1: نعم،
0: ولكن الله جعله نورا هداني به، فأسأل الله الثبات.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يثبتك على كل ما فيه إيجابية وعلى كل ما فيه تغيير لشخصك. إن شاء الله نراوك في أعلى المقامات وفي أعلى المراتب. أنا كنت منذ
0: بارك الله
1: البداية في تمهيدي لهذه الحلقة قلت أنه مهم أن الإنسان والمسلم بشكل خاص أنه يسعى إلى تقديم رسالة يثبت عليها، رسالة تكون ذات هدف وذات غاية نبيلة. والظاهر يعني من خلال حديثك التعلق الكبير بالقرآن الكريم، وأيضا الصدق، لأنه سبحان الله حتى من نبرات الصوت، حتى من هذه التنهيدات اللي قاعدين نسمع فيها على المباشر، نلمس صدق، نلمس إخلاص في النية، وهذا يعني مهم إلى درجة. هذا هو مفتاح التميز الحقيقي بالنسبة للمؤمن، أنه يكون ثابت، أنه تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أنه يتأسى بهذه الصفات وخاصة منها الصدق. فما أحوجنا إلى الصدق في عصرنا هذا وفي كل العصور. نحتاج إلى الصدق مع القرآن، نحتاج إلى الصدق في علاقاتنا، نحتاج إلى الصدق مع الحياة حتى نرى هذه الحياة الدنيا بوجه فيه شيء من الإيجابية. لأنه في بعض الأحيان أستاذة نستمع إلى عبارات حقيقة لا تمت للحياة ولا للإسلام بصلة، وهذا ربما يعود إلى طبيعة الإنسان، أو ربما إلى أنه في وقت غضب يطلق بعض الألقاب اللي ما عندها حتى علاقة بالحياة، فنقول أنه الحياة جميلة، وخاصة الحياة مع القرآن الكريم ومع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أترك لك كلمة الختام أستاذتي الفاضلة.
0: ربي يكرمك عليه أفضل الصلاة والسلام، جزاك الله كل خير.
1: العفو، شكرا.
0: أكرمك الله أن منحتني هذه الفرصة. آخر ما أتلفظ به في هذا اللقاء المبارك، أني نوجه رسالة لكل أم، لكل أستاذ، لكل من ظن أن الوقت قد فات. لا يزال باب الله مفتوحا، والقرآن بركة، والقرآن شفاء. فخذوا بأيدي أبنائكم، وخذوا بأيديكم، واعلموا أن الاستثمار في القرآن هو الاستثمار الحقيقي الذي لا يعرف الخسارة أبدا.
1: شكرا لك، سعيدة جدا بهذه المداخلة الهاتفية اللي فيها برشا إضافات إلى شخصي، وإن شاء الله الإضافة هذه تكون محققة للسادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين عبر صفحة الإذاعة. هنيئا لك بهذا المقام المحمود، هنيئا لك بهذا الثبات وبهذا الصدق. أستاذة فاتن حناشي، رئيسة الفرع المحلي تاج الدر الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بولاية جندوبة، في أمان الله، وإن شاء الله نتقابله في ساعات قادمة بإذن الله تعالى. دائما القرآن يجمعنا بإذن الله.
0: آمين يا ربي، في أمان الله وحفظه، قرآننا حياتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذا الفاصل باش يكون عنا حديث مطول نوعا ما مع الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة، واليوم حديثنا باش يكون في محاولة للإجابة على سؤال: كيف نقوم بمهمة الإصلاح، إصلاح المخطئ؟ أكيد السؤال هذا يطرح مجموعة من نقاط الاستفهام الأخرى اللي إن شاء الله باش نتولى توضيحها والإجابة عليها وتبيانها إثر هذا الابتهال.

0: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في ركن بالقيم نرتقي، وسعيدة باستقبال أستاذي الشيخ الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا،
1: شرفني حضورك معي في هذا اللقاء الختام. إن شاء الله كنا مع بعضنا توا حلقات وحلقات دكتور،
2: وتلك الأيام نداولها بين الناس
1: إن شاء الله فيها يعني برشا خير. إن شاء الله المهم الإفادة تكون حاصلة إن شاء الله يا رب.
2: نفعنا إن شاء الله، وصلت رسالة متاعنا.
1: آمين يا رب العالمين. رسالتنا الختامية في لقائنا لليوم عنوانها إصلاح الآخرين. بعض الناس توافق أنه ندخلوا ونصلحوا نصلحوا ربما الأخطاء، نصلحوا الهفوات، نصلحوا ما يمكن إصلاحه، ولكن في بعض الأحيان تلاقي هذه المبادرة بالرفض على اعتبارها تدخل في الشؤون الخاصة.
2: نعم، وكذلك يعني المؤمن بطبعه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح في الناس، لكن الإصلاح هذا له قواعد. ما يجيش واحد ينصب روحه قاضي على الناس وبش لا، الكلنا يعني ننطلقوا من قاعدة إن الكلنا نخطة والكلنا نتعلم.
1: نعم،
2: وأنا بيدي نخطة، لكن أنا نحب نمشي معك في الطريق، يعني أنا نوريك، مش خطرني أنا قاضي ولا أنا خير منك ولا لا، أنا مخطة، ولكن ما نحبش نمشي وحدي في الثنية، نحب نتعاونوا مع بعضنا. على ذلك ربي ديما يأمرنا يقول وتعاونوا.
1: نعم،
2: وتعاونوا على البر والتقوى، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بنو إسرائيل يحكي عليهم ربي يقول كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه.
1: نعم،
2: لكن القواعد كفاية. قل لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: نعم،
2: كيفاش تكون الحكمة؟ لهنا هي الحكمة في هذا القول. يعني نجي أنا مثلا الإنسان ونحب ننصحه على وجه الملأ، ونحب ننصحه بالصوت العالي وأمام الجميع، لهنا نزيد نفر ونزيد نغضب.
1: هذه فضيحة مش نصيحة.
2: يعني نزيد نفر، يعطيك صحة مع الشريف. يعني ربي ديما يطلب منا الستر، ديما يطلب منا أنك تستر أخوك المؤمن، تستر، ويطلب من المؤمن أن يكون مفتاح للخير مغلاقا للشر. يعني
1: بينك وبينه،
2: بينه وبينه، يعطيك صحة. هو وبطريقة لينا القرآن يعطينا نماذج في الإصلاح. يعني أعطى أهل الأرض فرعون، فرعون ما أدرك ما فرعون، كي بعث له سيدنا موسى قالوش صيح عليه وتقوى عليه، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلمه باللين، يعني كلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربي يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
1: لأنه كان العكس هو تماما.
2: اللين

0: لين ما رافق شيئا إلا زانه،
1: نعم
0: والغلظة والشدة ما رافق شيئا إلا شانه. يعني صحيح الإنسان بطبعه يخطئ، لهنا نحكيه باش نبينوا للسادة المستمعين، نحكيه على الإصلاح الإنسان مش الإصلاح بين الناس.
1: نعم
0: هذاك الإصلاح بين الناس
1: لازم نفرقه.
0: أي الإصلاح زوز متعاركين باش نصلحوا ما بيناتهم، موضوع آخر هذاك يعني يأمرون يعني.
1: ولكن احنا اليوم موضوعنا
0: موضوعنا
1: هو اصلاح الاخر الذي اخطأ.
0: شوف خويا مخطئ، مو المؤمن، المؤمن كما جاء في الحديث هو مرآة اخيه المؤمن.
1: نعم.
0: يعني انا كي تشوفني حتى على الطريق وتوقظني وتصلحني وتقولي لي راهو الطريق المستقيم هك، وراو انا من محبتي ليك اني ننصحك.
1: شنو نوعيه الاخطاء اللي تتطلب منا تدخل استاذ؟
0: عديده هي الاخطاء، يعني كل حيد، كل يعني تجاوز، كل تجاوز لما حدده الله ورسوله ينجم الإنسان يخطأ،
1: وأي
0: إنسان
1: نعم.
0: فوق الخطأ.
1: نعم.
0: لكن أنا ممكن النفس متاعي يزيني، الشيطان يزيني، نفسي الأمارة بالسوء يزيني، وأرى ما أقوم به هو عين الحقيقة. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نعم. مصلحون، يقول كان نصلح، هو مش ويعلي هو مش يصلح.
1: نعم.
0: يعني كي الإنسان بعد ساعات تفتنوا الحياة ويفتنوا المال ويفتنوا
1: ما عادش يفرق بين الحق والباطل.
0: يعطيك صح، هذا
1: بين الحلال والحرام
0: الأمر.
1: نعم.
0: ما عادش يفرق بين الحلال والحرام.
1: نعم.
0: ما عادش يفرق بين الخير والشر، ما عادش يفرق بين الفضيلة والرذيلة.
1: صحيح.
0: ولهنا يجي يخو المؤمن اللي بش يرجعه، اللي بش يوقظه، اللي بش يؤمره
1: وما يصلحه كان اللي ما يحبه ويحب مصلحته ويحب يراه في صورة أجمل من اللي هو عليها.
0: خطر فيه بذرة متاع خير.
1: نعم.
0: الإنسان ديما تشد بيد المخطئ ذاك ديما. وعندنا نماذج، ما نعرفش حكيت لك على قصة سيدي عبد القادر، عنده مرة في يوم الأيام هو تلامذته بإنسان قاعد تحت الحيط ومخمور، قالوا لو كان جي أنت للجامعة وتصلح وتولي تو يولي
1: حالك يتغير،
0: حالك يتغير. قالوا قادر ولا مش قادر؟ قالوا قادر. يسأل فيه زيد سألوا قالوا قادر ولا مش قادر؟ قالوا قادر. زيد سألوا السؤال الثالث قالوا قادر ولا مش قادر؟ قالوا قادر. وهنا الولي صالح سيدي عبد القادر بكى وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سألوه على أصحابه على الأسئلة هذه، قالوا قادر ربي أنه يغيرني، كنت أنا في هذه الحالة رثة ونولي نصلي ونولي نظيف ونولي. قالوا قادر، بل بالعكس ربي يحب التوابين.
1: نعم.
0: ويحب المتطهرين. قالوا قادر نولي إمام أنا ونوصل ونترقى ونولي إمام كيف
1: فمش حاجة مستحيلة.
0: قالوا قادر يعني ما وتولي إمام. بعد سؤال الثالث قالوا قادر ربي أنت إمام يرجعك كيف أنا في الحالة هذه؟ قالوا قادر. ودعا قال ربنا لا تزغ قلوبنا
1: بعد إذ هديتنا.
0: نعم. فماش إنسان ينصب روحه قاضي ويرى في روحه أبيض من البياض ويرى في روح الحكمة ويرى في روح ويرى في الناس الأخرى كلها مخطئة.
1: نعم.
0: والكلها إلى ويقدم روحه لأنه هو أفضل الناس وأحسن الناس لا.
1: إذا كانت الصورة هذه نتصور الناس كل باش تبعد عليه وما هيش باش تاخذ بنصيحته لأنه إنسان متعالي.
0: أي مهما كان هذاك المخطئ تسيسه وتقول له قولا لينا وتاخذ بيديه وتقول له اليوم مثالش وغدوة بشوية بشوية وبعد ترتقي إلى أن يصلح الله حالك.
1: نعم.
0: فمع بيد لهنا تو نحكي عليهم ما تجمش تعاتبهم، ما تجمش تنصحهم، ما كل مفتون يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: يقول
1: وسلم.
0: فمع بيد تنتهي بهم
1: حول ولا قوة إلا بالله،
0: ورانا على قلوبهم حتى في القرآن ينبه يقولوا سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم.
1: نعم.
0: لا يؤمنوا،
1: ما يتغيروش،
0: ختم
1: ما
0: الله على قلوبهم،
1: يقعدوا في الأخطاء متاعهم،
0: ما عادش ينفع معها الحديث. تكلموا ليلا نهارا، سيدنا نوح كلموا ليلا نهارا تدعوه، ولكن هنا تولي تدعوه بالهداية تصحوا.
1: نعم.
0: فتدهله بالهداية.
1: نعم.
0: حتى النور ذلك النور يقذفه الله في قلبه فينشرح صدره للإيمان ويتغير.
1: هو حل من الحلول قالك تدعي له
0: أول حاجة الدعاء. نعم. دعاء مش ملهين لهنا أو رسالة للأمهات والآباء ويلقوا ولدها عصي ولا بنتها وتقولي كلمتها ولا كلمته
1: نفس الفكرة اللي كانت على بالي. أه. هو أنه بعض العائلات اليوم تعاني الويلات من فلذات أكبادها فتحس روحها عاجزة رغم أنها نصحت المرة الأولى والمرة الألف ولكن ما لقتش نتيجة. فالدعاء هو المفتاح.
0: الدعاء هو المفتاح.
1: نعم.
0: الدعاء هو مخ العبادة. الدعاء هو الأساس.
1: نعم.
0: سيدنا إبراهيم يقول لربي هب لي من الصالحين اجعلني وذريتي يعني من مقيم الصلاة. يدعي الإنسان في صلاة ويدعي وردود الأفعال يا أخي هو مراهق ديما يعمل رد فعل عكسي يحس روحه انه كبر وانه
1: يتمرد كل شيء بالنسبه ليه
0: ويتمرد يدخل له ويقول كلام ما تعرفش انت ومش صحيح ومش كذا لا لشيء انه باش يقول لا يعني ما
1: مش يحب يفرض شخصيته
0: تعطيك صح لهنا تولي انت الحكمه من عندك انت واللين من عندك انت والدعاء زاد وهذا يعني يوميا.
1: نعم. مش هو فما طريقة أخرى مهمة جدا هو أنه نستبدل الأوامر نعوضها بالمقترحات ربما تكون أقرب إلى القلب
0: صح. بالمقترحات ولا بالنماذج يعني تختار لهنا نستحضر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم, الحسن والحسين عوضهم واحد ما يعرفش يتوظف.
1: نعم.
0: ما يعرفش يتوظف كيف يقولوا له رجل كبير يقولوا غلط غلط شبيك تتوضى هكا ما عملوش الأسلوب هذا قالوا بالله أنا أخويا أنا أنت عنده كل واحد يقول لها والضوء متاعي صحيح عاوش توضى قدامك واللي صحيح قلوا هكا صحيح.
1: نعم.
0: بعد ما توضى قدامك قال ما أنتم صحاح أنا هو اللي غلط
1: سبحان الله ما حلها الطريقة
0: أنا هو اللي غلط يعني أنت يقولك تقول له والنبي صلى الله عليه وسلم, ما جيش الإنسان يقول له شبيك تعمل هكا يقول ما بال قوم ما بال قوم لا يسلمون
1: يحكي بصفة عامة
0: ما بال قوم كذا يحكي بصفة عامة إنسان آخر دخل المسجد وعمل الحاجة يعني أجلكم الله.
1: نعم.
0: وهجت عليه الصحابة قالوا لا خليه بعيط قالوا هو الجامع ما تجوزش فيه الحاجات هذه.
1: نعم.
0: حاجات هذه وما نعملوهاش في الجامع نعملوها البارة نعملوها وكذلك لهنا الحكمة تجي ما دام تصيح وترفع صوتك ما دام جاي بقوة ما يتغيرش الإنسان من غير ما تقلق روحك ما يتغيرش وما يتبدلش.
1: قديش مهمة التجربة والعمر أستاذ.
0: أي.
1: التجربة والعمر باش يعني اللي يفوتنا تجربة ويفوتنا عمر ديما عنده ما يقول ديما نصيحته ناخذها بعين الاعتبار. هل هذه نعتبرها قاعدة من القواعد اللي نجموا نعيشوا بها مع بعضنا خاصة مع المخطئ؟
0: نعم حكمة الزمن يعني الإنسان كي يكبر حتى لو كان ما عندوش الحكمة الزمن يا ربي يعني.
1: نعم.
0: زمن يعطيه الحكمة
1: الزمن بالنسبة ليه مدرسة يتعلم منها
0: وهذاك هو بطبيعة خاطر مر بتجارب كثيرة واستوعب الدروس والعقل.
1: نعم.
0: التجريبي فما اللي من تجاربه يتعلم.
1: ايه.
0: وفما اللي ما يتعلمش من تجاربه يبقى هكاك يعني هو يتعلم ونفس الخطأ يتعاود وما يستوعبش الدرس هذا ما عندوش عقل يعني العقل انه الانسان يستوعب بالتجارب نتاعه والانسان الكبير ولا الانسان الحكيم ولا الانسان احنا في اخلاقنا وفي ديننا وفي معيار ديما تاخذ منه خطر هذيك حكمه يعني هذيك خلاصه التجارب اللي عاشها الكل
1: قبل عنا كبير العائله هو اللي رجع له امور لنصابها ويرجعها للاصل
0: وهذاك هو اللي ما عندوش كبير يقوله كبير
1: يعني مازلنا نقدر كبير العائله مازال عنده اولويه في حياتنا اليوم وخاصه في حياه المخطئ
0: للاسف باش ما نكونوا متفائلين احنا
1: الى حد ما
0: الى حد ما اما طول ما كل واحد ويرى في علاش خاطر
1: يرى في روحه صحيح
0: يعطيك صح يرى في روحه صحيح يرى في روحه ويقول لك انت راك ماكش مواكب وقديم هكا ولا قديم كما يقولوا هما وراك ماكش إين وماكش مواكب وما تجيش لهنا يولي حتى الإنسان المصلح يزمه يطلع على ما يجري في العصر يزمه هو بيدو يواكب زيادة هو بيدو يواكب ويطلع على ما فيها بأس يعني
1: هوني نحكيه على الحجة والبرهان قديش مهمين في تصحيح مسار المخطئ
0: وكذلك يعني ما تجيش أنا نصلح إنسان وما عنديش المنطق الحجة وما عنديش منطق البرهان ونعتمد فقط على الانطباعات. يقول لي فهمني علاش، علاش ليه ترى بنتي كلامها نقولها مش تقول لك اقنعني علاش، علاش ليه وين المشكل؟
1: خاصة نشيل توا كاسح شوية
0: ديما يقول لك اقنعني اعطيني اي ما يقرا هكا
1: اعطيني الدليل،
0: اعطيني الدليل ويقرا شوية فلسفة يوليك
1: يولي صعب الميراث،
0: صعب الميراث تولي ما عادش يسمع ونطيع عليه. هي احنا باهي يفكر يعني، لكن نقول له اقصر النتيجة اللي باش توصل لها عبر السلوك هذا ولا عبر التفكير هذا راي هاي لهنا النتيجة هذه، ولو كانت تسلك طريق آخر راك باش توصل لنتيجة أفضل. راك أنت راك تعود روحك من تو مثلا تعمل دروس ولا تقرأ ولا تعمل كذا، راك تجي سنة دراسية تلقى روحك ما نسيت شيء، راك قاعد تعمل كذا راك تكون من الأوائل.
1: نعم.
0: هاي الطريق. وكي يقول لك لا نعرف، وأخيب حاجة أنه الإنسان يدعي المعرفة يدعي العلم وتجيبش تنصحني يقول لك لا لا نعرف نعرف
1: علمت نعم. شيئا وغابت عنك أشياء كثيرة جدا.
0: قل الذي يدعي في العلم فلسفة.
1: نعم.
0: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. الإنسان دي ما يتواضع وينظر للمعرفة فقرا يقول ما نعرفش يعني. ولربما أنت تعرف وتوجدنا على حاجة وعلى خير وتقول لي رو من خلال تجربتي مشيت للمكان ذاك وطلع رو مش هو. أنا قلت لا يلزمني نمشي مفهوم الاستفادة من تجارب الآخرين.
1: أكيد.
0: لازم أنا نجرب وتطلع غلطة تقول له رو التدخين رو يضر رو باش تنتهي بيك المآل المرض ولا يقول كلام. يقول له هاي النماذج مثال احنا ايه. توش بدنا هذا على تقول له يا ولدي ما تتعلمش الدخان راه مش باهي راه وانت راك تحافظ على صحتك وتحافظ وتعطيه من المجالات الكل اللي راه فيه عقوق الوالدين خاطر انا ما نحبكش تكيف وانت كي تكيف تسمى عقد. انا هاني قلت لك عقوق الوالدين انا ما نحبكش وكانت كيفت عقوق الوالدين.
1: نعم.
0: يعني وفيه ادار المالك تبذير.
1: نعم.
0: والشيطان يأمر بالتبذير.
1: أستاذ
0: نعم.
1: مسك الختام، علاش اخترنا الموضوع هذا وعلاش أكدنا اليوم على ضرورة إصلاح المخطأ وعدم السكوت على الخطأ بتريث بهدوء باستبدال الأوامر بمقترحات تكون أقرب للقلب وقادرة أنها على الأقل تغير ما يمكن تغييره؟ علاش
0: نعم.
1: اختيارنا للموضوع هذا؟
0: اختيارنا للموضوع هذا لأنه لب الدين، الدين الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: قلنا ما الدين نصيحة.
1: ايه؟
0: إنما الدين نصيحة. أو كان ما تنصحنيش ما فماش دين. الدين هو أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن يعني تكرس مكارم الأخلاق.
1: صحيح.
0: على ذلك يقولك الدين نصيحة والنصيحة ما الدين كما نقوله. ما تشوفش خوك المؤمن تقول مهمنيش فيه.
1: ايه؟
0: هو بشي تيح تقول خلي تيح نبه ونقول ايه رايفة روفة محيط لا خليه. ما هذه ما هوش من أخلاق المؤمن.
1: السكوت على الظلم هو أكبر خطأ وأكبر يمكن كارثة نرتكبوها في حق بعضنا.
0: والسكوت على الخطأ زيادة مش حتى على يعني نشوفك غلط نشوفه داخل في ثنية
1: يقول شي يهمني فيه
0: يقول لي خليه باش يرجع نقول له رب ما يعديش الطريق نقول خليه يمشي حتى الغالي تو يرجع نقول له لا رد بالك باش فما مشكل في يقول لك خليه فما خليه.
1: المهم اختار يعني الطريقة المثالية لعل كلمة بسيطة منك أنت تغير حال الإنسان هذاك لأنه اليوم مشكل عويس اليوم قاعدين نراه فيه وأنا شخصيا نعيش يوميا في وسائل النقل في الطريق العام خاصة من الأجيال أجيال الحاضرة المراهقين والشباب نشوفوهم يغلطوا بشكل يعني جلي وواضح للعيان ولكن خاصة منهم كبار السن يخافوا من ردود أفعالهم وقت اللي باش يصلحوهم وقت اللي باش يحاولوا يغيروهم فيكتفيوا بالصمت أو المرور على أنه لم يشاهد ولم يسمع شيء.
0: هو فما طريقة تسحب من الآخر يعطيك صح تسحب من الآخر الشحنة متاع حتى باش نكلمه يولي هو يقبل
1: عليه. شو هي الطريقة
0: أستاذ؟ هي طريقة وحثنا عليها النبي صلى الله,
1: صلى الله
0: عليه
1: وسلم
0: وهذيك هي الابتسامة. الابتسامة في وجه أخيك تبتسم وتقول له راك غاد
1: مفتاح القلوب
0: هو يجيب شيء أي تبتسم الابتسامة.
1: نعم.
0: الابتسامة تحل مشاكل كل شيء حتى في أي مجال في الإدارة هي تقول لي ما عندكش الحق يتبسم لي تقول لي الورق ناقصة نقبلها نمشي نهز لورق نقول ليش علاش وش بيني من ثمانية نستنى وانتي في السبيطار كيف كيف، حتى لو كان ما عنديش ابتسامة يزم نرسمها الابتسامة. انا جاي وتقول لي لا دوسي ما
1: حضرتش،
0: تبتسم لي تقول لي راه التصوير مازال ما حضرتش، ارتاح غادي توكي تحضر التصوير نعيطوا لي راه كذا ما فهمت، انت تتكلم فيا في الكيشي وتقهر وتغشش وما تجيش
1: وتعلي في صوتك.
0: لازم يدور ونعاود راسكلوهم الموظفين كل تاع المستشفيات ومتاع الادارات ومتاع التعامل مع المواطن، ابتسم هذيك هي قبل كل شيء، صباح الخير على السلامه تفضل باش هذيك هي قلت انا حاجه هي موجوده ها باش ولا ما تبتسم عليه تقول له اسم تقول له ما يجيش اللي عملته هذا راه مش معقول، يقول لك سامحني بابا انا عشت
1: هالتجربه،
0: نقول له اي نقول له شبيك شنو هذا تو هكا، قول لي سامحني ويسكت ويمشي ويبعد يقص الحديد وما يرجع لكش.
1: من تجربتك انت كاستاذ للتلميذ اكيد ترى برشا اغلاط، كيفاش تتعامل مع الاغلاط هذه خاصه يعني في سن يعني صعيبه على الاخر استاذ
0: صعيبه ومراه ويحب يظهر قدام القسم قدام اصحابه، خصو انا استاذ
1: يستعرض مع
0: اي وعملت له قلت له
1: يستعرض عضلاته
0: اي تهيت له بابتسامه تقول له عايش ولدي شبيك هكا،
1: وديما ناجحه الابتسامه استاذ معها
0: ناجحه وتمد له حاجه كان عندك حكى بحلوة كان عندك ما عارفش كذا ولا ما ولا تتكلموا بتشدوا من اليد وتخافوا يرجع في سما يعني الابتسامة والقلب الصادق. أنت ما عندك الحق في قلبك وما دام عندك الحق في قلبك هو الحق ديما معك حتى لو كان من خاف الله خوف الله منه كل شيء،
1: يعطيك الصحة،
0: ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء.
1: نعم.
0: انت معك الحق، هذاك الانسان اللي في الطريق هذاك انسان تعب كله الشيطان كلته المخدرات
1: التمس لاخاك الف عضل نلتمس الاعذار لبعضنا
0: مريض هذاك تساعده
1: وكلنا نغلط كل واحد وطريقته في الخطا
0: الله سبحانه وتعالى يأمرنا يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ما نجيش نسخر منه نقول هذاك هذاك هو لا يعمل في حد شيء، أنا إمام منصلي وكذا،
1: احنا والدينا يوصيونا لا تعظم
0: تتبلى
1: لا تعظم ولا تتبلى
0: اللي عظم من يعني من سخر من أخيه أو عظم عليه شيء عافاه الله وابتلاه يعني
1: لا حول ولا يعني قوة إلا بالله
0: يعني يبتليه لا يموت إلا وابتلاه الله بذلك الشيء الذي سخر منه أو اللي عظم منه.
1: ندعي لبعضنا بالهداية ونحاول نصلحه قدر المستطاع،
0: ونشدوا بدين بعضنا ونسير نحو الله يعني بمحبة وبإرادة، والعائلة اللي فيها إنسان ناقص نكملوه وبشوية بشوية هكي، وما يجيش الإنسان يفرض نفسه على أنه قاضي أمام وبالقوة. الآخرين وبالقوة وعمل هكا ولا وغالطه وحرقوه وانصروا آلياتكم
1: ويصل يكفروا أصلا
0: أي التكفير هذاك عاد تو نحكي علينا
1: ولينا نستسهلوا فيه منك
0: أي تكفر
1: من أنت
0: الجنة والنار عند الله سبحانه وتعالى
1: وربي كان. هو اللي حاصل مش الإنسان
0: الله سبحانه وتعالى هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والله سبحانه وتعالى يقول لك لا أكره لا أكره من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ما حتى يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم يغيظوا حالهم بعد ساعة الكفار يقولوا لعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسر تقتلش روحك باخر النفس قالوا لعلك باش تقتل روحك على خطرهم هكا هو أنت قوم بالأمر بتاعك واهديهم وهو من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليه لكن الإنسان يقوم بواجبه باش نهار آخر أمام الله ما نجيكش نقول لك شفتني
1: قصرت.
0: شفتني أنا خاطئ وأنت خليتني هكاك وأنا طالب منك تاو الحق علاش أنت خليتني هكاك وما أمرتنيش وأمام الله مطالب
1: أنا من
0: أمام
1: إن شاء الله ما نوصلوش للحد هذا
0: مطالب أني يقول أخوي ما تشوف فيه هكاك من مؤمن إنما المؤمنون أخوة يعني المؤمن أخو المؤمن يعني يكون معه في كل شيء ويحاول
1: أنه
0: يقرب به إلى الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله
0: ربي يخلي يجعلنا من الناس المفاتيح للخير المغاليق للشر والناس الذين يسترون ولا يفضحون
1: آمين.
0: والناس الذين يعني يأخذون بيد الضعفاء ويعني ليس لسنا مطالبين ربي ما قالناش دخلوا الناس الجنة مطالب بنتي تشد لا يقول لك لا مكش مطالبة مطالب بهدايتهم مطالب بأمر بالمعروف. هذاك هو
1: مهمتك بسيطة.
0: مهمتك بسيطة. نعم. أيه مش أنت.
1: الصحة. بارك عايش. الله فيك، شكرا جزيلا على عمق الرؤية وعمق التوضيح لجل عايش. المسائل العفو. والمحاور العفو. اللي كانت موجودة معنا طيلة هذا الموسم. اختيارنا لموضوع إصلاح الآخرين لم يكن بشكل اعتباطي، وإنما كان لغاية نبيلة جدا أن نراو كافة أفراد المجتمع في طريق سوي. صحيح الكلنا نغلط، ولكن مش أي إنسان ينجم يلقى الإنسان أو الطرف المقابل اللي ياخذ بيديه نحو طريق الهداية. إن شاء الله ربي يصلح حالنا الناس كل. شكرا ليك مرة أخرى شيخنا، بارك الله فيك، يعطيك ألف صحة. والسامعين الكرام، فاصل ونتواصل في ركن حديث الروح مع الأستاذة لميا محرز.

0: حديث الروع، حديث الروع. حديث الروح ومداخلة هاتفية مباشرة تجمعنا بالأستاذة، طبعا أستاذتنا لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جيبس. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي مستمعي إذاعة الزيتون المباركة، عطر الله مساءكم بذكره وشكره وحسن عبادته.
0: شكرا جزيلا. ونحن في موسم النجاحات، موسم جني ثمرة سنة دراسية وجامعية، يعني كان فيها برشا تعب، برشا مجاهدة، برشا اجتهاد، برشا مثابرة، وبرشا برشا تحديات. فاليوم اخترنا أن نحكيه على حقيقة النجاح، النجاح الفعلي، مش فقط في الدراسة، وإنما يتجاوز هذا المفهوم الضيق إلى مفاهيم أخرى أكثر عمق. أستاذة، ليس كذلك؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: مبارك لكل الناجحين إن شاء الله يا ربي.
0: اللهم آمين يا رب.
1: لذواتهم وللمجتمع كامل يا الله. المعنى الحقيقي للنجاح أحبابي هو تحقيق الأهداف المشروعة التي يسعى إليها الإنسان بعد الأخذ بالأسباب وبذل الجهد مع التزام بالقيم والأخلاق، بحيث يثنى ذلك نفعا للفرد والمجتمع ويقود إلى رضا الله. فإن النجاح لا يقتصر على التفوق في الدراسة أو العمل أو جمع المال، بل يشمل نجاح الإنسان في علاقته مع ربه وإصلاح نفسه وحسن تعامله مع الناس والفوز برضا الله سبحانه، وهو النجاح الأعظم. يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا منهم يا كريم.
0: يا رب.
1: هذه الآية ترسم لنا أسمى معاني النجاح، وتبين أن الفوز الحقيقي ليس نجاحا دنيويا فحسب، وإنما هو النجاة في الآخرة مع التوفيق في الدنيا كذلك أحبابي.
0: النجاح مع النفس كذلك جزء لا يتجزأ من هذا المفهوم. فماذا نقصد بنجاحنا مع أنفسنا، أو كيف يتأكد أو كيف يتضح هذا المفهوم، يعني من يعني في إطار ربما ذكر بعض الأمثلة المختارة من الواقع المعيشي الذي نعيشه؟
1: أكيد حبيبتي، هو النجاح الحقيقي سبحانه هو نجاح مع الله أولا. كيف ذلك؟ أن يكون القلب عامرا بالإيمان، واللسان ذاكرا، والجوارح مطيعة. وأن يجعل الإنسان رضا الله غايته قبل رضا الناس. نأتي الآن إلى النجاح مع النفس، كيف يكون؟ أن ينتصر الإنسان على كسله وعلى شهواته وعلى يأسه، وأن يتعلم من أخطائه ويواصل السير مهما تعثر. يعني النجاح مع النفس هو الإصرار والعزيمة والهمة العالية. فالناجح ليس من لم يسقط، وإنما من كان كل سقوط له بداية نحو نهوض جديد. الناجح عندما نرى إنسان ناجح ووصل إلى القمة ووصل إلى مبتغاه، فقد تعثر كثيرا وفشل، ولكنه لم يبقى في موقع ذلك الفشل، ولكنه اجتهد وله همة،
0: استفاد من الدرس عالية.
1: نأتي الآن إلى النجاح مع الناس كذلك أحبابي. أن يكون صادقا، أمينا، نافعا لمن حوله، يترك أثرا طيبا أينما حل. فالابتسامة نجاح، والكلمة الطيبة نجاح، والإصلاح بين الناس نجاح. وتربية الأبناء نجاح، وخدمة الوالدين نجاح كذلك. النجاح في تحقيق الرسالة، لكل واحد منا رسالة في هذه الحياة. فالمعلم ينجح متى؟ حين يربي قبل أن يعلم. والطبيب ينجح حين يرحم قبل أن يعالج، والتاجر ينجح حين يصدق قبل أن يربح، والوالدان ينجحان حين يخرجان للمجتمع أبناء صالحين. هكذا يتمثل النجاح في الأخلاق، في المبادئ، في القيم. عندها ذلك كله يفيض على الجوارح، ويبقى الإنسان ناجحا في ذاته أولا.
0: وكل هذا أكيد ينعكس بشكل إيجابي جدا على نسق الحياة وعلى إيقاع هذه الحياة التي ربما نفاجأ بابتلاءاتها، نفاجأ بتقصيرنا في بعض الأحيان، ولكن عندما نتعلم هذه المفاهيم التي ذكرتها ونتميز في امتحاننا مع الله سبحانه وتعالى واختبار أنفسنا، وكذلك عندما ننجح في علاقاتنا مع الآخرين، أكيد سوف نفلح في إدارة هذه المحطات الموجودة بحياتنا اليومية. أستاذة
1: أكيد حبيبتي، مثال سبحان الله، عندما نرى طفل ناجح متفوق الأدب على وجهه وعلى سماته، وكذلك الفتاة، نعلم أن لديه أبوين ناجحين يريدان أن يوصل ذلك تلك البذرة إلى بر الأمان. عندما نرى إنسان متفوق ومتأدب نرجع إلى ماذا تربى عليه، فهذا هو النجاح. علامات النجاح أحبابي الاستمرار في العطاء وعدم التوقف عند أول إنجاز، كذلك حسن الخلق والتواضع مهما ارتفعت المكانة. عندما يصل الإنسان إلى ما يبتغي وإلى ما كان ربما رفيعة في المجتمع، فذلك يزيده تواضعا لا يزيده كبرا وعجبا. فذلك هو النجاح الذي نريده، وذلك النجاح الذي يصلح، وذلك النجاح الذي يثمر. كذلك الرضا الداخلي والطمأنينة، لأن النجاح الحقيقي أحبابي ليس مالا أو شهرة فقط أو ربما شهادة نعلقها على الحائط، بل هو طبع، هو فطرة، هو عمل، هو بذر، هو زرع قيمة طيبة. ولكم جزيل الشكر على هذه، سبحان الله، هذه المواضيع الراقية والرقراقة هذه يا رب الإذاعة المباركة، يعني بناء، يعني إعطاء نور يشع من أفعالنا من نجاحاتنا. هي وصلت إلى مرحلة مهندس طبيب ولكن هل هذه ما يريده مجتمعنا وإصلاح هذا المجتمع؟ كذلك القدرة على تجاوز الصعوبات بثبات وحكمة. الناجح ليس كما قلنا من لا يفشل، ولكن من يتعلم من فشله ويكون له دافع لا انزواء. كذلك ترك أثر طيب يبقى بعد الإنسان، ومحبة الناس وثقتهم الناتجة عن حسن التعامل. هذا هو النجاح أحبابي، هذه الحاجات المعاني اللي يلزمنا نعيشها في أوقاتنا. النجاح أحبابي لا تقارن نجاحك بنجاح الآخرين.
0: كيف تصبح الحياة بمعية هذا النجاح وهذه الذروب التي ذكرتها من نجاح أنفسنا أو النجاح مع أنفسنا، النجاح مع الله سبحانه وتعالى، النجاح مع الناس وغيرها من الأنواع الأخرى؟ إذن كيف تصبح للحياة شأن مع هذه النجاحات المختلفة أستاذة؟
1: أول حاجة أحبابي، لا نقارن نجاحنا بنجاح الآخرين. لكل إنسان طريقة واختيار. اجعل لكل يوم إنجازا ولو كان صغيرا، نفرح به الإنجاز ذاك ولو كان في البسيط، ولو كان حتى في تدابير منزلي أنجح أفرح به ولو كان بطيء، أو المهم تكون خطى ثابتة. لا تجعل الفشل نهاية الطريق، اجعل عليه محطة للتعلم. حافظ على أخلاقك. النجاح الحقيقي هو أن يتجمل الإنسان بالأخلاق الفاضلة. فنجعل النجاح رحلة إلى رضا الله وخدمة الناس وإعمار الأرض بالخير حتى نلقى الله وهو راض عنا. ليس النجاح أحبابي كلمة تقال، ولا شهادة تعلق، ولا منصبا ينال، ولا مالا يجمع. فالنجاح في حقيقته أعمق من ذلك بكثير. إنه رحلة تبدأ من داخل الإنسان قبل أن يراها الناس في واقعه. فهي لنا، هي لنا نبحث على ماذا؟ عن المعنى الحقيقي للنجاح، ونكتشف كيف نجعله أسلوب حياة لمجرد محطة عابرة. لنميز بين نجاح تراه العيون ونجاح تعرفه القلوب وتزكيه السماء. تعالوا نقترب من هذا المفهوم وننظر إليه بميزان الإيمان والقيم، لا بميزان الأرقام والمظاهر. فلنقف صف التأمل مع المعنى الحقيقي للنجاح. فربما غيرنا مفهوما وصححنا مسارا، وأدركنا أن أعظم نجاح هو أن نلقى الله بقلب سليم وعمل صالح وأثر طيب لا ينقطع. أحبابي،
0: نعم، هذا هو أستاذة، ربي يجزيك كل خير، بارك الله فيك على كل هذه الإفادات التي تنير سبيلنا وتنير عقولنا حتى نكون من الناجحين إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وحتى نفهم عمق هذه المقاصد التي ذكرتها. في أمان الله أستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، شكرا شكرا لك من القلب إلى القلب. مستمعينا كرام، فاصل ثم نرفع على إثره أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب،
1: نافذة على القلوب، ووقفات أسبوعية مع حال قلوبنا، حال أنفسنا، حال سرائرنا مع الله سبحانه وتعالى. أكيد مستمعينا الكرام، تحدثنا مع فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي حول جزئيات مهمة تنفعنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وتجعلنا من أصحاب القلوب الطيبة النقية والراقية جدا في علاقة بالله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن مجموعة من المفاتيح التي تؤكد هذا الصفاء وهذا النقاء الداخلي. معنا مباشرة عبر الهاتف شيخنا الأستاذ فتحي خليلي، إمام خطيب بجامع السلام ولاية جندوبة. أحييك بأجمل التحيات، تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أختي وأحيي كافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا.
2: حياكم الله وشملكم الله برحمته وعافيته.
1: لمن لم يسعفه الحظ ولم يتابعنا طيلة هذا الموسم في فقرة نافذة على القلوب، كيف لنا أن نعيد تلخيص أهم ما يمكن أن يفيدنا في هذه الحياة الدنيا، خاصة في مستوى هذا القلب وفي مستوى هذه المضغة الصغيرة؟ إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت أكيد سيكون الفساد هو مآل هذا الإنسان الذي لم يحاول على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاحه.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قد أتاحت لنا هذه الوقفات الأسبوعية التي استمرت 9 أشهر أو أكثر من ذلك.
1: نعم.
2: أتاحت لنا الغوص في خبايا النفس والنظر في أحوال قلوبنا والبحث في تشخيص بعض الأسباب الكفيلة في جعل هذه القلوب على النحو الذي يريده خالقنا والنحو الذي نأمله نحن. ووقفنا عند أنواع متعددة من الحالات أو أنواع متعددة من القلوب. وقفنا عند القلب السليم و اللين والخاشع والرحيم والمنيب، وهذه يعني نظرا لأهمية هذا العضو في الجسد الذي إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد هذا العضو لا قدر الله فسد الجسد وفسدت أعمالنا كلها. والقلب يستمد أهميته من كونه محل الإحساس، محل الحق والباطل والتقوى والعصيان والكفر والإيمان والصدق والبهتان. وهذا ما جعلنا نحن ننظر إلى هذا العضو المهم من مختلف الزوايا بحسب ما يعني مكننا منه، مكنتنا منها تلك المداخلات. والحقيقة أن أهم شيء ينبغي أن نؤكد عليه هو أن قلوبنا تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية.
1: نعم.
2: تحتاج إلى تفقد، تحتاج إلى أن نعطيها فرصة لكي تتجدد، لكي تتحرر من ضغوط واقعها، من ضغوط دنياها. وهذا كله ما حرصنا على أن نتناوله يعني على مدى كل هذه الحصص التي وقفنا عندها.
1: شيخ فتحي، الاعتناء بالقلب ليس بالأمر الهين، لأنه يتطلب نوع من الاجتهاد الفعلي والتحدي الواضح، لأنه سبحان الله تغالبنا في بعض الأحيان أهواء النفس، فنقع في بعض الأخطاء التي تجعل هذا القلب يصاب بنوع من الشوائب. فحالنا اليوم أو كيفية الاعتناء بهذا القلب كيف تكون حسب رأيك؟ ما هي ربما المفاتيح التي تيسر أمامنا الأمور حتى نعتني بقلوبنا وتصل في نهاية إلى مستوى النقاء ومستوى الصفاء الفعلي؟
2: نعم، هذا النقاء والصفاء الفعلي الذي ذكرتي هو الذي من شأنه أن يحقق لنا ما يسمى بالسعادة الحقيقية. نعم. التي ليست هي بضاعة وسلعة متاحة لصاحب المال أو الجاه أو السلطة، وكما يعتقد كثير من الناس، بل مفتاحها هو قلب عامر بمحبة الله، مستسلم لأقداره، منقاد لأحكامه، واثق من أن الأمر كله بيد الله تعالى. هذا القلب ليس متاحا يعني هكذا، وإنما هو ثمرة جهد تعبدي ورحلة في مجاهدة النفس، لأن القلب كالشجرة، إذا أنت سقيتها ورعيتها تفتحت أزهارها وزادت بثمارها، وأما إذا أهملتها وانشغلتها

0: في قلوبهم.
1: بقلب. نعم
0: هذا المشغل الحقيقة موجود، وهو الدنيا بكل زينتها، بكل قد توسحت بأمانيها وأحلامها بإلحاقها وأهوائها. وكلما انخرطنا في أحضان هذه المعاصي يثقل القلب، ويعني وكأنها تحتجب عنه الرؤية، فيتلبس
1: بالضبط.
0: داء الغفلة فيقصو ويزيغ. وكنت سألت عن ما هي الحلول التي يمكن أن نقترحها على أنفسنا وعلى إخواننا ممن يسمعوننا،
1: نعم
0: نقترحها وتكون حلولا يعني معقولة وممكنة ومتاحة.
1: عملية.
0: وأول هذه الحلول هي أن نخاطب أنفسنا، بمعنى أن نستحضر أولا هادم اللذات وهي حقيقة الموت، لأنه كلما استحضرنا حقيقة الموت كلما صغرت هذه الدنيا في أعيننا، وكلما عدلنا من سرعة انسياقنا وسباقنا نحو الظفر بمتاعها أو بفتاتها. لأن يعني كلما استحضرنا الموت سنستحضر من بيده مصائرنا، من بيده مصائرنا عفوا، وهو الله تعالى.
1: نعم.
0: فذلك سيدفعنا بالضرورة ومنطقيا إلى السعي إلى إرضائه واسترضائه، سواء كان ذلك بالدعاء أو الذكر أو التهليل والتسبيح والتكبير.
1: نعم شيخ.
0: لأنه في كل عمل نقوم به علينا ألا ننسى أن الله يرافقنا، أن الله بمعيتنا، وهذه المعية الإلهية لا شك ستؤنسنا وتملأ قلوبنا رضا وقناعة. ويظل القرآن ذلك الجسر المتين الذي يوسط صلتنا بالله تعالى.
1: نعم شيخ.
0: وإذا أردنا أن ننظر في ونتحسس هذا الطريق الجديد، طريق مصالحة قلوبنا، طريق مكاشفة قلوبنا، لا شك أنك أيها المؤمن ستتحسس أيضا مدى حب الناس لك، لأنك ستتغير علاقاتك، باعتبارك أن هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا التعلق بالله لا شك أنه سيهذب سلوكنا، لا شك أنه سيسمو بأذواقنا في معاملاتنا،
1: سيعود على الإنسان بالسكينة والهدوء والشعور بالطمأنينة، خاصة بعد أن كان إنسان فوضوي عبثي كثير الأخطاء، لا يحسن انتقاء أصدقائه، لا ربما رؤيته ضبابية لهذه الحياة، منغمس في أهواء النفس وغيرها حقيقة من الأخطاء الشائعة التي تأتي نتاج قلب غير سوي، قلب يعني لا أو مهمل، قلب لا نحسن العناية به. فمن الضروري حقيقة حمايته، ومن الضروري أيضا تحصينه من كل هذه الشوائب حتى نعيش حالة من الاستقرار وحالة من القرب الدائم والطاعة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير شيخنا، بارك الله فيك على هذه المرافقة الطيبة التي طالما يعني رافقتنا فيها في رحلة جميلة جدا للعناية بقلوبنا حتى نكون في مستوى راقي وطيب يليق بالمؤمن الحقيقي. في أمان الله، دمت متميز شيخ فتحي.
0: شكرا. اللهم طهر قلوبنا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: وزكي نفوسنا وطيب خواطرنا. اللهم إننا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مبارك فيه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا، ونور طريقنا وطريق أبنائنا إلى النجاح والتوفيق.
1: آمين يا رب.
0: يا رب الرحمن يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معنا فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي، إمام خطيب بجامع السلام ولاية جندوبة. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع الأستاذ طارق القلعي في المدرسة السعيدة. وحقيقة نحن اختمنا السنة الدراسية عن شهر، ولكن يعني مازلنا في انتظار انتظار يعني نتائج شهادة ختم التعليم الأساسي وكذلك ختم التعليم الإعدادي.

الله يا رب النتائج تكون جيدة بإذن الله تعالى. قاعدين في كل أسبوع نتحدث عن بعض المقترحات اللي هي تكون في متناول جميع الأطفال. اليوم باش نقدم لكم مقترح آخر حقيقة تنجم من خلاله كل العائلات التونسية تنفع أبنائها خلال هذه العطلة الصيفية.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة،
1: المدرسة السعيدة، وإحنا نعيش أجواء العطلة الصيفية مع أبنائنا التلاميذ. إن شاء الله يا رب تكون عطلة مفيدة موفقة للجميع، بعيدة كل البعد على المشتتات، لأنه حتما إذا أدمن الطفل على هذه المشتتات سيعود إلى مقاعد الدراسة وهو طفل مشتت، طفل مدمن. إن شاء الله لا، إن شاء الله نحاولوا نتجاوزوا هالوسائل هذه، وحتى إذا كان يعني استخدموها أبنائنا يحاولوا في وقت قصير وقصير جدا تكون فيه الإفادة حاصلة لجميع أطفالنا. أستاذ طارق القلعي حاضر معنا كما العادة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام وعلى المستمعين جميعا، مرحبا بكم هذا المساء في هذه الأمسية الأخيرة، استطعنا أن نقول من برنامج من برنامجنا وليس من الإذاعة.
1: نعم.
2: يبدو أن المدرسة السعيدة بدأناها كأنها حلم، لكن صحيح. الحقيقة هي تبقى مسؤولية وتستمر في المسؤولية.
1: الحمد لله، الصداء أو الأصداء طيبة بخصوص كل المقترحات اللي نتوجه بها لعامة التونسيين ولكافة أفراد المجتمع، والدليل أنه الأستاذ طارق ما شاء الله يعني قاعد يتجول بين المكتبات وبين المقاهي أيضا وبين يعني الأنهج والشوارع التونسية لينشر الثقافة، لينشر هذه المقترحات الإيجابية، لينشر كل فكر قادر وأنه ينير عقول أبنائنا وأطفالنا خاصة.
2: هو الحقيقة أستاذ نحن بهذا العمل حينما نتحدث عن المدرسة السعيدة في هذا الوطن، نحن نقول شكرا لكل من رافقنا وآمن.
1: صحيح.
2: بأن هناك تعلم وتعليم مختلف. الحقيقة أنت بدأت من البداية تحدثين عن العطلة وهذا فرح النجاحات وكيف سيقضي أبناؤنا ما أوقاتهم خلال هذا الصيف. أهم حاجة في الحقيقة هي لو أن كل الأولياء، أستاذ المستمعين، المعلمين أيضا، بودي أنهم يتركوا العطلة للعطلة، العطلة حقيقة، لأنه أهم ما نقدمه لهم هو خليهم يعيشوا الفرصة هذه، أنهم يعيشوا العطلة حقيقة كما يجب أن تعاش. لا، دائما أقول لا للدرس المنهجي، لا للتعليم المدرسي. نعطيه كتاب يقرأه. أنا اللي نعمل فيه سيدتي الكريمة هو محاولة بسيطة جدا كي يبتعد الطفل عن المهمشات هذه اللي تحدثنا عنها، اللي هي عن الهاتف وعن الشاشة وعن الألعاب الإلكترونية، فقط ليصافح الكتاب. وقت قريب يصافح الكتاب راه ثقي أنه قاعد يعبي في روحه بمعلومات لا يمكن أن تقدمها المدرسة، ولكنه يستثمرها للتعلم في المدرسة.
1: نعم. مهم أنه نرسخ ثقافة المهارات في كعادة يومية نحاول نخدم عليها، لأنه التلميذ مش فقط دروس يتم تلقينها ليه في المؤسسة التربوية، للطفل وهو في بداية المشوار قادر وقابل لأي معلومة باش يستوعبها باش يخدم بها باش يترجمها على أرض الواقع. فالمهارات هذه عندها أهمية وعندها فاعلية وعندها تأثير كبير وكبير برشا على شخصية ونفسية الطفل.
2: شوف يا أستاذ، أنا الحقيقة أنا ديما نقول من لا يتعلم من الأطفال لا يمكن أن يتعلم.
1: نعم.
2: ولا يمكن أن يكون معلما أو مربيا. أنا الآن يعني تجاوزت يعني ما شاء الله من العمر وقاعد نتعلم، عندي 3 سنوات من خروجي من الوظيفة، من التقاعد، يعني من التقاعد على التعليم، ولكن كل مرة أتعلم شيء. مثلا أعطيك مثال، أنت تتابعين معي هذه الأيام أنني أقوم بجولة حول المكتبات العمومية.
1: نعم
2: نعم، وبارك الله فيك، وتشوفي كيفاش أنا وعلى عينك حدث هذا. معايا
1: الحمد لله فما تفاعل، وأنا كنت موجودة معاك
2: نعم
1: في يعني في
2: مكتب.
1: جلسة طيبة جدا في مكتبة الدندان،
2: نعم
1: وشفت الإقبال الكبير لأبنائنا التلاميذ، وشفت زادة الحرص والوعي من الوالدين، وهذه الحقيقة
2: تمام
1: شيء فرح، شيء
2: نعم
1: يثلج الصدر، أن الولي التونسي واعي وقادر، وأنه ينتشل أو يبعد ولده وإلا بنته من هالوسائل هذه، لأنه أنا نعتبرها آفة خطيرة وخطيرة جدا.
2: نعم
1: علينا بالانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه لما يحدث حولنا وخلف هذه الجدران. ممنوع أن تخلي صغيرك وحده مع هذه الوسائل، وجب المراقبة ثم المراقبة حتى نتجنب الإدمان اللي تحدثت عليها، أنه باش يعود بالوبال عليه، خاصة مع بداية السنة الدراسية، وباش نشوفه شخصية مخالفة تماما للي تعودنا عليه. فنحاولوا نتخذوا بالأسباب ونرافقوا أبنائنا. وأستاذ طارق، حقيقة نحن جبدنا على المكتبات، ولكن فما فضاءات أخرى قادرة وأنها تستضيف أبنائنا، كما مدينة العلوم، كذلك دور الشباب والثقافة، الحدائق العمومية، الشواطئ التونسية. وحقيقة يعني هذه الفضاءات قادرة، وأنه نشوفوا فيها كفاءات عالية، ونشوفوا فيها مشاهد جميلة جدا لأبنائنا التلاميذ وهم يمرحون ويلعبون ويقومون بكل ما يمكن أنه يدخل عليهم الفرحة والسرور. هذا اللي حشتنا به، لأنهم عاشوا عام كامل من الضغط وبعاد على هواياتهم، بعاد على أي حاجة، وأنه تفرهدهم.
2: هو أي فقط أستاذ صنف، هو أنه يكون عندنا التخطيط الملائم والمناسب كيف نقضي هذه العطلة.
1: نعم، ويريد التخطيط هذا نشاركوا فيه أبنائنا.
2: نعم، يعني نخطط لهم وهم يخططون معنا كيف يقضون هذه العطلة. اللي نحب نقول أستاذة هو أنه الطفل هذا، خاصة أن نتحدث مع الكتاب وكيف يرافق الطفل، الطفل أقرأ له، خليني رأي الحق وقت نحكي على الكتاب كيف أقرأ له وكيف أتعلم منه. راه لا يمكن أن يمر يوم وأنك ما تقراش لولدك، ولا ما ولدك لا يقرأ، ولدك ما تسألوش على القصة، راه تخدم إلى كارثة أخرى، كارثة تربوية. أنا قلت على
1: ركود فكري.
2: نعم، خليني كأنه هي معلومة أو فكرة أو هو أخير، خليني أستخدم به العباد. أنا اليوم قلت عليش، أنا قلت نتعلم من الأطفال دائما. أنا في مرافقتي بالكاتبة التونسية المختلفة فاطمة التونسي التي قدمت لنا من الدنمارك، وهي تتحدث
1: نحييها الأستاذة فاطمة.
2: نعم، عليش حبيت نقول لك، لأنه هي تحدثين على أين نشأ أدب الطفل، يعني في الدنمارك في الدول الاسكندنافية، يعني هناك نشأ أدب الطفل، وكيفاش يتعاملوا مع الطفل وكيف يقرؤون له ويناقشونه ويتعلمون منه ويتعلموا منه. يعني الطفل إذا كان مرت ليلة أو يوم وهو لا يقرأ، يعني مش يبقى ناقص حاجة. مش بعد أنا ما نجيش أنا نقولش فيه ولدي ما يقرأ، ولدي ما يعرفش يقرأ لأني أنا ما قريتلوش، سامحني، ما تعلمش يناقش الكتاب لأني أنا ما دخلتهاش العادة نتاعو. الكتاب يعني اللي تشريه وكسروه كذا بعشرة ليه، راهو ما فيها بس تشري له كتاب وعشرة ليه. راهو خليني نعلم ثقافة شراء كتب. نعم، هذا هو تقريبا الفضاءات التي يمكن أن يمر بها، أن يذهب إليه الأطفال. هم نتحدث عن الأولياء، ولكن هناك أطفال أيضا سيدتي أنهم أيتام، لا يمكنهم أن من يحملهم إلى هذا البحر. ولكن أظن أن معك الآن في جمعية كاف اليتيم بأريانا،
1: نعم،
2: تقريبا يمكن أن نتواصل معها الآن ليحدثنا تقريبا الأستاذ مكرم عزيزي على أين سيقضي الأطفال الأيتام مصيفهم هذا العام.
1: نعم، بإذن الله تعالى بعد مداخلتك باش يكون موجود معنا مكرم العزيزي، وباش نحكيه على المصيف اللي باش يتم في ولاية نابل، وبالتحديد في معتمدية قربة، باش نحكيه على التفاصيل الكل، خاصة وأنه الفئة المستهدفة هم أطفال يتامى في أمس الحاجة، أنه نقف معاهم وأنه نشجعوهم وأنه نرفقوهم في هالرحلة الطيبة هذه، اللي أكيد باش تكون بالنسبة لهم رحلة تعليمية تثقيفية توعوية، مدام موجود معاهم الأستاذ مكرم العزيزي اللي يخاف عليهم وحريص أشد الحرص أنه يرافقهم ويكون معاهم. وحقيقة أنا نعتبر الأب الروحي لكل يتيم ولكل أسرة هو محتضنها. إن شاء الله ربي يبارك له. أستاذ مكرم حاضر وموجود معنا. ألو ألو ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بيك. شنو حوالك؟
3: شنو حوالك؟
1: الحمد لله يا رب. مرحبا بيك ومرحبا بجمعية كافل اليتيم. أستاذ
3: صحبة طيبة إن شاء الله مع طارق الخلع إن شاء الله.
1: هو في الاستماع ليك أستاذ طارق.
3: الحمد لله ربي يبارك فيك. إذن عنا نشاط تابع جمعية كافل اليتيم لفايس الأيتام.
1: أكيد احنا كلمناك باش نعرفوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. إذن عنا مصيف باش يكون إن شاء الله موجه لفايس الأيتام اللي هما من ولاية تونس الكبرى ومن ولاية الكاف ومن ولاية جندوبة وباجر.
1: ما شاء الله أربع ولايات
3: إن شاء الله. باش تكون الدورة من نهار 1 جويلية حتى نهار 10 جويلية في ثلاثة دورات يعني متتالية في مركز الاستياف والتخييم بالرجاء في جهة قليبيا.
1: في قليبيا مش في قربة؟
3: لا هو بين قربة وقليبيا.
1: وقليبيا واضح.
3: منطقة الميدة تحديدا. المنطقة منطقة الميدة.
1: واضح.
3: ومركز تخييم فاحنا باش نعملوا فيه نشاط نتاعنا إن شاء الله اللي يمتد على 9 أيام و10 أيام.
1: أييه.
3: باش يكون فيه ثلاثة دورات، يعني كل دورة فيها 40 يتيم إن شاء الله، ومعاهم 10 مرافقين اللي هم باش يتولوا يعني الإحاطة النفسية بالأطفال هذوما يعني خلال الأنشطة اللي باش يقوموا بها. الدورة الأولى بتكون فيها الأطفال الأيتام من تونس الكبرى اللي هم نهار 1 حتى نهار 4، من نهار 4 نهار 7 دورة ثانية لفائدة أطفال تونس الكبرى أيضا، والدورة الثالثة لفائدة الأطفال من ولايات جندوبة وباجة.
1: واضح.
3: أستاذ كنا عملنا مخيم في مدينة منزل.
1: واضح. أستاذ نحب نرجع بيك، وانتم ما زلتوا تحضروا في المصيف هذا، فما تفاعل صار تنسيق مسبق ووقوف عند أدق التفاصيل؟ لأنه يعني نعرفوا صغيرات وقادمين من ولايات بعيدة، أكيد مسؤولية باش تاخذوها على عاتقهم ما هيش سهلة بالكل.
3: طبعا احنا مش اول مره، وفي العاده يعني كل عدد مرتفع اكثر من هكا، نوصلوا لهز 100 و120. يعني اخر دوره من اسبوع كنا مع 120 طفل يتيم في مدينه بنزرت. يعني هذا يعني الاعداد محدود شويه، لان طبيعه المركز يعني طاقه الاستيعاب نتاعو في حدود ال 50 يعني في راس، فباش يكون ثم 40 يعني اطفال. طبعا الاطفال هذوما احنا نعرفوهم، وهذا يجي في اطار يعني تثمين نشاط نتاعهم، تثمين دراستهم، لان يعني الاطفال هذوما كيما حقهم أنهم يتمتعوا معناها بجراية، وأنهم يتمتعوا معناها بإحاطة مادية وإحاطة اجتماعية على امتداد السنة الكاملة. فقلنا في الصيف لما لا يكونوا الأطفال هذوم بإذن يعني يخرجوا من الإطار الدراسي والإطار العائلي، تكون لهم فرصة باش هم يتعرفوا على بعضهم، باش يدخلوا يعني معترك الحياة ويشوفوا أنشطة أخرى اجتماعية ثقافية، يخرجوا يشوفوا مناطق أخرى هم ما يعرفوهاش، وربما مثلا يعني ما تجيش فرصة سانحة ليهم مع أمهاتهم باش يمشيوا المناطق الداخلية كيما كاي. فاحنا نبرمجوا لهم النشاط هذا، النشاط باش يكون يعني فيه بشكل عام ثم يعني إعاشة كاملة صباح ونص نهار وليل. يكون عندنا برنامج نتاع السباحة خاصة في الفترة الصباحية يعني قبل ما تحتد الشمس. عندنا سهرة في كل يعني ليلة. عندنا ورشة باش تكون ثم ورشة إن شاء الله في المطالعة يأمنها الأستاذ طارق القلعي. ثم عندنا ورشة أخرى نتاع مطالعة مع مدام تونسي زادة باش تكون معانا موجودة. عندنا ورشة في الإسعافات الأولية تأمنها إن شاء الله المصالح نتاع الحماية المدنية. وعندنا خرجات يعني قريبة غديكة من بينها مثلا باش نشوفوا ثم فير مع جد، يعني ثم منطقة غديكة ثم مستثمر عمل يعني من مشروع ممتاز كي باش يمشيو يشوفوه. والمجموعة الثانية باش يمشيو يشوفوا الحسن نتاع مدينة تقليبي واحد، يعني تكون عندنا زيارة خارجية.
1: نعم.
3: يعني باش يكون ثم نشاط يعني مراوحة بين الترفيه وبين الاستمتاع، لأنه زادت في يعني بعد
1: الترفيه والتثقيف والتوعية زادة، لأنه كيف تخصوا للأطفال هذوما الأيتام اللي جايين من 4 ولايات وباش يقوموا بهالمصيف هذا، كيف تخصصوا لهم جلسات أو ورشات للمطالعة وكذلك للإسعافات الأولية، هذا يعتبر إنجاز الحقيقة، وهذا باش يخرجوا منه بعبرة، مش فقط رحلة ترفيهية، لا الجانب التثقيفي موجود والجانب التعليمي موجود. وقديش بالحق احنا نشكروكم على مجهوداتكم الكبيرة، لأنه كنتوا موجودين صحيح مرتين معنا في إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، تحدثنا على ملابس العيد، تحدثنا على وقوفكم إلى جانب العائلات الأيتام هذوما، ولكن اليوم نشوفوا وجه آخر مشرق لجمعية كفالة اليتيم واللي هو المصيف.
3: نعم، يمشي بشكل يعني متوازي مع برنامج العودة المدرسي، يعني سمع في رق في الجمعية قاعدة تحضر في العودة المدرسية.
1: رغم ما زال بكري يا أستاذ.
3: لا ما عادش بكري، نحن مع 900 يتيم. عندك 900 يتيم يعني مثل اللوجستيكي كيفاش باش توصل، عندنا 20 ولاية شوف القاسرين والكيف وباز وجندوبة، فما تنجمش تخدمهم في أسبوع هذوما، فيجب يكون ثم يعني تخطيط مسبق وإعداد مسبق، إعداد نادي وإعداد يعني باش تحضر، لأنه فطرحنا نحضر ونحافظ بالاسماء نتاع الاطفال والاناث والذكور والمستوى الدراسي نتاعه وتعبيه وتوصلها له حتى للدار بعض الاطفال. وتقوم معناها بالزياره الميدانيه، تكون فرصه باش نشوفوا الاطفال خاصه الجدد منها، ثم نقدم يعني نبعثوا لهم عن طريق شركه توصيل وكذا، يعني المساله تاخذ منا وقت.
1: ما بعد المصيف هذا توعدني تكون حاضره معايا ان شاء الله في المنوعه الصباحيه باش نحكيوا على البرنامج هذا الخاص بالعوده المدرسيه ان شاء الله.
3: ان شاء الله بحول الله. احنا المصيف هذا الحقيقه في الاصل هو كان كنا باش نعمل فيه دوره لفائده الاطفال يعني من ولايه القيروان او ولايه القاسرين، لكن ثم ضغط شويه يعني ماليه، هذاك علاش اكتفينا بتونس الكبرى لانه اقل يعني تكلفه، خاصه تعرف انت مصاريف التنقل، لانه احنا نتكفلوا بمصاريف التنقل نتاع الاطفال بما نجيبوهم، ونتكفلوا حتى بمصاريف تنقلهم من مراكز الولايه للمعتمديات اللي يسكنوا فيها.
1: يعطيكم الصحه.
3: تقول مثلا ناخذ مثال جندوبة، تقول واحد مثال راه نقطة الالتقاء جندوبة باش يجيو، ثم شكون جايك من فرمانه يلزمك تامن له زاده باش يجيك من داره حتى يعني النقطة الانتقال باش احنا نستلموهم فيها. يعني ثم برشا شارج نتاع فلوس وبرشا يعني تنظيم لوجستيك، وثم فرق قاعدة تشتغل الحقيقة يعني جهد كبير، لكن الحمد لله يعني قاعدين يعني بالتجربة، تراكم التجارب يعني قاعدين بحولها نحن مواصلين في العمل هذا،
1: وإن شاء الله ناس الخير تدعمكم كما العادة وتكون واقفة إلى جانب هؤلاء الأيتام اللي موجودين في أكثر من ولاية من ولايات الشمال الغربي. ربي جزيك كل خير. باش نخلي لك كلمة الختام أستاذ مكرم عزيزي المتحدث باسم جمعية كفل اليتيم.
3: تفضل. جمعية كفل اليتيم إذن أريانا اللي يحب يشوف الأنشطة بتاعنا، احنا زمان أكثر من 21 جاء في 2011.
1: نعم.
3: كل الوثائق القانونية والإدارية متوفرة عن أي حد يحب يطلع عليها، موجودين حتى على صفحات التواصل الاجتماعي ولا على تيك توك ولا نعم. على يعني على صفحة الإنترنت بتاع الجمعية، كل الأنشطة بتاعنا في الشفافية، حساباتنا ماليتنا كل شيء. النشاط هذا إن شاء الله على إذا كان ثم شكون ينجم يساعدنا، يعني خاصة بالتنقل نتاع الاطفال هذوما، تعرف انه يعني اسعار الحافلات خاصه باش يمشيو المدن الداخليه، واحد باش تقعد معانا حافله نهارين ولا كذا،
1: اسعار مرتفعه جدا،
3: المشاعر كبير. دعوا الاصحاب لاصحاب الخير اذا كان ثم شكون يحب يعاون ينجم يعاون، يعني يتفاعل مع الاطفال هذوما، خاصه انهم ايتام ما عندهمش فرص اخرى باش يتمتعوا في الصيف، خاصه تعرف ظروف العائليه. يمكن الاتصال يعني على جوز ارقام، ثم رقم سيامي التكابري هو المدير الميداني للجمعيه اللي هو رقمه 25 34 24 24، وإلا يتصل بي أنا مكرم عزيزي رقمي 29 زوزة 99 82.
1: واضح، شكرا لك.
3: من توكابري 25 34 24. النشاط نتاعنا تيهبط على الصفحة، ومرحبا بكل من يريد المساعدة والمساهمة في يعني أنه يدخل الفرحة على هؤلاء الأطفال الأيتام.
1: بارك الله فيك أستاذ. شكرا لك. شكرا لك.
3: في القائمين عليه.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، مع جمعية كفالة كافل اليتيم بولاية أريانا نوصل إلى مسك ختام هذا اللقاء، نداء من القلب. إن شاء الله ننطلق مع بعضنا غدوة في لقاء جديد خاص بالبرمجة الصيفية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكريم انطلاقا من الساعة 7 وإلى حدود الساعة 9 مرافقة طيبة، والله ولي التوفيق، في أمان الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، للقارئ وليد علي النايحي.

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. إشهار
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
5: ولا غربية يكاد زيتون.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية

أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
2: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
2: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
3: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
2: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات 7 للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش كلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف.

0: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. مالا كلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا. سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا. عندك ثلاثة أوجه، فدرأوا فدرأوا فدرأوا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج، وما

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا غير، أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامه، تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه ال محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي نجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هما مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزبك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي. وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين يا ربي. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في رهي. ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجه بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. اي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راه درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو، قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فهم شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قد بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسنية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
1: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية.

0: وكالواو سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمر في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدل ثم أدغم أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قولك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم ما تعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: واعتذروا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا، وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. إن شاء الله ربي يحفظ قلوبكم، إن شاء الله دايما قلوبنا وقلوبكم عامرة بذكر المولى سبحانه وتعالى. معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة شيخ سيدي حبيب بن حامد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا لكم ولكل من يستمع إلينا من يعني الإخوان والأخوات. ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله على السمع وعلى الطاعة وعلى الانتفاع بما نتذكر فيه من هذه يعني الأبواب في طريق القلوب. إن شاء الله ربي يجعل قلوبنا إن شاء الله كلها مصفات من حسن إلى أحسن يا نبي الكريم إن شاء الله.
1: واليوم حبينا قلوبنا في رحلتها يكون مع الاستغفار والتوبة، اللي هي من أعظم أبواب الرحمة اللي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده. هي نعمة كبيرة تدل على سعة مغفرة المولى سبحانه وتعالى، حلمه لكثرة الذنوب أو تراكمة الأخطاء يبقى باب العودة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلق لمن صدق في الرجوع وأخلص في النية. فبطبيعة الإنسان فضي الشيخ يخطئ يضعف، لكن جمال الإيمان يظهر في أنه يرجع إلى المولى سبحانه وتعالى من جديد، يطرق باب المغفرة بقلب منكسر ونفس تواقى للطهر. استغفار مش فقط كلمات تقال باللسان، بل هو شعور بالندم، رغبة صادقة في التغيير وبداية حياة أقرب إلى الله وأطهر سريرة. كيفاش نجم نعيش بقلوب تستغفر وتتوب رغم أنها تذنب وتخطئ فضيلة الشيخ؟
2: نعم، هي معناها الإنسان هذا البشر، هذا المخلوق المكلف، لم يجعله الله ملائكة، لم يجعله ملكا، إنما جعله يعني بشر فيه الخير وفيه الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. يعني مهمة الإنسان، التكليف، هذا تكليف أنه يجتهد في تزكية نفسه، يجتهد في تزكية الروح، يجتهد في يعني تصفية قلبه من يعني ضغائن الشهوات وكل ما يجلب إلى الأرض إلى سماء الروحانيات والأنوار وغيرها. فالباب هذا، باب الاستغفار والتوبة، هو باب مفتوح دائما، وليس لإنسان يقول أنا وصلت وكملت وفاء، لا أبدا، إنما هو باب مفتوح. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها البركات نتاع الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ياسر على الاستغفار، حتى قال من لازم الاستغفار، يحب يقول يداوم عليه، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن الاستغفار هو نفسه توبة، لابد يكون صادق فيه الإنسان، مش يستغفر ويبدأ فكره يعني ماهوش متواجد مع ما يقول، إنما يكون قلبه مع ما يتواجد.
1: فالاستغفار قلب حاضر في الاستغفار.
2: نعم، حاضر بأي صيغة كانت، يعني هو بيان الألفاظ بأي صيغة. لكن ثم عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وراله قال سيد الاستغفار. ثم كثير من صيغ الاستغفار، اللهم اغفر

0: أنا غلط فيه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. حب يقول أعترف لك بالنعمة وأعترف لك بذنوبي.
1: ذنوبي نعم.
0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها في النهار موقنا بها فما مات فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها صباحا موقنا فهو مخلصا فمات فإنه يدخل الجنة بدون عذاب. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله. اللهم أمين يا رب،
1: يا رب العالمين.
0: نعم.
1: قالوا بعض العارفين الاستغفار دواء القلوب، فمن لزمه صفى قلبه ونور سره.
0: نعم، تنور أو نور سره أو تنور سره. علاش؟ النبي هو اللي قال قال إنه لا يغان على قلبي. يحب يقول إنسان معناها سبحان الله يغان على قلبه، يحب يقول يعلوه غيم وغين أنوار بالنسبة للنبي بتبعية الحال صلى الله عليه وسلم. ليس غيل معناها لا غين أغيار حاجة. إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: نعم.
0: النبي وما أدرك. إذن الاستغفار هو يجلي كل ما كان من غين الأغيار بالنسبة لنا احنا على قلوبنا، يصفي القلب، يطهر، ينحيك السحابة الضلالة اللي تخلينا ما نشوفوش الحق حق.
1: القلب
0: نعم، لأن لكل شيء صدى. الغفلة عن الله والذنوب كل ما ورد في الحديث، وأن كل ما أذنب الإنسان ذنبا إلا ونكتت نكتة في قلبه. إذا كثرت
1: الذنوب صغيرة أو كبيرة ولا كيف
0: كبيرة وصغيرة، حتى ذنوب صغيرة نكتة صغيرة. ما لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أذنب ذنب لابد له من نكتة في قلبه، وصغيرة وكبيرة على حسب درجة ذلك العبد. إذا كان فايق وفاهم ومعنى حريص ويعاود وما هوش ناوي يتوب إلى آخره، وحتى صغيرة ولا كبيرة.
1: نعم.
0: في حقه
1: لأنه تكبر. نعم.
0: وإذا نعم. وإذا كان إنسان هو معنى عن جهل ويجتهد وما عرفش حقيقة. المهم قال فنكت النكتة في قلبه ذلك الران، إذا يحب يقول معنى تلب على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا. يحب يقول شنو هو اللي طهر هالران هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفار. استغفار هو يسقل القلب، فإذا سقل القلب وتنحى الران نتاعو، وإذا القلب يحب يقول تنحات الغشاوة نتاعو وتنحى الصديد نتاعو، فيعني رفع الصدى على القلب هو الاستغفار. فإذا المع فإنه الأنوار الإلهية من الوضوء ومن الصلاة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأذكار ومن فعل الخيرات والمبررات كلها يعني تشرق نورا على قلبي، على سطح قلب ذلك العبد.
1: قالوا صفى قلبه ونور سره.
0: نعم.
1: حتى السر من سر وباطن الإنسان يتنور بهالاستغفار وبهالإناب التوبة والرجوع دائما.
0: نعم لابد. شوف سيدنا أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. معناها راه الإنسان ما ينجمش يكون معناها مستقيم 100%. أنت عبد ولست بملائكة، فلا بد لك دائما من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والتوبة.
1: نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لأن العفو والغفران لا يتجلى أثرهما إلا على المذنبين، فلا بد من وجود من يخطئ ويلجأ إلى الله ويستغفر. فالاسم الغافر أو الغفار أو معناها اللي يتوب كل شيء سبحانه وتعالى يتجلى على هؤلاء المذنبين اللي هم مكلفون وفيهم خير وفيهم شر. فالإنسان معناها ما يلزمش يقنط من رحمة الله، وما يلزمش كذلك يصر على الغفلة عن الله والمعصية.
1: يبقى يكبر. نعم.
0: لا شد، معناه لا بد أنه دائما يجعل من الاستغفار ومن نية التوبة إلى الله تبارك وتعالى يعني أمر اللي هو دائم.
1: نذكر أنه حتى في مسامحني قلت

0: انت دائما حتى في المجلس هكا نتلموا ونقعدوا، الانسان بعد ما يقوم يستغفر المولى سبحانه وتعالى، نجم يكون قال كلمات ما تجيش، نجم
1: نعم.
0: يكون قال هكا حاجات ربما فيها غيبه نميمه، فهذه من ابسط الاشياء والانسان يقيس عليها ويمشي للاكبر وللاكبر.
1: نعم، كفاره المجلس، الاستغفار كفاره المجلس، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا يقول كي تجلسوا قبل ما تقوموا وفي وسط الجلسه نتاعكم اذكروا الله وصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا بأي صيغة من الاستغفار باش ما يكونش عليكم حسرة وتيرة يوم القيامة. لو كان الإنسان ناس يقعدوا من ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم
0: حسرة،
1: حسرة نعم تيرة أو حسرة يوم القيامة يندم عليها. فلا بد إنسان يطهر
0: قلب.
1: نعم، أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حب يقول كناية على الكثرة، لا إصرار على ذنب إذا كان يستغفر الله ويتوب إليه مع الندم على ما حصل والعزم على عدم العودة، وإن تكرر منه الذنب 100 وآلاف المرات لا بد يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويندم، حتى لين يكون الشيطان إبليس هو الذي يخزى يخزيه الله، والله سبحانه وتعالى يرفع بعبده الذي يرجع عليه. حتى قال بعض أصحاب القلوب قالوا ليس المقصود أن لا تعصيه، قال ليس المقصود أن لا تعصيه أو أن لا تذنب أو لا أن تتغفل، إنما المقصود أن ترجع إليه دائما في كل غفلة وفي كل ذنب. فهك الرجوع هو المقصود من الله،
0: هو اللي حاجته،
1: هو يحبنا. نعم يحبنا نرجع له سبحانه وتعالى. نعم، أذنب عبد فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، غفر له، قال أذنبت لي حتى لين، قال وربي ما دمت على هذا. يحب يقول معنى اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. فليفعل عبدي ما شاش، معنى فليفعل ما شاش مش معنى يمشي يعمل ذنوب، لا، محب يقول مدام نادم ويبكي ويستغفر ويندم وما يحب شك شيء ذاك فإني أغفر له مدام تروحه في جسده.
0: نعم سبحان الله. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كثروا من الاستغفار في بيوتكم.
1: نعم.
0: وعلى موائدكم وفي الطرقات فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة.
1: نعم، ما تعرفش وقتاش الله سبحانه وتعالى قبل هك الاستغفار وزودك بالرحمة وزودك بالرزق وزودك بالفضل وزودك بي. فلذا أنت عبارة أنت واقف في باب الله وقلبك متصل بحضرة المولى عز وجل وأنت تدق وتقول أستغفر الله أستغفر الله بصيغ عدة، حتى قالوا يعني الاستغفار هو عبارة مناجاة للمولى وطلب من المولى أن يحب يقول يصلح أمري مع ربي. عبارة إنسان يدق على الباب يقول يا ربي راني طالب الصلح معك يا ربي، طالب أني نرجع إليك يا ربي، راني غفلت راني كذا راني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. سبق هذا في كلام ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة شنو يقول؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، ها تعليم للأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتعليم لنا في المجلس مرارا يعودها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم، وعن أبي ذر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربي سبحانه وتعالى لا يعني لا معناه لا يستطيع أحد أن يحكم بشيء عن المولى إلا ما الله هو حكم بنفسه على نفسه سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، يعني تنزه عنه هو مستحيل عليه سبحانه وتعالى لأنه مجاوز الحد وليس فوق الله تعالى من يحد ويرسم له حتى تسمى مجاوزة، حاشا لله، ولكن تنزه سبحانه وتعالى وجعلته بينكم اللي بالفائدة منكم ثم يا عبادي محرما فلا تظالموا. حب يقول بالتخفيف الظاهر حب يقول لا يظلم بعضكم بعض فلا تظلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته في الأخرة. نعم. الله هو الفاعل.
0: نعم.
1: كلكم ضال إلا من هديته إيه؟ فاستهدوني أتكم. أطلبوا الهداية بحقيقة. نعم. وامشي في طريق الهداية واجعل قلبك مفتوح لطريق الهداية تنهديك. فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. مطعوم بيد الله خلقا ويعني وملكا فاطلبوه منه سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم جنته الاستغفار تخطئون بالليل والنهار.
0: نعم.
1: وأنا أغفر الذنوب. تخطئون ذنوب صغار وكبار وغفلة وكذب وأنواع وأشكال. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني.
0: نعم.
1: أغفر لكم. حب يقول الخطأ من شأنكم والعفو
0: من
1: شمتي بارك الله فيك وصفتي فاطلبوه مني أمنحه إياكم. وهذا حبي يقول بيت القصيد اللهم اعفو عنا يا رحمن يا رحيم يا عفو يا رؤوف يا كريم.
0: نعم.
1: يا ذا الفضل العظيم. هذه هي المقصود فينا أننا دائما نجلس هالجلسة أنت على العبد الضعيف الذي يطلب من مولاه المغفرة. فاستغفروني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل ونهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في صعيد واحد في مكان واحد يعني باش يطلبوني كل.
0: نعم. سبحان الله.
1: قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. كل واحد نعطيه ما طلب. وفي رواية كل واحد مسألته يعني
0: ما نقص
1: ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة دخلها في البحر وتخرجها
0: حتى شيء.
1: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني هذه في باب الرقائق يعني رواه مسلم في كتاب البر ورواه الترمذي في الرقائق. المهم نرجع منا لبي الفادة وأنا نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. داوموا على الاستغفار ما دام أنتم بشر وفيه هكذا وهكذا. نعم نعم.
0: هذا كاش يقولوا أن التوبة الصادقة ترفع العبد فيقول أهل القلوب أنه ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول.
1: نعم سبحان الله. أي رب ذنب يعني
0: ينجم يكون باب للوصول.
1: نعم.
0: بعد توبة ترفع العبد وشفنا. نعم. هذا في يعني في أحوال كثيرة من حتى من في يعني في التاريخ الإسلامي يعني من ناس كانت تحولات وربما هيك الذنب هذاك هزهم الحال آخر وهزهم الوضعيات أخرى وهزهم إلى قرب إلهي.
1: نعم.
0: من المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم. رب ذنب أنشأ ذلا وانكسارا خير من طاعة أنشأت أو أثمرت عجبا تكبرا وعجبا مثلا. تقريبا أبو عطاء معبطاء السكنتري هو اللي قال الكلام هذا. يعني هذا في التربية لأنه العبد يحب يقول إذا كان أذنب وتذلل وانكسر الله يقبله سبحانه وتعالى. وإذا عبد أطاع وظن أنه هو الذي يطيع بفضل نفسه كل شيء فالله لا يلتفت إليه سبحانه وتعالى. فيك الطاعة يظن أنه هو اللي أطاع وهو اللي كذا لا يلتفت إليه. أي سبحان الله. يعني التوبة فضلها عظيم على الناس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار.
0: يعني المولى سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا، يفرح برجوعنا. كما قلنا النجم يكون الإنسان ربما ذنب صغير أو هفوة أو ربما حاجة اقترفها على نفسه، تنجم تكون هي باب للوصول وباب للقرب من الله سبحانه وتعالى وباب لتجديد العهد
1: باب
0: مع
1: خير.
0: المولى سبحانه.
1: هي التوبة هذيك والذنب هذاك جاب منه توبة ولا باب خير. سبحان الله، كيفاش باب خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم أو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هاو التوابون ولهما خير الخطائين. فيه خير
0: رجوع، ليكون رجوع قلبي.
1: نعم.
0: رجوع الإنسان عرف الخطأ متاعه وعرف الذنب متاعه.
1: نعم.
0: ندم واستغفر.
1: نعم.
0: ورجع بقلب سليم وقلب جديد.
1: نعم، لأن كل بني آدم خطاء، فيه استعداد للخطأ كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وخيرهم وأجلهم إلى الله، يعني هو الإنسان اللي هو كثير التوبة عند كل هفوة. إن الله شوف يحب التوابين ويحب المتطهرين، هاو التوابين هذم يحبهم الله، وهم كانوا يعني مذنبون ومع ذلك يتوبون، فالله يحبهم محبة خاصة. سبحان الله. لابد الإنسان من هنا يجعل لكل ذنب توبة خاصة به واستغفارا خاصا به، حتى أنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
0: قبل الموت
1: حتى هنا. نعم. يبسط، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. معناها إذا كان تاب، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذه كلها حديث النبي.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام.
1: إن شاء الله ربي يعيننا جميعا على دوام التوبة والمداومة على التوبة حتى تولي التوبة أوبة، يعني ورجوع. معناها نكون من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى، متذللين منكسرين. نعم. مجتهدين ومستغفرين، والله الحمد لله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقربين إليه الراجعين إليه. نعم.
0: يقول أهل السلوك إذا رأيت الله يلهمك الاستغفار فاعلم أنه يريد أن يطهرك لا أن يعاقبك.
1: نعم، ولذا إذا كان ألهم الإنسان الاستغفار، الدعاء بصفة عامة والاستغفار بصفة خاصة، لا يتركه، فإنه باب فتحه الله بإلهام في قلبه. يستغلك اللحظة هذيك، اللحظة يستغلها ويرجع. نعم، فتح، باب من فتح ألهم في قلبه ليه يستغفر ويتوب ويتضرع ويكلم المولى عز وجل ربه بكل كلام اللي هو يعبر به على رجوعه وعلى ندمه إلى الله، فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
0: فضيلة الشيخ، خلينا نسألك اليوم، الناس اللي تسمع فينا، الشباب، الناس اللي ربما يقول لك راني أسرفت على نفسي، راني نحس في روحي نخطئ، ونحس في روحي نعم في حاجات ربما ما تمشيش، هل يعني الاستغفار هذا ينجم وكفيل أنه يرتح لي قلبي وأنه أستغفر بعد كل شيء، أستغفر يعني بعد كل قول أو فعل عملته؟ يعني نخلي هالباب هذا مفتوح، ما نقولش لا ربما ذنوبي كثيرة وربي سبحانه وتعالى شنو بشي يغفر لي وشنو بشي يخلي لي؟
1: نعم، هو معناه لابد الإنسان معناه يجعل لكل ذنب توبة خاصة به، ويحط في عقله مليح مليح مليح، وأنه دوام الحال من المحال، وأن الإنسان مبتلى بخير وشر، وأن الإنسان نفسه ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة،
0: وأمر بالسوء
1: وغيره، وأن الإنسان ربي قال له ما تيأسش من روح الله أبدا، أراه ليأيس من روح الله أراه يعني هو من الخاسرين. فلا بد الإنسان يحط في فكره قول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالله غفار ويغفر ويتوب ويحب عبده التائب، ولو عاد في اليوم 100 مرة ولا حتى 100,000 مرة.
0: نعم.
1: لأنه في خاطره، في قلبه، وإحنا نتحدث على القلب، في قلبه هو لا يحب هك الفعل هذا، ولكن غلبته نفسه أو ظروفه أو شهوته أو ضعفه أو ضعفه
0: أو
1: الناس المحيطة به، ما صلح من صلح إلا بصحبة من صلح، وما فسد من فسد إلا بصحبة من فسد. لابد يتحرك الإنسان إلى الله، يبدأ ينقص من قرناء السوء، إذا كان مهمش ناس من الله غالب يبعد عليهم، يبدأ يحرك في روحه، ما يحقرش الوضوء، الوضوء مش لعبة. الطهارة الكبرى ما هي شي حاجة سهلة. تعاونك تنور لقلبك. الوضوء سلاح المؤمن. بشوية بشوية ازدياد المساجد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الخيرات، اجتهد مع أبوك وأمك، أعمل الخير في الناس، أقضي حوائج الناس. هذه كلها الله لما ينظرها سبحانه وتعالى ويشوف عبده مع أنه مذنب ومع ذلك
0: يسعى
1: يحب يرجع، لا بد الله في الأخر معناه يغفر له. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر إلى فهم عقلك أبدا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا كان ندم على ذنب غفر الله له قبل أن يستغفر، وإذا كان بكى الإنسان وحده بينه وبين مولاه أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت من خشية الله. هذه كل ربي كبير سبحانه وتعالى، ما خلقناش، لم يخلقنا ليعذبنا، ولكن نجتهد
0: باش الإنسان
1: اي نعم لابد يجتهد الإنسان. هو عندك الاستغفار وعندك صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعندك أعمال البر كثيرة، فيعني هز هذا بهذا. يعني كل
0: غلب الكفة على
1: نعم
0: كفة.
1: نعم إذا كان معناها أسرع أسرع، معناها إذا كان أخطأت ليه ليه، وخالق الناس بخلق حسن. نعم سارع وأتبع، أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هاول الأبواب اللي فتحها لنا الله سبحانه وتعالى
0: موجودة،
1: ما أكثرش من هذا، كل شيء مفتوح جدا جدا جدا مع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة القرآن، بركة المسلمين، بركة كله يجتهد. وهرى الدنيا رأي تربي بتبعتها، لابد الإنسان من سن إلى سن ومن فترة صحيح. إلى فترة، من وقت إلى وقت
0: يراجع نفسه ويراجع.
1: نعم، ويعني الثواب على قدر الابتلاء، زاد مش يعني اليوم الله سبحانه وتعالى زاد عادل يشوف الأمور معنا ماشي كما كانت في عصر مضى 100 سنة التالي ولا 200 سنة التالي ولا صحيح. لا مش كيف كيف،
0: مغريات أكثر،
1: المغريات معنا مفتوحة على جميع الأبواب. ويعني شوف انظر ما آلت إليه الإنسانية اليوم من كل ما هي قيم وكل ما هي أمور اللي هي للإنسان معنا. المهم الله سبحانه وتعالى ناظر إلى عبده، ونور الإيمان رغم يقدح في القلب صحيح يشعل ويطفى شوية ينقص ويزيد، ولكنه لا ينطفئ كليا أبدا. نعم. هذا ببركة الحمد لله القرآن العظيم وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في التوبة والاستغفار. المهم الإنسان ما يقولش معناها أنا أفضل وأنا خير وأنا طائع وأنا تقي، هذاك كل خليها يرجعها إلى الله الموفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
0: يقول بعض الصالحين إذا ذاق صدرك بالذنوب فافتحه بالاستغفار فإن رحمة الله أوسع، المولى سبحانه اللي هي نعم. أوسع.
1: نعم.
0: فإن شاء الله يا رب دائما كونوا تحت هالرحمة هذه وتشملنا هالرحمات هذه يا رب.
1: ربي
0: يبارك لك فضي الشيخ سيدي حبيب بن حامد، وإن شاء الله تكون أنه التوبة هي مش نهاية الطريق الذنب فقط، بل هي بداية طريق النور. والاستغفار ليس كلمة تقال باللسان، بل هو حياة جديدة تولد في القلب كلما رجع إلى الله بصدق. شكرا لك فضي الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد. إذاعة الزيتونة للقرآن.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد.

أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلا

ذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

شديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم.

أتختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت

0: يزيد. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.

0: أكبر الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب
1: إلى القلب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، والتي تعتني بتدريس وتحفيظ القرآن الكريم. هذا البرنامج زار عديد من الولايات في كامل تراب الجمهورية. بدينا بولاية زغوان ومسينا وزرنا كذلك ولاية بالزرد، زرنا نابل، زرنا سوسة، زرنا صفاقس، المهدية، المنوبة، تونس، ريانة، قفصة. اليوم نعود مرة أخرى لنزور مرة ثانية ولاية زغوان. نحن اليوم إن شاء الله ننقل لكم هذا البرنامج، هذه الحصة من ولاية زغوان. خلينا في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ ياسين بن تركيا، اللي هو رئيس الفرع الجهوي التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بولاية زغوان. أستاذ ياسين، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: مرحبا بك سيدي بشير، مرحبا بك في زغوان الجميلة. احنا سعداء جدا بعودتك، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة المباركة في زغوان الجميلة.
2: شكرا، بارك الله فيك. تشكرها ما تشكرها، زغوان تقعد ديما جميلة. خليني نقول لك قبل كل شيء، بارك لك السلام، قلت مبروك عليك لارتقائك للهيئة المسيرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، مبروك عليك وعلى وليد زغوان.
3: ربي فضلك، الله يجزيك خير. هنا نستغل الفرصة باش نوجه تحية زملائي في الهيئة الوطنية المديرة،
2: تحية لكل
3: فضيلة الشيخ سيدي محمد مشفر.
2: شكرا، بارك الله فيك. شنو بس يزيدك تتقبل كنت؟
3: هي مسؤولية جديد.
2: نعم.
3: زيد مسؤولية وزيد إن شاء الله العمل. أنا عندي
2: المسؤولية تاعك شنو في الهيئة؟
3: مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة المديرة للرابطة، هذا هو.
2: وبستطوروا فيه ولا هو؟
3: أكيد، إحنا شاء
2: عندكم الله رؤية
3: التطوير ورؤية، أكيد إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بس كيف كنت مسؤول الإعلام في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم؟
3: نعم.
2: تعملوا تكوين في الإعلام، في التواصل، في الحوار، في بعض الفروع التابعين للرابطة الوطنية سواء جهوية ولا محلية؟
3: وتبعا نحن بهدف التطوير وتطوير نشاطنا، فنحن قاعدين نقوم وبحول الله عنا برنامج رؤية لتحديث هذا التطوير إن شاء الله في مجال الإعلام نحو يعني إمكانيات أفضل، ويعني رؤية تكون يعني أكثر حديثة، وهذا بحول الله اللي إن شاء الله باش نخدمه عليه يعني.
2: نعم، كل الفروع المحلية والجهوية في كامل تراب الجمهورية عندهم محور تاع الإعلام هكا؟
3: أكيد، احنا عندنا لجان.
2: نعم.
3: بحسب النظام الداخلي عندنا لجنة الإعلام، فكل فرع جهوي عنده لجنة إعلام، وكل فروع محلية عندها لجان إعلام.
2: نعم.
3: وتختلف بين ولاية إلى ولاية من حيث الرؤية، من حيث طريقة العمل، من حيث يعني الجانب البشري وما إلى ذلك. احنا أكيد نحاولوا باش نكونوا متقاربين.
2: نعم.
3: ونحاولوا أنه نتبادلوا الخبرات، وهذا إن شاء الله نسعى باش تكون يعني رؤية أكثر معناها حداثة وأكثر استعمال التكنولوجيا.
2: نعم.
3: أكثر تخصص إن شاء الله.
2: نعم. وما عندكم شك رؤية ولا فكرة أنكم تجمعوا كل الاختصاص اللي هم بالإعلام في كل الفروع هكا مع بعضهم، وتشوفوا التبادل الأفكار ما بين بعضكم؟
3: أكيد، هو تمشي
2: هذا كل في يصب في نجاح رابطة الوطنية للقرآن الكريم.
3: ما شاء الله عليك سيدي بشير، إعلامي متميز يعني، قاعد ناخذ في
2: عايشك بفضلك.
3: الله يبارك. أكيد، هو لجنة الإعلام الوطنية.
2: نعم.
3: مش تضم يعني لجان الإعلام اللي موجودة، وتحاول أنها تنسق بيناتهم وتحاول أنه يعني تضيف للأفراد. فهذا أيضا متمشين فيه إن شاء الله بحمد.
2: نعم هذا دورك في الرابط الوطني للقرآن الكريم. نعود نرجع لوليد زغوان, دورك في الفرع الجهوي في وليد زغوان. نعود نرجع مرة أخرى, نحن جينا قبل واستقبلتنا في وليد زغوان واشتغلنا معك بعض الحصص, اليوم نعود لنشتغل معك في وليد زغوان. تعاود ذكرني بالفروع اللي اشتغلوا تحتك تحت الفرع الجهوي في وليد زغوان تقريبا.
3: اكيد احنا زغوان فيها 6 معتمديات كلها فيها فروع رئيسيه.
2: نعم
3: الكل في كل عندنا 13 فرع كلها تشتغل. فما برامج نموذجيه للفروع, فما يعني كما نقول احنا عدد نتاع بال من يختلف من فرع الى اخر.
2: نعم.
3: فما مدرسين يعني وطرق تدريس ورؤاء, فاحنا نشتغلوا انه كل فرع معناها يخدم بالطاقات نتاعو ويخدم بالرؤى نتاعو بالتميز نتاعو, واحنا متكاملين. احنا كفرع جهوي دائما نلموا الفروع هذه كل ونتناقشوا ونحاولوا انه يعني نقودها نحو الافضل لمصلحه القران في الجهه. اكيد هي توا احنا في فتره صيفيه,
2: احنا السنه الدراسيه اشرفت على النهايه
3: ودخلنا يعني في فتره صيفيه فيها الاغلب المراجعه.
2: نعم قبل المراجعه واش نحاول النتائج نتاع هذه السنه الدراسيه, يعني عندك الفكره على كم الفروع في هذه الولايه؟
3: اكيد هو اول حاجه احنا التقييم بتاعنا الاول هو المسابقه الوطنيه.
2: نعم
3: فالحمد لله يعني زغوين عام سنه في المسابقه الوطنيه الاخيره في جرجيس تحصلت على مراتب وطنيه.
2: نعم
3: كذلك في السنه الدراسيه احنا نختموها بمسابقات محليه.
2: نعم.
3: وقت اللي ان مده سنه كامله بعد التدريس نقوم بمسابقات محليه تفرز النتائج, فاحنا من معتمديه الى معتمديه او من فرع الى فرع قاعدين نقوم بالمسابقات نتاعنا, فهمتني؟ هذيك
2: نعم.
3: اللي تحدد نتائج السنه الدراسيه ونعملوا يعني احتفال وتكريم وما الى ذلك.
2: ودور الفرع الجهوي هنا في العطله الصيفيه علاش مقتصر في هذه الفروع؟
3: هو دوره تحفيزي بامتياز. وهو ايش معناه تحفيزي؟ لانه احنا استثمار العطله الصيفيه استثمارها اكيد في القران وفي الانشطه المفيده.
2: نعم.
3: لانه احنا نهتم برشا انه التلميذ يتفرهد لكن
2: نعم.
3: في نفس الوقت يتعلم, فاحنا يعني دورنا الاساسي هو تحفيزي للفروع باش انها تقوم بها الانشطه هذه, وانه التلميذ والولي يلقى الفضاءات ديما تشتغل ديما.
2: نعم.
3: موجوده, الاطار يكون ديما كفء بيداغوجيا وعلميا.
2: نعم.
3: وما الى ذلك. وايضا يعني هذا التنسيق اللي يكون ما بين الفروع يحمل الى نتائج.
2: نعم.
3: انت بعد مش تحاول انك تخرج بنتائج مثل من عدد المحفوظ من المراجعه.
2: نعم.
3: وما الى ذلك.
2: وهذه الفروع في الصيف كل واحد عنده برنامج استثنائي, هذا البرنامج انتم كفرع جهوي تنسقوا ما بين الفروع كل في هذه البرامج ولا كل فرع يخدم مع البرامج اللي هو يريه مناسب للفرع اللي ساعته؟
3: اي احنا اكيد التنسيق نتاعنا هو اولا في العلم بالبرنامج شنو.
2: نعم.
3: التشاور.
2: نعم.
3: وانه الصيف باش يكون في الرؤيه لخدمه هذا البرنامج.
2: نعم.
3: فنحن دورنا هو التنسيق والمتابعه وانه الاستفاده, لانه وقت نستفيد من برنامج المحليه هذه فاحنا نحاول انه المحليات الاخرين زاده نعطيهم الافكار, وهذا كل في يعني في مصلحه التلميذ في الاخر.
2: نعم بهي شكرا استاذ ياسين.
3: مرحبا بكم نورتونا.
2: في مش نمشيو اليوم في مستزنا اليوم
3: باش نمشيو لزغوان المدينه, وزغوان المدينه بعراقتها في القران الكريم.
2: زغوان المدينه
3: اي ما نجموش نتعداوها زغوان, لانه تشوف انت يعني التاريخ نتاعها.
2: نعم.
3: يعني ضارب في القدم كما نقولوا الاساتذه والمشايخ اللي سبقونا, وباش يعني وصلنا يعني نتائج معينه وما الى ذلك.
2: نعم.
3: الحمد لله هذا كل حقيقه تاريخ ويعني يستحق انه يحتفى به يعني.
2: نعم.
3: فجبناكم الزغوين نحاولوا نكتشفوها مع الساده المستمعين مدينه زغوان والقران.
2: انت هنا تحدثت على مدينه زغوان والقران. زغوان هي قلت مدينه جميله وهي بلادك.
3: نعم.
2: تحب تعملها التسويق قبلها ميسالش عملها شهر خلي الناس يزوروا خاصه انت في الصيف ثم جالية خارج تونس.
3: أكيد
2: باش تجي تحب تدور في البلاد وتحب تعرف تونس.
3: أكيد
2: تحب تعرف أرض تونس.
3: أكيد.
2: تعرف جبال تونس.
3: أكيد
2: تحب تعرف المناظر الطبيعية.
3: أكيد
2: شو تحب تقول لهم؟
3: أكيد نشكرك ونشكر إذاعة الزيتون المباركة.
2: عايشك.
3: زغوين اللي أول حاجة أنا ننصح اللي باش يجي لتونس يتعدى لزغوين.
2: نعم.
3: أنت كي تدخل واحنا في هالمكان الجميل
2: هذا. هو مكان جميل أثري اسمه المكان هذا.
3: وفيه هذا الهدوء
2: أكيد.
3: فكي تدخل زغوين تحس بالمس، خاصة في يعني البلاد العربية.
2: ثم سر خاص به.
3: سر خاص.
2: نعم.
3: سر المساجد كيفاش يعني القدم متاعها، كل مسجد عنده التاريخ متاعه. لهوني كما تشوف سيد علي عزوز. كي تتجول في زغوين وخاصة يعني تشوف المقاهي وتشوف
2: نعم.
3: الناس وما إلى ذلك.
2: المنظر الطبيعي.
3: والمناظر الطبيعية أكيد.
2: نعم.
3: أنت باش تحس السر هذية، باش تحس الراحة هذية.
2: نعم.
3: وعليش أنا يعني نسوق الزغوين.
2: عندك سوق لرسك مرفوع. نعم.
3: لأنه احنا الفخر المواطن العادي هو فخور بالقرآن.
2: لأنه
3: احنا القرآن تربينا عليه.
2: نعم.
3: في الأذن متاعنا. فهمتني؟ يعني نشوف المشايخ متاعنا في زغوين. يعني ربيه ما شاء الله جيل ممتاز اللي خلى القرآن حاجة تابعة الموروث بتاع زغوين. تجي
2: نعم.
3: تحكي على زغوين غير ما تحكي على القرآن، وهذه يعني ميزة وخاصية.
2: نعم.
3: الإنسان وقت اللي يجي لهوني يعني يلقاها موجودة.
2: نعم.
3: فهذه دعوة لسكل باش تجي زغوين
2: يزور زغوين
3: ما شاء الله الجمال متاعها ما شاء الله.
2: نعم. وناس طيبين كذلك زادة مذهبين اللي اسمع فينا الجالية التونسية يجاو زوروا مدينة زغوين. هي مدينة جميلة بامتياز، فيها المناظر الطبيعية، فيها جبل محلاه حقيقة، جبل محلاه اللي يحب يتمتع ويشوف يجي الولد زغوين ويحكم وحده باهي نحن في باش تهزنا اليوم.
3: اليوم الفرع المحلي
2: بزغوين. طيب السؤال ما تنسل عليه رئيس الفرع. شكون هو رئيس الفرع؟
3: سيدي حاتم العجيلي. رئيس
2: سيدي حاتم العجيلي. حبيبنا الكرام خلينا مع بعضنا نستقبل الأستاذ حاتم العجيلي رئيس الفرع المحلي بولاية زغوان التابع للفرع الجهوي بهذه الولاية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. أستاذ حاتم مرحبا.
4: مرحبا بكم، نرحب بكم في بلادكم في زغوان الجميلة كما قال سياسين، وإن شاء الله نتطور مع تطور القرآن ونعيد لزغوان ربما الحياة القرآن اللي ربما على مر فترات تتراوح فيها بين إن شاء الله القدام خير بإذن الله.
2: بإذن الله السميع العليم. تحية ليك ولكل أهلينا في ولاية زغوان، بارك الله فيكم. صحة. أنت رئيس الفرع المحلي بزغوان، خلينا نتعرف شكون هو حاتم قبل كل شيء.
4: حاتم العجيلي أستاذ تعليم ابتدائي مربي ومباشر أعوام قليلة على تقاعد إن شاء الله على شرف المهنة.
2: نعم.
4: أكثر من 30 سنة في التدريس
2: ما شاء الله
4: الحمد لله، متحصل على الإجازة في الرياضيات وندرس اللغة الفرنسية، والقرآن كان هو جانب آخر من حياتي.
2: ما شاء الله.
4: الرياضيات واللغة الفرنسية والقرآن، والقرآن في زغوان إعادة تجديد روح أخرى من 2006 كانت بداياتي في هذا المقام في قاعة في هذا المقام.
2: جميلة جدا القاعة. خليني نقول ملاحظة لهنا باش ديما نتبعوا هذا البرنامج تلاحظوا حاجة مهمة جدا، كل الناس اللي نلقاهم يشرفوا على هذه الفروع تلقاهم على درجة عالية من الثقافة من العلم، تلقاهم كل أولاد أسرة الأسرة التربوية ما شاء الله، يتلقاه أستاذ يتلقاه معلم يتلقاه طبيب في كل الاختصاصات، تلقاه من الناس اللي يسيروا في هذه الفروع تلقاهم هم أولاد الأسرة التربوية. تحية للأسرة التربوية. نواصل شيخ تفضل.
4: بارك الله فيك. هو في إطار التواصل إن شاء الله يخدم القرآن وتأسيس الفروع المحلية للناس اللي بدأت تحفظ، وأنا بعد 20 سنة من اللي كنت عضو توهاني عضو في الجهوي وكذلك
2: عضو في الجهوي زادة
4: تكليف.
2: نعم.
4: هذه ونلت شرف تكليف وهو ليس تشريف بهذه الرئاسة في الشهر هذايا، ما زلت جديد.
2: ما زلت جديد معنا ما شاء الله
4: جديد قديم يعني في الفرع منذ
2: ما شاء الله
4: 15 سنة
2: ما شاء الله
4: مع أخونا كمال القراوة اللي كان رئيس ما قبلي وكان رئيس فرع بنكي، سيدي طارق بن راشد اللي هو مربي ومدير مدرسة.
2: نعم.
4: قبله سيدي كمال القماتي إن شاء الله ربي يشفيه وهو كذلك أستاذ.
2: نعم.
4: ومدير معهد النموذجي بزغوان.
2: نعم.
4: فهذوما اللي عشنا من 2010-2011 إثر الثورة، وما قبل ذلك كان كذلك الكثير من الناس اللي مروا على الفرع المحلي بإذن الله، وملي كلنا طلبة وما زلنا طلبة وما زلت أدرس عن شيخي في هذا هذه الغرفة وهذا
2: شكون هو شيخ؟
4: شيخي سيدي رضا بن سليمان
2: وهو
4: تحية ليه واللي له الدور الكبير في هذه العقود الأخيرة في زغوان، وإن شاء الله ربي يبارك فيه وفي علمه وهو في هذا المقام.
2: نعم.
4: يقوم بالإملاء برواية ورش عن نافع
2: ما شاء الله قري ورشة الأزرق. ما شاء الله قديش شخص يسير معك في هذا الفرع؟ الهيئة التسييرية لهذا الفرع،
4: الهيئة التسييرية تضم 12 شخص.
2: نعم.
4: فيها بعض الوجوه الجديدة، دخلنا فيها شباب، فأنا كرئيس ومعايا أخويا ياسين بن تركيا كنائب رئيس.
2: نعم.
4: أخونا منظر نصر أمين المال، ومعه سيدي حمدي المنصف حمدي وهو قيدومنا 75 سنة
2: ما شاء الله،
4: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه.
2: أمين.
4: كاتب العام سي طارق بن راشد واللي هو كان شد زاد رئيس قبل، ومعنا كاتب عام وكاتب عام مساعد شباب من حضروا في الماستير في اللوجيستيك، خونا ليث الغرابة، وكذلك خوه هما توأم ليث الغرابة كمشرف حضر في الماجستير زاد متاعه في المالية في سوسة، كانوا يحضروا معنا لكن عندهم اليوم ارتباط إن شاء الله يقدموا في مراتب.
2: نعم.
4: القرآن ومطلب الدراسية. أختنا جميلة بالرمضان كذلك من الوجوه النسائية ومشرفة على الإملاءات
2: وعضوية
4: وهي مربية كذلك متقاعدة.
2: نعم.
4: جميلة بالرمضان.
2: نعم.
4: وأختنا فاتن قدور كذلك مديرة مدرسة ومتقاعدة وما زالت في لجان المرأة الآن. بعض الوجوه الأخرى اللي دخلت معنا أختنا سونيا بتمسك وأختنا نبيها أبو عزة اللي هي كيف كيف مربية ما زالت مزاولة للعمل، أخونا نور الدين العمري كيف كيف يشرف على التكوين لسنوات في هذه الربوع وتطوير العمل. إن شاء الله هذا ما 12 في الهيئة
2: هذو اللي يشرف على التسيير.
4: التسيير وعملنا لجنة هيئة موسعة.
2: نعم.
4: دعينا لها جميع من يهم الشأن القرآني.
2: نعم.
4: في هذا الباب من شباب من اختصاصات إن شاء الله متنوعة باش نحاولوا نكونوا خدام لكتاب الله بإذن
2: إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يعاونكم على هذه الرسالة العظيمة. شيخ نحن نسأل سؤال، نحن في هذا المقام الجميل قام سيدي علي بن عزوز تقريبا هذا المقام أو هذا المقر أو هذا الفرع قديش عنده من سنة يدرس القرآن تقريبا؟
4: قديش؟
2: قديش من سنة هو يدرس القرآن؟
4: كي نرجع لتاريخ القرآن،
2: نرجع لتاريخ القرآن في هذه المدينة وفي هذا المكان،
4: القرآن دخل لتونس مع فتوحات حسن بن نعمان وبداية.
2: نعم.
4: المد الأول في القرن السابع.
2: نعم.
4: وكان تونس كلها انتشر فيها القرآن بمراحل معينة.
2: نعم.
4: هذا المقام سيدي علي عزوز هو من أصلي مدينة فاس.
2: نعم.
4: ارتباط زغوان بالأماكن بالمغرب.
2: نعم.
4: وطريق الحج، ويروى أنه حج مرتين وفي الحجة الثانية استقر في مدينة زغوان بمهمة للتدريس، فكان تدريس القرآن من 300 سنة أو ما يزيد عن ذلك
2: في هذا المكان
4: في القرن السادس 17 الثامن عشر مع القدوم الأندلسي مع البيات الديات ما قبل الدولة المرادية ثم الدولة الحسينية بداياتها في 1705 مع الحسين بن علي. هذا التطور اللي كان يشع في قدوم الأندلسيين، الصراع بين الإسلام وبين
2: سبحان الله نرجع
4: ديما كانت التأصيل في هذه الأماكن. زغوان وجبل زغوان عنده أسرار.
2: نعم.
4: على مر التاريخ أسرار تعبدية، أسرار إلهية، أسرار.
2: نعم.
4: مع القرآن بإذن الله.
2: أنا أحب نقول أجدادنا قداش حافظوا على مسيرة القرآن الكريم. هذا المقر قلت تقريبا عنده 300 درس في القرآن. سبحان الله من هذا الشيخ سيدي علي بن عزوز اللي هو
4: وما قبله
2: وما قبله إلى يومنا هذا والقرآن يقرأ في هذه المدينة مدينة زغوان في هذا المقر. شو نقول يعني؟ نقول إن شاء الله الأجيال الجاية يحافظوا على هذا التسلسل الرباني، تسلسل القرآن الكريم. نعم.
4: هو كل إنسان عنده مهمة ويكون حلقة من هذه الحلقات التي.
2: نعم.
4: تربط وتطور،
2: وهي حلقة شرف
4: تكليف وتشريف بإذن الله.
2: شرفك أنا ووضعك في هذه الحلقة باش تخدم كتاب الله، باش تخدم القرآن الكريم.
4: كذلك سيدي سعد التباني وهو ولي علاء عند أشخاص
2: نعم.
4: منذ مئة وهو مجاهد ضد الاستعمار، فجاء من الجزائر من
2: نعم.
4: من تبان من سطيف، ثم ذهب إلى ليبيا، ثم استقر به المقام في زغوان.
2: سبحان الله.
4: وإيش لتدريس القرآن وتعليم القرآن،
2: هي مدينة علماء.
4: فالعملية متواصلة بإذن الله. قبل القرآن كان هذا المقام يجيوا الطلبة من جميع الربوع جميع الربوع ويسكنوا، فالقرآن يؤتى له والعلم يؤتى له ويتكونوا لهنا ويعاودوا يخرجوا. توا نحن في تطور العلم بإذن الله، حاولنا أن نكونوا أقرب للناس، حاولنا أن ننوع ونكونوا أقرب للمواطن اللي مشاغله كثرت، وأن نوعوا له في الأوقات باش يلقى الوقت المناسب، باش نحبوا القرآن يعود حاجة في الأسرة التونسية.
2: نعم.
4: فنرجع قيمة القرآن، قيمة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحبنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم في أن خلقه القرآن تعلما ودراية وتلاوة وترتيلا وعملا بهذا القرآن.
2: نعم.
4: وهذا المرام أن نحاول حتى في المدرسة الصيفية توا،
2: نعم.
4: خاصة الناس اللي الأطفال أصبحوا في حل من
2: تنزاه المدرسة الصيفية. تقريبا هذا الفرع قديش يدرس فيه من طالب وطالب؟
4: تقريبا فهمت، لكن التطور الحاصل في العشرية الأخيرة
2: نعم.
4: ظهر في هذا التطور في الأعداد وفي الانخراطات للمواطنين، والأعداد في ازدياد، وطلب المواطنين خاصة كي نقربوا لهم.
2: نعم.
4: القرب من أنه تقريبا في كل جامعة نحاولوا نهيئوا حلقة قرآنية يشرف عليها،
2: نعم.
4: نقربوا من المواطن، فازداد العدد خاصة من الأطفال،
2: نعم.
4: من الدارسين، ثم هذا العدد سواء للنساء كذلك إن شاء الله ربي يبارك فيهم يجتهدوا اجتهادات،
2: نعم.
4: كبيرة وعظيمة، وكذلك الكبار إن شاء الله ربي.
2: تنسقوا حلقات ملازمة في المساجد؟
4: المقرات هو ديما مرتبطة بالمساجد.
2: يعني
4: مرتبطة بالمساجد،
2: نعم.
4: فتكون المقرات بجانب المساجد تعريفا بكل مكان وارتباط الصلاة بالقرآن،
2: نعم.
4: ومعرفة الناس بأماكن الجوامع هي التي تعطي،
2: نعم.
4: المقرات.
2: وتقريبا قد شيخ يدرس عندكم في الفرع المحلي؟
4: ما شاء الله توا عنا تقريبا فوق 20 مشرف على الإملاءات في مدينة زغوان.
2: وهذا مولد أولاد مدينة زغوان ولا جوكم من برا؟
4: هما الأقل أكثر من مدينة زغوان، هي زغوان تضم الناس الكل اللي يجي ويحب زغوان ويعيش فيها ويأصل فيها،
2: نعم.
4: حتى من خارج مش من أصيلي مدينة زغوان، فكلهم من في بعض الأحيان في الاستراتيجية اللي فاتت،
2: نعم.
4: على مدار 15 سنة استعنا ببعض المدرسين من تونس ومن،
2: نعم.
4: غيرها من أماكن لحلقات التكوين، سواء كان للمشرفين أو للإعانة في وضع برامج على مر هال 15 سنة اللي مر.
2: تعمل دورات تكوينية للطلبة والمدرسين؟
4: عملنا دورات تكوينية، وكذلك شيوخ منهم سي عثمان لانديري جاء عمل دورة تكوينية لهنا وقعدنا،
2: نعم.
4: إن شاء الله ربي يبارك فيه ويمد في صحة وأنفاسه يا رب العالمين. قعد معنا 3 أيام لهنا في زغوان، دورة في التكوين في 2014-2015،
2: نعم.
4: كذلك سيدي عبد الله بن حسين وهو،
2: نعم.
4: باش،
2: نعم.
4: الله يدرس في الفروع الزيتونية ويكون،
2: نعم.
4: زاد في تكوين، هذا سيخ محمد جواد زاد كان له،
2: نعم.
4: لقاء عبد الرزاق بن فضيلة كيف
2: نعم.
4: كان له ما
2: تحية للناس كل المشايخ كل باش ما ننسيه حتى حد لهنا في هذا الفرع. شنو الطريقة اللي درسوا بها؟ درسوا باللوح بالملاء كيف درسوا؟ والرواية كذلك، نعم.
4: الزوز روايات اللي دارجين هي رواية ورش عن نافع المدني من طريق الأزرق وهي الأكثر، فما بعض الحلقات اللي تجه نوعا ما إلى رواية ورش عن نافع المدني من طريق الأصبهاني كذلك،
2: نعم.
4: ورواية قالون للأيسر عند الصغار خاصة في التعلم متاحة،
2: نعم.
4: هذا مزوز روايات مع البعض من رواية حفص لتطور الجانب المنصات توا،
2: نعم.
4: أصبحت كذلك،
2: نعم. والمشايخ اللي درسوا لهنا أنتم تعطوهم البرامج ولا هم يجيبوا برامج على كيف؟
4: هو بالتشاور والتكوين في إطار،
2: نعم.
4: الدعم ونحاول أن نطور العملية، فالأمر بدأ تدريجيا لأنه المشايخ منذ 20 سنة تلقاوا عن مشايخ أخرين،
2: نعم.
4: فنقول نحن بعد الزيتونة العظيمة وبعد الاستقلال وتم أنها أصبحت جامعة تم إنشاء الرابطة بتسميتها القديمة في سنة 68 للإشراف على هذا، ثم تغيرت التسمية متاحة في 88 أصبحت رابطة الجمعيات القرآنية. وأنا كنت درست في تونس لما حالة بارتباطي ورجعت لبلادي مع والدي ووالدي وكنت مع الشيخ حسن الورغي في وأنا أدرس في باب سويقة، فما شاء الله مع مدرسة عمر الخطاب اللي كانت في سكرة وكيفاش كان يجيب لنا كالطلبة ويقرأوا هما صغار، وكانت فالإشعاع هذا من الصغرى الإنسان يقول لو كان نكبر إن شاء الله نكون على هذا النهج بإذن الله.
2: بإذن الله
4: ربي يثبتنا
2: يا رب. وتنظموا مسابقات في هذا الفرح؟
4: أكيد احنا دأبنا على أنه بما أن الرابطة الوطنية عندها المسابقة وطنية سنوية فكل عام عندنا المسابقة المحلية اللي هي تفضي إلى المسابقة الجهوية، اللي يتميزوا في المسابقة المحلية فينتقلوا إلى المسابقة الجهوية واللي يجيوا فيها جميع الجهات تاع زغوان من نظور من الفحص من زريبة من جميع الجهات ويتنافسوا على هل تلك المراتب باش يوصلوا إلى المرتبة إلى أنه ينافسوا على هذا في إتقان وترتيل وحفظ كتاب الله، وهذا يحفزهم أكثر على المراجعة والعمل والاجتهاد. هذا عمل سنوي بإذن الله.
2: والبرنامج الصيفي كيفه؟
4: البرنامج الصيفي على مدار سنوات حاولنا نطوره في أفكاره، ربما حاجة عملناها في زغوان نقف عليها في فترة ما منذ 10 سنوات بعد ما خدمنا 5-6 سنوات رينا أنه ولا بد أنه نحاول نشوف التلامذة اللي هم متميزين ونعطيهم دفعة ما أقوى. وجاءت الفكرة أنه كما في المدرسة ورغم ربما إيجابياتها وسلبياتها أنه عملنا مدارس نموذجية أنه فكرنا أنه نشئ قسم نموذجي للطلبة اللي يكونوا متفوقين في الحفظ، وفي مجموعة كنا أسبوعيا نتناقش ومع الأولية ومع المشرفين حاولنا أن نكون هذه المجموعة من الطلبة اللي بحمد الله في ظرف 10 سنين توا فيهم من اختم القرآن الكريم بمشايخ مختلفة وتطورات مختلفة بمجهودات خاصة بمنصات فهمت وصلوا إلى هذه المراتب. نرجع لسؤالك في المدارس الصيفية فحاولنا النوع في بعض الأحيان نأخذ صورة ونجمع الناس كل ونتجندوا، لكن الصورة هذيك عملنا مدرسة صيفية لصورة الفتح والحجرات
2: إن شاء الله.
4: وفي بعض الأحيان عملنا 2011 عملنا في هذا المقام فما الفوق مكان كانوا يطيبوا فيه وفي زوز قاعات عملنا فيه 3 أيام للأطفال يقعدوا يباتوا لهنا ونعملوا لهم نشاط الصباح وصلاة وفطور ويقرأوا الصباح، البنات يقرأوا الصباح ويروحوا 3 أيام. عملنا برامج عمناول حزب
2: أن
4: تحفظ حزب في شهر، وبعد حتى في التقييم غيرنا قلنا بالسرد معاش يسرد الحزب كامل التلميذ وعملنا جوائز فيه. فحاولنا أنه في المدرسة الصيفية ننوع في هذه الأنشطة ونقرب أكثر إن شاء الله تكون بأكثر أهداف في الشراكة مع المصائف والجولات والشراكة مع الكشافة التونسية باش نحاول نجمع بين الترفيه للطفل وللعائلة خاصة وبين الجانب القرآني والحياتي.
2: شكرا بارك الله فيك استاذ. ملاحظه اخيره تحب كان عندك تحب تقولها قبل ما نتعديوا للمشايخ؟
4: ان شاء الله هذا تكليف وان شاء الله ربي الناس اللي خدموا القران في عهد الاستعمار في عهد اللي هو كان يصعب فيه هذا العمل الجهاد في سبيل الله والعمل على القران مشايخنا ربما باش نحاولوا ان نصلوا حتى ذاكره للفرع المحلي وذاكره لزغوان مكتوبة، ونحن بصدد البحث في هذا الموضوع باش تكون عنا تواصل لهذه السلسلة اللي إن شاء الله ربي يجعلنا حلقة منها ويجعل القرآن في كل مدينة. يروى أنه في زغوان اللي ينسى في الشارع آية يسأل أي واحد يجاوبه، فهذا الأمر
2: نعود ونرجع لهذه المكانة،
4: هذه المكانة اللي سوى تلاوة وترتيلا وحفظا وأهم شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. قال ربي ينعكس هذا القرآن على حياتنا وطبائعنا ونفوسنا خاصة مع أطفالنا اللي خذاتهم الهواتف وخذاتهم برشة كثير من الأمور، وإحنا حتى الأسبوع هذا والأسبوع القادم على ينطاق جهوي ومحلي باش نشجعوا الأئمة الخطباء لتناول هذا الموضوع كيفية استثمار عطلة صيفية. نعم. كيفية انتشال أبنائنا من الشارع، من المقاهي، من الهواتف المحمولة، اللي ربما إلى أشياء تنفعهم، ربما رياضية وفكرية ودينية اللي في حياتهم تنفعهم بإذن الله.
2: شكرا أستاذ حاتم العجيلي، رئيس الفرع المحلي بزغوان التابع للفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. توفي نمشيه.
4: وين تحب نمشي ونمشي؟
2: نمر لأحد المشايخ،
4: نمر الأخونا منذر بن نصر، وهو من الأعضاء القدماء معنا، وهو يعرف بروحه إن شاء الله ربي يبارك فيه. نعم. في علمه بإذن الله.
2: شكرا منذر. حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى مع بعضنا. نرحب بالأستاذ الشيخ منذر نصر، مدرس بالفرع المحلي بمدينة زغوان. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بك أخ بشير في ربوع زغوان، زغوان القرآن، زغوان العلم الشرعي، زغوان سيدي علي عزوز، زغوان هذه الربوع الطيبة والأرض الطيبة. مرحبا بكم وبكافة مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون المبارك.
2: عندك فكرة على سي علي عزوز؟ خطر في الأذهان تاع الناس يقولوا سي علي عزوز يتذكروا السلمية والحكاية ذيك.
5: نعم، هو
2: ما يذكروش الجانب الإيجابي، الجانب الأصلي في هذا الاسم.
5: هو هذا جانب نعمل عليه لسنوات، تغيير. نعم. هذه الصورة النمطية الخاطئة.
2: نعم.
5: عن أولياء الله الصالحين.
2: نعم. وعلماء،
5: فهم علماء، فلما. نعم. نتحدث على سيدي محرز بن خلف وما أدراك.
2: نعم.
5: فتذهب المخيلة الشعبية أو الوعي الجماعي إلى أنه مجرد ولي صالح تقام فيه الولائم وتجتمع فيه الناس على الولائم، والحال أنه هذا
2: هذه الفكرة،
5: خاطئة جدا، لأنه عالم جليل جدا قضى. نعم. عمرا كاملا في تدريس العلوم الشرعية للأطفال
2: والقرآن الكريم.
5: والقرآن. نعم. الكريم طبعا. فنحن في نعمل على هذا الجانب حتى نغير هذه الصورة ونعرف الناس بقيمة هؤلاء العلماء.
2: نعم.
5: الذين قضوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
2: نعم. شكون هو سي منذر نصر؟ نتعرف عليك.
5: العبد الفقير لله أخوكم منذر نصر، أنا أيضا من العائلة التربوية.
2: نعم.
5: أستاذ مكلف بخطة ناظر في معهد زغوان، معهد سليمان بن سليمان، هذا المعهد العريق، وأنا إمام خطيب، وأنا. نعم. رئيس الفرع الجهوي للتعليم.

0: ربي يبارك له، يمثل الشباب وهو مثال يحتذى به لكل أبنائنا. فكل واحد منا يتمنى أنه ولده أو بنته يكونوا ياسين من تركيا، لأنه هذا الشاب الناجح في دراسته اللي يوصل لأعلى درجات في تعليمه ثم في القرآن، وسرعان ما بدأ يقدم بخطوات ثابتة، فكان أصغر رئيس فرع جهوي في الجمهورية التونسية،
1: سبحان الله.
0: ثم سرعان ما لمع نجمه ودخل الفرع، دخل الرابطة الوطنية واخذها مهمة صعبة جدا.
1: نعم.
0: هي في الظاهر تظهر أنها مهمة ثانوية عند من لا يعرف هذا الأمر.
1: نعم.
0: لكن الإعلام هو أهم عنصر في هذا الزمن.
1: نعم.
0: لأننا في زمن المعلومات، من يملك
1: نعم.
0: المعلومات
1: نعم.
0: والإعلام
1: نعم.
0: هو من يملك الشارع.
1: نعم، ويملك النصر كذلك
0: طبعا.
1: نعم، سبب النصر الكل تولي عنده.
0: فهدفنا
1: ولا خلينا نقول ملاحظة، الحمد لله أن كثير من الفروع اللي درس القرآن الكريم اللي مسكين هم شباب.
0: عم.
1: أنا زرت في على ما أظن كان ذكر حمام سوسة يظهر لي، ثم فرح مسكين وكلهم شباب، أطباء مهندسين ما شاء الله، شباب مثقفين ومازالوا صغار ما شاء الله. معناها هذه بادرة خير، تحس اللي ثم نقلة نوعية في الشباب.
0: نعم، هو الفروع المحلية للقرآن الكريم هي مهمتها احتضان الأطفال منذ الصغر.
1: نعم.
0: فإذا تربى الطفل الصغير في ربوع القرآن، فحتى لما يكبر عندما تأخذ دراسته إلى مكان بعيد، فحتى وإن قطع عن متابعة القرآن أثناء دراسته الجامعية وابتعاده عن مدينته، فبمجرد أنه يتخرج من الجامعة ويصبح في مكان مستقر، فيبحث عن إملاء قرآنية في المكان اللي هو فيه ليواصل ما بدأه في صغره.
1: نعم، وأنت مشرف على التحفيظ في هذا الفرع.
0: نعم، أنا مدرس في حلقة إملائية. نعم، هي الكبار أنا سأتحدث نيابة عن زملائي المدرسين.
1: نعم.
0: لأني أنا مشاغلي كثيرة فلم أتفرغ بعد لتدريس الأطفال، وإن شاء الله يجي نهار ونأخذ أطفال حتى نفيدهم ونعطيهم من خبرتي، ولكن الآن عندي إملاء مع الكبار، فأنا من المدرسين.
1: نعم.
0: نعم.
1: تحفظ عندك إملاء قرآني في هذا الفرع.
0: في هذا الفرع.
1: لسن الكبار.
0: لسن الكبار، نعم.
1: والرواية اللي تحفظ بها.
0: رواية سيدي قالون رحمه الله.
1: الإمام قالون.
0: نعم.
1: تحفظ بها الإمام قالون. وفي الأسبوع قداه تقريبا الحصة تأخذه؟
0: عندي حصتين، حصة للإملاء وحصة للتكرار.
1: نعم، وأنت بصفتك كمدرس على من حفظت أنت القرآن؟ شكون المشايخ اللي قروك؟
0: لا أنسى أن أوجه تحية إكبار وشكر لشيخي سيدي عبد الله بن حسين،
1: تحية
0: شيخ الجليل، أطال الله في عمره. نعم. ونفعنا بعلمه الذي درست على يده لسنوات طويلة في هذا المكان بالذات.
1: نعم.
0: في ربوع التعليم الزيتوني طبعا، وقبل خديت القرآن على مشائخ في بداياتي، ولكن بالأساس هو من علمنا قراءة نافع وبالخصوص رواية قالون.
1: شكرا. عندك ملاحظة بتقول أستاذ قبل ما نمر للمدرسة؟
0: فقط حبيت نقول ملاحظة أن
1: نعم.
0: احنا في زغوان كانت عندنا أهداف واضحة، وهي أن يصبح القرآن شيء أساسي في حياة كل مواطن وكل طفل وكل شاب وكل كهل. أردنا أن يكون القرآن قريبا من الناس، فحتى في بعض القرى والعمادات الصغيرة اجتهدنا أن نفتح فيها فروع ونفتح
1: نعم.
0: فيها إملاءات قرآنية ولو بداية في المسجد حتى ينوب ربي ويكون ثم مقر وثم فرع.
1: نعم.
0: هذا المشروع مشينا فيه خطوات كبيرة وإن شاء الله مواصلين.
1: ربي وفقكم حتى توصلوا تجعلوا أن القرآن هدف أساسي في مدينة زغوان.
0: نعم.
1: ككل.
0: نعم هكذا. نعم.
1: شكرا، بارك الله فيك. سي حاتم العجيلي اللي هو كذا مشرف على التدريس في هذا الفرع، خلينا قبل نسمع بعض العينات وبعض الطلبه اللي باش نسمعوا من ما تيسر من القران الكريم، خلينا نمر للاستاذه الشيخه اللي تقري في هذا الفرع مدام جميله بن رمضان. حبيبنا الكرام، رحبوا بالاستاذه جميله بن رمضان. السلام عليكم استاذه.
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عباداته.
1: شكرا، بارك الله فيك.
2: ممتنة كثيرا لاستضافتي في على أثير إذاعة الزيتون المباركة.
1: شكون هي جميلة؟
2: جميلة برمضان أستاذة تعليم ابتدائي متقاعدة.
1: نعم.
2: وعضو في لجنة في الفرع المحلي للقرآن الكريم.
1: نعم.
2: ورئيسة لجنة الامتحانات
1: نعم.
2: والمسابقات.
1: نعم.
2: بالفرع المحلي بزغوان.
1: نعم. قديش عندك انت تشرف هوني في هذا الفرع؟
2: ما يقارب 15 سنة
1: ما شاء الله. قيدومة معناه
2: تزامنا مع مزاولتي للتعليم.
1: نعم.
2: معنا مع

0: القرآن الكريم أيضا.
1: وكنت حفظتي القرآن؟ وين قريتي وين القرآن؟
0: قريت عند الشيخ ربي إن شاء الله يجزيه كل خير سيدي رضا بن سليمان، وعند سيدي جمال الدين النابلي.
1: نعم.
0: وعن ثلة أخرى من
1: نعم ودرس في بعض الأماكن الأخرى بخلف هذا المقر
0: منذ انطلاقي هنا في الفرع المحلي
1: درس في هذا المحل. نعم. وشو من الأصناف اللي درسي فيها؟
0: كل الأصناف، عندي ثلاث مجموعات من 6 سنوات إلى 12 سنة.
1: نعم.
0: ثم الإعدادي من السنة السابعة حتى البكالوريا.
1: نعم.
0: وعندي زاد مجموعة بتاع نساء كبار حتى 83 سنة. عندي
1: ما شاء الله
0: أساتذة معلمين معناها بالشؤون المنزلية، كل الأصناف.
1: كل يقرأوا عندك؟
0: كل يقرأ.
1: الحصة قداش تدوم تقريبا؟
0: ساعتين.
1: ساعتين الحصة
0: خلال السنة الدراسية. عندي ديما السبت والأحد صباحا ومساء، وفي الصيف مثلا أسبوع كامل.
1: نعم.
0: أسبوع كامل.
1: وشنو الرواية القريبة؟
0: إلى الساعة العاشرة.
1: نعم. الرواية القريبة شنو؟
0: رواية سيقالون
1: الإمام قالون. وتو إحنا قدمينا العطلة الصيفية، عندك برنامج بالنسبة يخص العطلة الصيفية ولا بس تواصل في البرامج التي خذها؟
0: تحفيظ وتثبيت وتحفيظ ما درسناه خلال السنة.
1: معناه اللي تقروه سنة كاملة تعاودوا تثبتوه في العطلة الصيفية
0: حسب البرنامج اللي نتفقوا عليه في الفرع المحلي.
1: نعم.
0: مثلا السنة عنا تحفيظ تثبيت وتركيز الحفظ اللي عملناه خلال السنة كاملة.
1: نعم. تلقى صعوبات مع الطلب اللي يقرأوا عندك؟
0: اي فما شوية صعوبات.
1: من أي ناحية؟
0: مثلا عدم المواظبة، مثلا ساعات يجيك تلميذ.
1: نعم.
0: يقرأ مثلا حصتين ولا ثلاثة ثم ينقطع، يعود بعد مثلا شهر ولا شهرين وقت يكون مضيع معناها
1: اي ما عرفش الأسباب علاش.
0: دراسة امتحانات أو
1: دراسة هي تأثر على هذا هذه الغيابات. نعم. شنو تحب تقول؟
0: النجاح ديما يكون مع المواظبة.
1: أكيد الإنسان يحب ينجح في أي عمل لازم يواظب على العمل هذاك مهما يكون.
0: إحنا ما نسعى له ديما نرغبوا فيهم بشتى الوسائل، خاصة نحن معناها من ضمن المربين، معناها عنا كالطريقة البيداغوجية السلسة المرنة التي نقرب بها التلامذة.
1: نعم.
0: حبهم فيها ونوصلهم المعلومة معناها بأقصى معناها.
1: نعم. ثم أخوات أخرين كيف معاك هوني في يدرسوا هوني يدرسوا في هذا الفرع؟
0: عندي أختي عفاف بن سعيد، أختي عفاف فاتن قدور.
1: نعم.
0: عنا العديد من
1: شكرا. قبل ما ننور العينات عندكش ملاحظة بتقولها؟
0: هناك تعاون كبير والحق وتفاهم مع جميع أطراف الفرع المحلي والقوي.
1: نعم.
0: هناك وئام وانسجام.
1: نعم.
0: هذا مما يسهل النجاح متاع العمل متاعنا.
1: نعم. شكرا مدام جميلة، بارك الله فيك. خليني نمشي ونسمو العينات، الطلبة الأولاد البنات اللي يدرسوا في هذا الفرع. أحبابنا الكرام نمر للاستماع إلى هذه التلاوات. أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. سياسين
2: سيدي بشير
1: شو بيسازنا تو؟
2: تو باش نستمعوا نماذج تلاوات.
1: نعم.
2: عطرة.
1: نعم.
2: باش نبداو بالتلاوة الأولى.
1: نعم.
2: بنتنا تسنيم النبهاني.
1: نعم.
2: وقد تحصلت مؤخرا على تكريم السيد الدكتور أحمد البوهيلي وزير الشؤون الدينية.
1: نعم.
2: حيث تميزت في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم عن ولاية زغوان.
1: وهي أستاذ ما تذكرني بسمعها؟
2: تسنيم النبهاني.
1: تسنيم
2: النبهاني.
1: خلينا نمر لتسنيم النبهاني.
2: تفضل نسيم.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
1: شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم؟
3: تسنيم النبهاني.
1: قد عمرك تسنيم؟
3: 18 سنة.
1: شنو تدرس تقري تخدمي شطام؟
3: أدرس معهد النموذج زوان.
1: ما شاء الله. تحفظ القرآن؟ قداش حافظ القرآن الكريم؟
3: أحفظه كاملا بفضل الله.
1: ما شاء الله. شكون المشايخ اللي قروك؟
3: تلمذت على الشيخ أسامة بالخاوي ربي يبارك فيه.
1: أسامة
3: بالخاوي
1: منين هذا الشيخ؟
3: من زغوان.
1: مدينة زغوان؟
3: نعم.
1: ثم مشايخ أخرين؟
3: مشايخ
1: أذكر من المشايخ كل اللي درست عليهم.
3: نعم. درست بالفرع المحلي عند سيدي محمد المؤدب، ثم نعم. الذي حفظني جزء عامة.
1: نعم.
3: ثم سيدي رئيف الغرابة حفظت عنده جزء تبارك، ثم وكذلك سورة الكهف، ثم تم تأسيس القسم النموذجي للقرآن الكريم. دخلت بخمس أحزاب عند الشيخ أسامة.
1: نعم.
3: فالحمد لله بعد 8 سنوات ختمت القرآن بفضل الله.
1: ما شاء الله. بأي رواية ختمت؟
3: رواية الإمام قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، والآن بصدد دراسة رواية الورش من طريق الأصبهاني.
1: أنت درست ولا عشان تعمل ولا قد ثبتي؟
3: مجموعة صغيرة تدريس.
1: درس بنت صغار ولا صغار؟
3: جزء عام.
1: نعم. هاي شنو سمعنا؟
3: من سورة إبراهيم.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
2: ماري بن بريك.
1: قد عمرك؟
2: 13 سنة.
1: قداش حافظة؟
2: 10 أحزاب بحول الله. قاعدة نحضر 15 حزب
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: متى يسر من سورة الأحقاف.
1: تفضل.

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: وعليكم السلام.
1: اسمك؟
2: زيد الحرابي.
1: زيد، قديش عمرك؟
2: 11 سنة.
1: قد تحفظ؟
2: 31 حزب.
1: ما شاء الله، فأنا سنة تقرأ؟
2: سنة سيد.
1: مش نحو المعدلات؟
2: الحمد لله ما زال موش.
1: أكيد بشي يكونوا مميزين
2: إن شاء الله.
1: شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة النور.
1: ما تيسر من سورة النور، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء

0: شَاءَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، اسمك كريم.
2: لاباس.
1: لاباس انت؟ اسمك؟
2: محمد ريان بن عامر.
1: محمد ريان، قد عمرك سي محمد؟
2: 10 سنين.
1: فانا سنة تقرأ؟
2: سنة رابعة.
1: قداش تحفظ؟
2: 15 حزب.
1: ما شاء الله، صغيرات، تبارك الله ويحفظوه. ربي ينوركم ان شاء الله، ربي يعاونكم، وربي يبارك للشيخ اللي قراكم. شنو باش تقرا؟
2: سورة الصافات.

0: خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للبنوتة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: شو اسمك؟
2: مريم الهويت.
1: مريم، مرحبا مريم، لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
2: 9 سنين ونصف.
1: فانا سنة تقرأ؟
2: مش نولي سنة 5.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قد تحفظي؟
2: 10 أحزاء.
1: ما شاء الله. هاي شنو تقرأ لنا؟
2: سورة الرحمن.
1: متى يسر من سورة الرحمن، تفضل.

0: حب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي نختم به هذه التلاوات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو اسمك؟
2: أحمد الحرابي.
1: سي أحمد الحرابي، قد عمرك؟
2: 9 سنين.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة رابعة.
1: قد تحفظ؟
2: 31 حزب.
1: ما شاء الله تبارك الله، ربي ينورك إن شاء الله. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ

0: أخوكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود لسياسين. سياسين،
2: نعم سيدي.
1: مش تشعر وانت قدامك التلميذ يقرأ سنة رابعة يحفظ 30 حزب؟
2: تشعر بالفرحة وتشعر بالفخر، فما شاء الله هذا نخبة يسميه. شوف التميز، شوف الانطلاقة، شوف
1: النشاط. شيء اللي متميز هذا كله أبوه
2: أكيد،
1: تحية لهم والله بالحق من هذا المنبر أكيد. تحية للصغيرات كل ما شاء الله عليهم، كل عمرهم الصغيرة، صغار في العمر في القرية ما شاء الله، ويحفظوا ما شاء الله. تحية للوالدين اللي هم حارسين
2: أكيد.
1: إن شاء الله يكونوا هذوما قدوة، ويكون هذا رسالة للناس الوالدين اللي يسمعوا فينا، خاصة توا نحن قادمين على فترة صيفية. إذا ما نتولوش بصغيراتنا لم بش يضيعوا
2: أكيد،
1: إن شاء الله هذا بيكون رسالة
2: أكيد. نعم. أحنا ديما نقول ونعود نقول، راه القرآن هو في الأخير يعلم الإنسان الانضباط. إيش معناها وقت اللي أنت تلتزم مع أستاذ، تلتزم بالحفظ وتراجع، فهذا يخليك منهج حياة، أنك منضبط في قرايتك في حياتك. كذلك انك وقت اللي انت تحفظ القران، هو احنا مش نحكيه على معناها مميزات وقت الانسان يحفظ القران، هي عديده وكثيره.
1: نعم.
2: لكن في الاخير هذا كل يدفع الى التميز. يعني احنا نقول دائما تحب ولدك يكون متميز وناجح ومن النخبه، عليك بالقران، دخله يحفظ القران.
1: نعم.
2: وهذا باش يعلمه بعد كل شيء، يعلمه التميز، الاخلاق، يعلمه كل شيء، ويكون ناجح وفاعل ويخدم البلد نتاعو والجهه نتاعو. هذا ديما نقوله.
1: شكرا سياسين. مدام جميلة طاهر، ما عندهم الضيف.
3: معناها الأطفال معناها منذ الصغر، منذ سن 4 سنوات معناها يتميزوا في القرآن، يتميزوا في الدروس متاعهم، وبالنتي معناها بالتجربة كل التلامذة اللي حافظين القرآن ويتقنوا القرآن تلقاهم من أنجب التلامذة على المستوى ابتدائي ثانوي، معناها حتى في الجامعة، حتى في معناها إفريقيا كما ذاك في رأس بن حميدان.
1: نعم.
3: في رأس بن حميدان قرأ عندي وعمره 4 سنوات
1: ما شاء الله،
3: يعني قري فيه في المدرسة وقري فيه في الجامعة ما شاء الله. هو واصل، هو عند معناها شيوخ أخرين، وما شاء الله ماكم شفتوا معناها ونوصل.
1: شكرا أستاذة، بارك الله فيك. سياسين بن تركية، رئيس الفرع الجهوي بمدينة زغوان، شكرا بارك الله فيكم.
2: شكرا.
1: كذلك سي حاتم العجيلي، رئيس الفرع المحلي بمدينة زغوان، شكرا بارك الله فيكم على رحبة الضيافة. أحبابنا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، إلى أن نلتقي في ولاية جديدة، في مدينة جديدة، في فرع جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم،
5: راية القرآن الكريم.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
6: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان، من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم بفضل الله تعالى وقوته الحصة 73 بعد 600 في سنتها 13 في هذا الأحد، يوم الأحد الموافق لي 13 من شهر محرم 1448 هجري، والموافق كذلك 28 من شهر جوان 2026 ميلادي. اخترنا إذن هذا الأحد من المواضيع، وتماهيا مع التغيرات المناخية، تماهيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك احتفاء باليوم العالمي للتبريد، اخترنا من المواضيع قراءة في الاحتفاء باليوم العالمي للتبريد سنة 2026 تحت شعار التبريد الذكي. إذن حيثيات هذا الموضوع مع ضيفي الكريمين حضورا بالأستوديو. باش نبدأ بالعائد، وإذن تقريب المرجع الأساسي في هذا المجال أخص بذكر المهندس زهير الأندلسي، كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في المجالين، وحديث عن مقاربة التبريد الذكي وعن أهم التطورات في الميدان من زاوية الخبير، كذلك كل المستجدات الوطنية وكل ما يهم هذا القطاع في آخر مستجداته. مرحبا بك سي زهير الأندلسي، عدت أهلا وحللت سهلا مرة أخرى في برنامج منتدى البيئة.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي توفيق على الاستضافة هذه، إن شاء الله نفيدوا بها كل المستمعين والمشاهدين إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، وبطبيعة الحال باش ما يفوتش حد شيء اللي تبعوا في برنامج منتدى البيئة منذ سنوات يعرفوا اللي فما تقريبا زوز مواعيد هامة، اليوم العالمي للتبريد والآخر معناها اليوم
2: العالمي لطبقة الأوزون،
1: لطبقة الأوزون. ونحن ديما نذكر خونا أو المهندس يوسف الهمامي بطبيعة حال غائب الحذر، إن شاء الله يا ربي يشفي والدته بطبيعة حال، وهذه دعوة من القلب مفتوحة، اللي هو إذا نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول موريال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. ممنون جدا كذلك باستقباله لأول مرة سيد محمد وسيم شراد، هو فني في المجال وأحد أبطال التبريد تو اكتشفوها هذه، وحديث عن أبطال التبريد لسنة 2026 حديث عن تطور المجال والانتقال إلى وسائط التبريد الطبيعية. مرحبا بك سي محمد وسيم في برنامج منتدى البيئة.
3: شكرا سي توفيق على هذه الاستضافة.
1: ديما اقعد قدام الميكرو، هاي تبعتش. بارك الله فيك يا سيدي، إن شاء الله الفائدة تعم معاك، ونحن متشرفين جدا أن يكون معناها ممثل معناها ناشط في المجال، وخاصة من ممثلي النجاحات أو قصص النجاح في مجال التبريد والتكييف. ما لا نشذ على قاعدة الكونديكتور بتاعنا اللي فيه تقريب أربع مجالات، هذوما مجال الضيوف كذلك في الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربسي، باش نحكيه على نفس المجال ونفس الإطار، باش نحكيه على معاني لفظ البرد من خلال القرآن والسنة، إن شاء الله الفايدة تعم، وبطبيعة الحال العلاقة دي نحب نكتشفوها ونتابعوها. كذلك باش تكون معنا مداخلة هاتفية في نفس الإطار ونفس المحور، باش تكون معنا السيدة عايدة سليتي، تمثل المرأة في هذا المجال، هي مكونة وخبيرة في مجالي التبريد والتكييف، باش تحكينا على تموقع المرأة في هذا الاختصاص. ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة اللي فيها عديد الأخبار البيئية، هذوما تقريب الأربعة مفصولات نتاع برنامج منتدى البيئة. في الإخراج الإذاعي كالعادة أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي عودة أحمد الطبابي في إذن تأمين الإخراج، الرقمي عوضا على أختنا كريمة. إن شاء الله اليوم النجاحات ترافق هالفريق هذا الكل. إن شاء الله تقعدوا في الاستماع. أهم حاجة الرسائل نحب نوصلها باش نحكيه على قطاع التبريد والتكييف. إن شاء الله المستمعين الكل يخرجوا على القيلة بنتائج اليوم ملموسة، والشباب اللي باش يسمعنا اليوم يخرج بنتائج ملموسة. وقبل ما نخرجوا إلى الفاصل والأنظمة التحسيسية كالعادة نرفع أيدينا وأكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، داعينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين في غزة الأبية حتى تعود الأرض إلى أهلها والمسجد كذلك إلى أهله، وكذلك يكف بطش أيادي المغتصبي الأرض عن الإساءة وإيذاء إخواننا في فلسطين. فاصل ثم نعود.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: زعما جينا هارون شوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعينا ومشاهدينا مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم لإذاعة تونسية، برنامج منتدى البيئة. نذكر اللي تحقبين في الأبان أن موضوع اليوم هو قراءة في الاحتفاء باليوم العالمي للتبريد سنة 2026 تحت شعار التبريد الذكي. ضيفي الكريمين هما المهندس زهير الدلسي، كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في المجالين، إلى جانب سيد محمد وسيم شراد، فني في المجال أو في المجالين وأحد أبطال التبريد لسنة 2026. قبل هذا نمشي للفقرة التأصيلية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي حول موضوع معاني لفظ البرد من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وكل متابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: نعم،
3: فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فهو الذي صرف الفصول والأزمان، يداول بين الحر والبرد ويجري سننه في الكون بحكمة وإتقان، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. يعني مصطلح البرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حديث يفتح أمامنا آفاقا واسعة للتأمل في آيات الله الكونية، ويكشف جانبا من مظاهر الرحمة الإلهية في تدبير شؤون الخلق. ورد لفظ البرد ومشتقاته في القرآن الكريم في معاني متعددة تجمع بين المعنى الحسي والمعنى المعنوي، وتجمع بين النعمة والعقوبة سبحان الله، وبين الراحة والابتلاء. من أعظم المواضع اللي ورد فيها لفظ البرد قول الله عز وجل في شأن معجزة إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
2: نعم،
3: يعني سبحان الله، قال كوني بردا فقط، لو كان ربي قال كوني بردا فقط يعني لكان ذلك مما يهلك.
2: نعم
3: إبراهيم، فقال كوني بردا وسلاما، لأن البرد إذا اشتد قد يكون سببا في الأذى والهلاك. فجاءت السلامة هنا مقترنة بالبرد، ولذلك قال المفسرون لو قال الله تعالى بردا ولم يقل سلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد. وفي هذه الآية إشارة بديعة إلى أن الاعتدال في المناخ النعمة من نعم الله تعالى، وأن الإنسان لا يستغني عن التوازن بين الحرارة والبرودة في حياته ومعاشه. والمواضع اللي ربي يذكر فيها البرد بقوله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وهنا المفسرون يقولوا المراد بالبرد هنا ما يجد فيه الإنسان راحة وسكون وتنفيس عن شدة الحر. وقيل هنا المقصود بالبرد هو النوم. يعني هذه من المشتقات اللي نكتشفوها لما نغوصوا في المصطلح، لأنه في توفيق العرب يسميه النوم بردا
2: سبحان
3: لما
2: الله
3: فيه من سكون الجسد وراحته.
2: نعم،
3: يعني كلمة برد أيضا هي من الألفاظ المتعلقة بالنوم، لأنه الإنسان يبرد فيه ويرقد ويسكن. فالقرآن الكريم يصور كذلك الحرمان من البرد في ذلك المقام على أنه نوع من أنواع العذاب، خاطر الإنسان مجبول على طلب السكينة والراحة والاعتدال، وهي نعمة كذلك نعمة الماء البارد مثلا. لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجي يشرب الماء البارد ويبكي يقول تذكرت قوله عز وجل وحيل بينه وبين ما يشتهون، يعني شرب ماء بارد يعني من أنفس ومن ألذ ومن أشهى ما يبحث عنه الإنسان ويشتهي الإنسان يعني في وقت سخون. ومن آيات الله تعالى في الكون ما ذكره سبحانه وتعالى، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الآية هذه الكريمة تبرز جانب من عظمة الخلق الإلهي، لأن ربي جعل البرد هنا من الظواهر الطبيعية اللي تسهم في توازن الأنظمة البيئية وتجدد دورة المياه وتحفظ انتظام الحياة. وربي عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، يعني الإنسان ينتفع بهذا الاعتدال. وفي السنة النبوية كذلك أخويا توفيق النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ يقول وقت اللي اشتدت السخانة كما قلنا احنا في وقت الظهيرة ويجي يقوموا باش يصليوا الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم يقول لهم باش يوخروا الظهر قبل العصر بشوية، حتى أن الصحابة يقولوا حتى رأينا في التلال. فشنو كان المصطلح اللي يقوله سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يوخر الصلاة خوفا من ذلك الحر وتأثيره أثناء الصلاة؟ يقول لهم أبردوا بالصلاة،
2: أبردوا
3: بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى مراعاة أحوال الناس والتخفيف عنهم ورفع المشقة، هو أصل من أصول الشريعة الغراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يحدثنا عن الحمى يقول السخانة، ربي عافينا إن شاء الله وإياكم أجمعين،
2: أمين.
3: يقول الحمى من فيح جهنم، أي شنو نعملونها يا رسول الله؟ فأبردوها بالماء.
2: سبحان الله.
3: وفيها بيان لأهمية التبريد والتخفيف من أثار الحرارة الشديدة. ولذلك كان القوم من الأدعية المباركة، كلمة البرد هذه يعني موجودة في دعاء مبارك نحفظوه الناس الكل، اللي هو اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقول اللهم نقنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد.
2: سبحان الله.
3: نعم. يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم البرد هنا والثلج رمزا لشنو؟ للطهارة.
2: نعم.
3: والتنقية والتبريد المعنوي للنفس، كما يبرد الماء الحسي حرارة الجسد. كيما البرد هذاك والبرد هذاك يطفي النار ويطفي الحمى، فكذلك ذلك الثلج والبرد هو مما يغسل الخطايا ويطفئ جذوة الخطايا.
2: نعم.
3: وذلك علاش التأمل في مفهوم البرد هنا يقودنا إلى إدراك أن الإسلام يعني يدعو إلى المحافظة على النعم وحسن استثمارها وعدم الإسراف فيها.
2: نعم.
3: وكما قال عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالحر والبرد والليل والنهار والمطر والسحاب كلها آيات تدعو إلى التفكر والاعتبار، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وحسن الانتفاع بها، وأن يوفقنا للمحافظة على بيئتنا، وأن يجعل ما سخره لنا من أسباب الراحة والرفاهية معينا على طاعته وعبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل هذه الإفادات في الفقرة التأصيلية الخاصة بلفظ البرد في القرآن والسنة. شكرا جزيلا. إن شاء الله خذينا هكا برشا أبعاد وبرشا هكا اكتشافات في كلام الله سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله لمحاورة ضيوفنا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروا. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مش نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريمين اللي هما سي زهير الأندلسي الكاتب العام لجمعية التونسية للتبريد والتكييف وخبير في مجالي التبريد والتكييف، والسيد محمد وسيم شراد فني في المجال وأحد أبطال التبريد. سنة تونك تشفوها كلمة أبطال هذه مش نعرفوها، ربما برشا خلطونا ما يعرفوهاش بربي. قبل ما نبدأ في الحوار معك سي زهير، باش نحب نشكر عفوا متابعينا المباشرين اللي هما بالحق مواظبين برشا، سي السيدة فرح بوعلي، سيدة مسعودة القمري، والسيدة ريم ترشون، إلى جانب سي الفوزي البمري. يقول لنا السلام عليكم تحياتي، اللهم ارزقنا راحة البال ورحمة لا تزول فرح بوعلي. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نحيل لك الكلمة سي زهير، قدمنا روحك كلمة على جمعية، ثم تحطنا في الإطار متاع هذا اليوم الاحتفائي اللي هو كان يوم 26، معنا نهارين واحتفينا به، لك الكلمة إذا سي زهير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي توفيق على الاستضافة. الاستضافة هذه ليست الأولى
2: أكيد، الحمد لله. عشرة ولينا
5: عشرة، بارك الله فيك. نشكر الساعة إذاعة الزيتونة والقائمين عليها،
2: بارك الله فيك
5: انت خصوصا،
2: والفريق يتبع فينا تقريبا.
5: نشكرهم الكل، يعطيهم الصحة. إن شاء الله نفيد اليوم السادة المستمعين والمشاهدين ونعطوا فكرة على القطاع متاعنا، القطاع الحيوي والهام والضروري
2: استراتيجي ولا نعم
5: استراتيجي.
2: نعم
5: قد نروح زهير الأندلسي، مهندس متخرج من عام 92 في القطاع هذا، بقطاع تبيد منذ سنة 94
2: ما شاء الله.
5: درست في الجامعة،
2: خبير لدى كذلك المنظمة
5: الأممية، عدة منظمات دولية في قطاع التبريد، خاصة في الجزء البيئي من قطاع التبريد.
2: ممتاز.
5: صاحب مؤسسات في القطاع، إن شاء الله نكون مفيد اليوم. إن شاء الله احنا نجتمعوا ونتقابلوا في إطار الاحتفال اليوم العالمي للتبريد، اللي يهني به كل الفاعلين في القطاع، القطاع هذايا من الفني في المساعد إلى الدكتور في قطاع التبريد. اليوم هذا معنون ولا تحت عنوان اليوم العالمي للتبريد نحو التبريد الذكي.
2: نعم.
5: وشعاره التبريد الذكي أو ذكاء التبريد. يعني اليوم التبريد ليس قطاع ثابت وقطاع يعني استغني، لا، اليوم قطاع متحول ومتجدد وذكي. ذكي.
2: نعم.
5: في استعماله لأدوات ذكية وذكي بالمستغلي والمؤثرين في القطاع، يجب أن يكون لهم حد أدنى من الذكاء.
2: نعم.
5: حتى يكونوا على دراية وحسن استعمال القطاع هذا في أدواته، في تطويره، في دراسته، في العمل به والعمل معه.
2: نعم.
5: هذا إطار العام لليوم العالمي للتبريد. اليوم العالمي للتبريد مؤسسه إنجليزي، السيد ستيفن جيل، اللي كان لنا شرف سنة 24 كالجمعية التونسية للتبريد في استضافته بمناسبة المؤتمر العام السنوي لاتحاد الجمعيات الإفريقية الفاعلة في قطاع التبريد.
2: نعم.
5: كان لي زيارة لنا تونس وكان مبهر بالعمل اللي تقوم به الجمعية، وزار بعض المؤسسات في تونس وكان مبهر بها والعمل اللي تقوم به. اليوم هذا لماذا 26 جوان؟ 26 جوان هو ذكرى ميلاد إحدى العلماء وإحدى مخترعي البارزين في قطاع التبريد، هو اللي يعني أوضع ولا أوجد القانون صفر في الديناميكا الحرارية أو الحركة الحرارية الترموديناميك، في اختراعه لوحدة قياس الحرارة، الوحدة كلفين، اللي هي الوحدة العالمية الدولية المستعملة، هي وحدة كلفين.
2: نعم.
5: لأنه عيد ميلاد اللورد كلفين يوم 26 جوان.
2: نعم.
5: هذا تعريفا وتقديما لليوم. ثم احنا كتونسيين احتفلنا باليوم هذا يوم 26 جويلية، كان من تنظيم الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف الوحدة الوطنية
2: للأوزون
5: برئاسة السيد يوسف الهمام، اللي نفقدوه اليوم معنا، اللي عنده الولد نتاعه مريضة إن شاء الله ربي يشفيها.
2: أمين رب العالمين.
5: أول حاجة حبيت نهني سي توفيق بمناسبة نجاح ابنه في البكالوريا.
2: بارك الله فيك.
5: نتمنى له إن شاء الله نجاحات أخرى،
2: ونتمنى له
5: يكون كما أبوه هيك إحدى الفاعلين في قطاع يعني البيئة.
2: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. يعطيك الصحة. نمر للضيف الثاني بطبيعة الحال. نحن ديما نحب نكتشفوا الفاعلين في القطاع هذا من خلال أحد أبطال التبريد. خليه يقدم روحه، هو سي محمد وسيم. لك الكلمة سي محمد وسيم. شرف. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك استوفيق على هذه الاستضافة. محمد وسيم شراد، صاحب مؤسسة خاصة، فني مختص في التبريد والتكييف منذ 1993.
2: ما شاء الله.
6: يشرفني اليوم أن نتقاسم معكم حصولي على شهادة بطل التبريد 2026 اللي منحتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووحدة لوزون الوطني.
2: نعم.
6: تقدير المساهمة في نشر الممارسات السليمة في قطاع التبريد والتكييف.
2: ممتاز جدا هذا، ونحن نهنيوك بطبيعة الحال. نحن أنت جيت لهنا، نهنيوك بهالوقت ونهنيوك كذلك كل من تحصل تقريبا، كانوا أربع هما نحن كل عام نتبعوا فيها هذه، ومن من السنن الحميدة اللي عملوها اللي عملتها وحدة الأوزون هو منح مثل هكذا شهادات، لأنها من شأنها تحفز. ما نعرفش أنت نفس الشعور حسيت به سي وسيم ولا، وتخليك معناها تواصل، لأنه تقريبا بشهادة حتى سي زهير الخبير المختص يقول الناس اللي تواظب وتتبع كل جديد، لأنه قطاع متحرك جدا تقريب، معناها هو قطاع تكنولوجي والتكنولوجيا تتطور تقريب في اليوم وفي النهار، معناها بطريقة إكسبونسيال، ما نعرفش كيفاش ترجمها بالعربية، لكن اضطراد معناها هو اضطراد في التطور، معناها كاينها جيومتريك، معناها كاينها سويت جيومتريك، معناها ولا إكسبونسيال هي أكثر. هذاك علاش معناها عندك فضل في أنك خلطت لي مستوى البطولة في هذا المجال. يعطيك الصحة. الحمد لله. به سي فوزي كان بعد نرجعوا له، أو سي سمح سي زهير نرجع سي محمد. أهم جديد في هذا المجال نحكيه عليه، ربما أهم باش نحكيه شوية على بقطع نظر تقديم التطبيقات هذه الذكية. هات نقف على كلمة ذكية، علاش الشعار كان التبريد الذكي؟ هات نبدأ بهذا ثم نواصل بطبيعة الحال بإيجاز. ما نشوف الهاتف بتاعنا.
5: هو تعبير الذكاء في حد ذاته يقتضي عدة شروط أساسية للذكاء.
2: خذ ميكرو.
5: يعني مش يكون العمل الذكي ولا اللي يقدمه ذكاء، لابد أن يكون عنده معطيات صحيحة.
2: نعم.
5: حتى يحتاج عند العمل.
2: نعم.
5: زمانا ومكانا.
2: واضح.
5: يعني المفروض هنا باش يكون العمل ذكي، تبريد ذكي، يلزم يكون يعني العامل يكون ذكي، المؤطر يكون ذكي، المكون يكون ذكي، المستعمل يكون ذكي، البائع يكون ذكي. يعني لابد من ذكاء كل الفاعلين في القطاع. ويعني اليوم عدة يعني معدات وإلا آليات وأجهزة صارت تستعمل الذكاء.
2: نعم.
5: الذكاء الاصطناعي والذكاء الموجود اليوم للانتليجنس ارتيفيسيال تقريبا موجود في كل الممارسات اليومية. إذا مش الآلية لكل عمل.
2: نعم.
5: يعني تقتضي حد أدنى من الذكاء للاستغلال الصحيح للأجهزة التبريد ولتكوين قطاع في أنشطة قطاعات التبريد.
2: بالضبط.
5: والتكييف والمضخات الحرارية. لأن اليوم نحكي على ثلاثة قطاعات مرتبطة، اللي هو التبريد ثم التكييف ثم المضخات الحرارية.
2: نعم.
5: على الفني وعلى المكون وعلى البائع وعلى المهندس المعماري وعلى يعني كل القطاعات. اليوم الأمم المتحدة حطت شروط لإنماء الأمم لإمام المجتمعات، حطت 17 هدف.
2: نعم.
5: في 17 هدف هذوما 12 هدف مربوطين ربط مباشر بالتبريد، يعني تقريبا 70% اللي نقوله هذا المجتمع اضطر باش يعمل نماء يعني
2: مستدام
5: لابد من أن يكون معناه تكوينه وممارساته في قطاع التبريد تكون موجودة وأساسية. يعني 70% مش شوية. وعلى هذا اليوم مطلوب منا أن كمستهلكين كفنيين يكون عندنا معنا معرفة والتكوين أدنى حتى نحسن استعمال، لأن الشروط اليوم اللي وضعتها المنظمات الدولية للتعامل للفنيين بالفنيين تحديدا لحسن التعامل التبريد، لابد أن بعدين بعد الطاقي يكونوا نستعمل أدوات مستهلكة أقل ما يمكن للطاقة ذات كفاءة طاقية عالية، ثم لحماية البيئة.
2: نعم.
5: يعني لابد من الشرط من الفاعلين أن يكون عندهم تكوين في البعدين هذوما، استعمال وصيانة واختيار أدوات وأجهزة تكون ذات طاقة كفاءة طاقية عالية، كواب ما يسمى بالكواب الكويفيسيون دو بيرفورمانس انرجيتيك يكون أعلى ما يمكن.
2: بالضبط.
5: وحماية للبيئة أكثر ما يمكن، يعني الابتعاد عن استعمال وسائل التبريد ذات قدرة عالية على الاحتباس الحراري ولا ذات قدرة عالية على على تآكل وتدمير طبقة الأوزون. يجب كل فاعل في القطاعات هذه الفاعلين هذوما من من من معاون إلى دكتور لابد يكونوا واعيين بالضابط هذوما حتى يكونوا يستعملوا معه في معه وإلا بتبريد ذكي.
2: ممتاز جدا. معناها باش نفهموا ربما أكثر وخلاصة القول أنه الذكاء لا يتعلق بالآلة فقط بل يتعلق بسلسلة المتداخلين الكل، الذكاء في التطبيق في الاستعمال من الفني إلى المستهلك إلى الدكتور اللي أو المكون إلى آخره بما في ذلك إذن الآلات اللي تعتمد اليوم الذكاء الاصطناعي. إذن هذا هو مفهوم أشمل باش ما نربطوش كلمة ذكاء وذاك علاش اخترته اليوم التبريد الذكي. نحب نمشي السي محمد السي محمد السي اليوم كيف نقوله قطاع التبريد ونقوله إنسان وصل إلى مستوى البطولة، هل الناس اللي كيفك اليوم يخدموا في القطاع ذي كنت نجم نسأله للسي زهير لكن نحب نجده لك أنت لأنك تقريبا ممارس، هل أنه اليوم الفني التونسي واعي بكل هالتغيرات بكل هالتطورات مثلا خاصة وقت اللي نحكيه على معناها تنفيذ البرنامج الوطني للحد من وسائل التبريد بتاع المفلورة هذه وإلا المرور إلى مستوى آخر من وسائط التبريد هذه برشا التجديد الكل والتجديد التشريعي مثلا نحكيه على الإشهاد هذا الكل في بالهم به الفنيين اللي كيفك ولا تحس فما نقص؟
6: المشكلة ثم نقص كبير وفما بعض فنيين ما هوش متجاوبين، نحاولوا احنا نوصلوا المعلومة اكثر واكثر واكثر
2: من خلال شنو؟ من خلال مثلا من خلال الجمعية من خلال وسائل الاعلام مثال
6: اكثر حاجة وسائل الاعلام والجمعية، الجمعية تقوم في دور كبير كبير ياسر ياسر وهي تساهم في التكوين وتساهم في اعطاء المعلومة وهي في رفع مستوى القطاع في تونس.
2: ممتاز.
6: ووصلت الجمعية كونت نقوله 600 فني.
2: نعم ممتاز جدا.
6: حاضر ومستعدة تكون
2: هم أكثر. وليه مكونين هم توزيدي أكد لهذا المعلومة هذه أكتالي سي زهير معناها معناها العمل متاع الجمعية بصفتك أنت كاتب عام الجمعية تو نخرج من الكاسكات هذيك وخبير كذلك في التقييم معناها ما شاء الله بطبيعة الحال ما ننساوش العمل الممتاز متاع وحدة الأوزون اللي هي تمثل بطبيعة الحال القاطرة الأساسية لهذا العمل.
5: أرجع أول حاجة المزية
2: الفضل لله سبحانه وتعالى
5: الفضل لله أولا ثم الفضل لوحدة الأوزون
2: نعم
5: بقيادة السيد السلماني في تكوين الجمعية
2: نعم خلعنا بلاسة يوسف كانوا يسمع فينا
5: الفضل اللي هو لتكوين هذه الجمعية
2: نعم
5: وأحداثها حتى تساهم فيه
2: هي جمعية مختصين بتبيعها تقريبا الوحيدة في
5: جمعية مختصين نعم قطاعات التبريد والتكييف
2: نعم
5: والمداخلات الحرارية من اللي تكونت الجمعية هي تسعى إلى مساهمة
2: نعم
5: في تكوين كل المتداخلين
2: الفنيين
5: بدينا بالمكونين
2: نعم
5: ثم انتقلنا إلى المكونين كون الجمعية ساهمت في تكوين العديد من المكونين وكذلك كثير من الفنيين إلا أنه يبقوا قليل تقريبا كان عندنا 15,000 فاعل في فنية في قطاع التبريد يعني احنا الجمعية ساهمت في تأثير يعني 600 اللي هو نحن نصوره عدد كبير لكن يبقى قليل بالنسبة للأعداد
2: الجملي
5: للفنيين. نرجع قلنا على الأهداف 17
2: ما نطولوش فيهم برشا المهم
5: جاي احنا كمسلمين اليوم اللي شرعوا التشريع الإسلامي 6 أو 7 مقاصد الشريعة اليوم لابد من وذكر احد العلماء انه الحفاظ على البيئة
2: هو
5: احد الشروط المفروض
2: تكيه.
5: يكون كما حفظ المال وحفظ النفس وحفظ
2: حفظ المال والعقل الى اخره والنسبية
5: يعني حفظ البيئة تضمن استمرارها الأجيال القادمة.
2: نعم.
5: لما ندمر اليوم البيئة راه هي في تدمير الأجيال القادمة.
2: نعم. وهي مقصد من المقاصد معناها عدم الإفساد في الأرض اللي قالوا ربي في عديد الأماكن. نعم ممتاز.
5: احنا في ديننا المفروض احنا وإذاعة زيتونة إذاعة يعني
2: في خط تحريري ديني بطبيعة الحال
5: يعني احنا في ديننا
2: دعوي أكيد
5: الحفاظ على البيئة من إحدى شروط التشريع من احد القوانين
2: نعم. كلية من الكليات نعم
5: هي القوانين المسيرة للمسلمين هذا ان شاء الله احنا كجمعية وأنا كتعامل الجمعية نسعى وندعو إلى الآن الشباب خاصة الشباب منهم
2: للإقبال على التكوين،
5: ونرجع بالله يعني مدخل صغير لي
2: نعم. نعم ما يواصل إيه
5: للذكاء التبريد الذكي نعم. اليوم أي مواطن أي مستهلك يجيب فني باش نعطيكم مدخل مداخل الذكاء
2: نعم.
5: كيف يجيك فني وأنت عندك مكيف يقول لك اعمل
2: كلمه
5: انشار راهو هنا ثم راهو نقص في الذكاء
2: واضح،
5: لانه المكيف اذا يكون يشتغل بما يسمى بالغاز ولا وسيله تبريد اير 410A لا يضاف
2: نعم
5: ما نزيدوش، قال لك زدت لك شارج احسب راهو هذا غير ذكي ولا يجوز قول الكلام هذا، رد بالكم راهو هنا شفت هنا ضروره
2: الذكاء، هذو النصائح نحبوهم
5: ضروره الذكاء اذا قال لك عمل كل مون شارج راهو سببك مشكلة، يا ما عملش ما زادش ما عملش إضافة، وإذا عمل الإضافة باش تكون لك مشكلة، ولذا هنا يدخل ذكاء
2: المستهلك،
5: ذكاء المستهلك
2: والذكاء الفني كذلك، أكيد ذكاء الفني ربما الفني يعرفها ربما
5: لا يعرفها ما يعرفوهاش، لا لا اللي كان غلوب ما يعرفوهاش
2: وتو يزيد يأكد هنا بعد استشارات
5: يعني ردوا بالنا هذا مثل مداخل الذكاء يا ناس
2: توا خلينا نمشيو إلى المداخلة الهاتفية للسيدة عايدة سليتي، هي مكونة وخبيرة في مجالي التبريد والتكييف، باش تحكي لنا على تموقع المرأة في هذا الاختصاص، ويظل لي عندك تأييد بعد حكينا في الأوف توا ناخذ منه ومضى باش نعرفوا قيمة العمل وإقبال المرأة على هذا العمل حتى في مستوى عالي. ألو السلام عليكم،
7: صباح الخير سي توفيق،
2: مرحبا بك،
7: صباح الخير بالحضور الكل،
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحه سيده عايده سليتي، تعاود تقدم لنا روحك باش المشاهدين والمستمعين معناها يتبعوك ويفهموا الباك جراوند بتاعك، تفضل لله.
7: عايده سليتي مكونه خبيره في التبريد والتكييف، اليوم مرحبا بك يا عبد الناس الكل، مرحبا بك المتابعين للساعات في رياضة زيتون القرآن الكريم وبرنامج
2: منتدى البيئة
7: بصفة خاصة،
2: يعطيك الصحة،
7: فرحانة برشا باش نكون موجودة معاكم،
2: يعطيك الصحة، ممنونين جدا،
7: إن شاء الله اليوم باش نحكيو على إدماج المرأة في التبريد ووجودها. كما تعرف في توثيق أنا موجودة في التيران، أنا مكونة لذلك عندي فكرة كثيرة على وجود المرأة في هذا المجال. الحقيقة حضور المرأة في هذا المجال هو حضور ضعيف برشا، وهذا مش مجرد كلام، عندنا أرقام واضحة، بغينا اتصلت ب 22 مركز تكوين موزع على 15 ولاية، المراكز هذه تقوم بتكوين في اختصاص تبريد تكييف الهواء، فيهم 139 مكون في هذا الاختصاص، عليهم 24 مرأة مكونة، معناها بنسبة 17.3 بالمئة، دقيقة رقم ضعيف شوية، خريجي مراكز التكوين لسنة 2025 في هذا الاختصاص 2145 متكون، عليهم 22 متكونة، معناها بنسبة 1.03% الحقيقة رقم جدا صغير برشا.
2: أيوة.
7: ورغم هذا نقولوا لي هو خطوة أولى مهمة، والمراكز اللي بدأت تستقطب في هذا في المرأة معناها كيما القرويات ماتر وبنجر تعطينا مثال احتفالية.
2: الأسباب شنية نتاع عدم إقبال؟ لأنه يعني ترى ربما أنها أنه اختصاص رجالي أكثر منه معناها نسائي، وإلا شنو من الأسباب على ربما عزوف المرأة على الإقبال على هذا المجال اللي هو عنا اليوم قصة نجاح بعدنا في مع سي محمد وسيم شرادة نحكيه في الأوف، يقول اللي هو على القليل على المستوى المردودية معناها

0: حسب رأيهم هما هذا التوجيه يساعدك، معناتها ما يعطيوكش الفرصة، ما يقدموش قدامك، معناها ما يحطوش قدامك كافة الاختصاصات ويعطيو لي زافونتاج وانت تختار. أيضا المؤسسات اللي ما تعطيش أولوية لانسيتات المرأة، تردد المؤسسات في الانسيتات خوفا من ظروف العمل، التوقيت، التنقل، المهام، أو حتى بسبب غياب التجهيزات الملائمة، معناها هذا يخلي المرأة تحس إنه مش مرحب بها.
1: من خلال تجربتك شنو ترى انت، شنو ترى الحلول على غير المؤقته ولا ما نجموش نحن، هو موضوع يطلب حصه كامله لكن ولا اكثر من حصه، لكن شنو من الحاجات اللي تنجم توجههم اليوم لاهل الاختصاص كان يسمعوا فينا، الوزاره ذات الصله مثلا وزاره التكوين والتشغيل، خاصه نحكيوا على توجيه المراه لهذا القطاع، شنو ترى من الحلول مثلا؟
0: هي الحقيقة المشكل الحقيقي مش في كفاءة المرأة بل في البيئة اللي ما زالت ناقصة. الحلول موجود. أول حاجة نبدأ بحملات توعوية تساعد العائلات المتكونين، مثل هذا إذا نعمل دي جورني معناها بسونسيبيليزاسيون، نوريو قيمة القطاع هذا قداش محتاج يد عاملة، خاطر بالحق عندنا نقص كبير في اليد العاملة. تجهيز مراكز التكوين وتوجيه المكونين، مراجعة البرامج، منح نعطيو منح ونشجعوا المرأة باش تكون موجودة، نعملوا تكوين مستمر، نشجعوا المؤسسات على استقطاب المرأة. مثلا نعطيو مثال اللي أنا بالحق تفاجأت فيه، لاشوشي تيغان اللي تخدم في 250 مرأة في مجال
1: بدون تسمية متاع شركات ممنوع علينا نحلاي سمح سمح
0: دوك معناتها فما دي سوسيتي ما شاء الله يخدموا في سلسلة ونشين ويقول لك الروندمون تاعهم باهي،
1: ورينا قصص نجاح في اليوم العالمي، رينا برشا قصص نجاح. اما معناها ما تكونش هذيك الشجرة اللي تحجب الغابة، معناها في النقص هذا متاع المرأة
0: هي الحقيقة هي الحقيقة معناها كل مع بعضه، معناتها كل شيء معناتها كل شيء ناقص، يلزم نخدمه شوية على المرأة، يلزم شوية.
1: يعطيك الصحة.
0: الكفاءات موجودة، المرأة تنجم تكون موجودة، لكن إذا أنت توجه، إذا أنت تدعمها. أنا من هنيا نقول اللي معناتها القطاع التدريب التكييف هو مش مجرد آلات أو فضاء، هو فضاء فيه فرص التشغيل كبيرة، استقرار.
1: مش لازم مش لازم تكون تكنيسيان التيران باش تهز وتعمل، تنجم تكون مؤطرة، تنجم تكون معناها مرشدة مكونة ناصحة، هذا هو هذا شو نحبه نحن.
0: يعطيك صحة، وجود المرأة
1: في عديد المجالات.
0: يعطيك صحة، المرأة نجم تواكب الابتكارات، تكون عنصر فعال في إدخال تقنيات جديدة تحطها في التيران.
1: يعطيك صحة.
0: حطها في التكوين، حطها في
1: معناتها كلمة الأخيرة سيدة عايدة، شنو تقول المرأة ولا الشابة اليوم اللي تسمع فينا، شنو تقول؟ شنو تقول؟
0: نقولها اللي القطاع هذا فيه نقص كبير في اليد العاملة، القطاع هذا يوفر دخل محترم ومستقر يعاون المرأة باش تكون مستقلة ماديا.
1: باهي كيفاش تعمل وكيفاش تعمل باش تمشي؟ فماشي ريفيرونس ترجع لها، فماشي مرجع هكا تدخل على صفحة تمشي لإدارة التكوين الجهوية اللي يسمعوا فينا على تونس كاملة، باش بما أنه قطاع واعد وين يمشيوا؟ في عنوان
0: يمشيوا للإدارة العامة للتكوين المهني اللي في النفايات، يتصلوا بها يعطيوهم مراكز اللي تكون
1: مختصة في
0: المختصة في
1: يمشيوش للجمعية وانت عضو ناشطة في الجمعية،
0: يمشيوا يتصلوا إذا بتشو جمعية طبعا منح راهي باش تقدم لكل مرأة تونسية تقوم بتكوين في المجال هذايا من طرف عين بيو مشكور يوسف الهنامي اللي أحكي عليها المنح هذايا،
1: نحكيو عليها بالديتاي في حصة أخرى إن شاء الله. نعم
0: إن شاء الله. أنت مرأة راك مدللة في هذا القطاع، أدخل وشوف راك باش معناتها باش تلقى مجال قطاع باهي
1: واعد
0: في يد عام. نعم. قطاع واعد
1: نعم واعد
0: يعني نجاوب الصخرة نتاع الجوار نعرفوا اللي
1: فهمنا
0: حبيت
1: كل شيء.
0: معنا
1: أكيد
0: طماطم
1: أكيد. يعطيك
0: فوالا.
1: الصحة، يعطيك الصحة سيدة عايدة سيتي في مرورك هذا، ولو وإن كان الوقت أحكم فينا. يعطيك الصحة كذلك على كل المعطيات والأرقام اللي قدمتهم لنا، باش خلينا فكرة على تموقع المرأة في هذا

0: او في الاختصاصيين في التبريد والتكييف. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله عاد نهار تكون بحذانا عاد وتجينا بك الدفندر باش نحلوا الموضوع باكثر معناها توسع وباكثر. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، ان شاء الله في فرصه قادمه نمشيو الفاصل ثم مازال الوقت نمشيو. اذا كلمة تعليقا على اللي كانت تقول فيه، خلينا نبدا نخلي لانه انت عندك ما تقول بكدا. سي محمد وسيم في مؤسستك ما عندكش برشا نساء تخدم؟ لا ولا غياب كلي هكا
1: غياب كلي. كنا عندنا
0: خذ الميكرو هذه بقرب الميكرو شويه.
1: كنا في مؤسسه عندنا زوز فتيات، معناها اسباب عائليه ولا زواج.
0: المهم رقم ضعيف،
1: ضعيف جدا.
0: نعم،
1: معناها مسؤوليات المراه في المجال
0: كيما كل خدمه اكيد فيها مسؤوليات، ديما يقعد معناها السمت العام انه فما نقص كبير. سي زهير انت معناها عندك عكس هذايا اللي حكينا فيه، عندك عكس اللي يقولوا فيه، وان كان تجربه محصوره في مؤسسه تعليميه. نعم،
2: يعني وجود المرأة في القطاع ضعيف مشكلة في تونس في العالم الكل
0: أكيد،
2: يعني في أوروبا لا تتجاوز 2%.
0: نعم،
2: عدد النسوة العاملين فنيا في القطاع ما تتجاوز 2%، يعني الظاهرة عالمية.
0: نحن عندنا 1.03
2: يعني، وليس الظاهرة تونسية إلا أنه إحنا المرأة التونسية بتثبت وجودها يعني مجبرين وليس مختارين.
0: نعم،
2: اليوم في المؤسسات الجامعية اللي تحضر في المكونين واللي تحضر الفنيين يعني الأطر العليا هي أكثرها فتيات. التجربة اللي كانت عندي في المعهد العالي للدراسات العلمية والتكنولوجية
0: بورصة
2: درية، درست يعني قسم نهائي في المرحلة النهائية في الليسانس، كان عندي 17 طالب، على 17 طالب عندنا 13 امرأة وأربعة رجال.
0: نعم،
2: في 13 طالبة امرأة كانوا ممتازين، وفي الأولاد في الأربعة كانوا واحد.
0: نعم،
2: كان يعني بتشوفوا أنا عدد المرأة، بتشوفوا أنا المرأة وفي 13 المرأة. أنا أكد لكم أنا 13 اليوم تعمل في قطاع التبريد، يعني
0: لعلى في المؤسسة هذيك بركة
2: رغم أنه الاختصاص ليش التبريد
0: أكيد،
2: الاختصاص أنه هي في يعني في البيئة.
0: نعم،
2: إلا أنهم اليوم يعملوا في قطاعات التبريد، نعرف انهم زوز ولا ثلاثه بتيسال. نعم، بهم يعملوا عمل في العمل هذا.
0: نعم،
2: لكن انا في اطار في عملنا دراسه اخيره مع المنظمه الامميه المتحده، المنظمه المتحده للتنميه الصناعيه مع وحده الاوزون، ان شاء الله في المرحله الثالثه من مشروع جي بي ار شرية للتصرف في المعدات العامله بهذوما الهاش سي اف سي، حدد ان شاء الله زوز منح لمدة دراسة لفتاتين.
0: أيوة،
2: إن شاء الله باش يدرسوا على حساب هذا المشروع على العمل هذا، باش يكون لهم منحة لمدة 3 سنوات لمرأتين إن شاء الله. هذه لتحفيز ولتشجيع المرأة على أنها تكون موجود. سمحني سي توفيق، أنا أساسا دقة، لأن يعني المرأة اليوم ممكن أنها تعمل في القطاع هذايا في البيع في التوزيع،
0: مش لازم تكون ميدانية
2: وتهز
0: وتحط وتلحم، واضح
2: في التطوير في الدراسات، يعني عندها مجال كبير،
0: هو قطاع استراتيجي بطبيعة الحال،
2: يعني عندها عدة مجالات في القطاع باش تكون فاعلة فيه.
0: نعم، بربي نحب نمشي وتوا الإضافة على ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لإعادة التدوير ما سيقع، معناها تركه وما سيقع معناها استبداله بالوسائط التبريد الطبيعية. شنو باش نعملوا بهم هذوكم وشنو هي الاستراتيجية؟ علقينا في كلمتين قبل ما نمشيو الفقرة الإخبارية في 3 دقائق. نعم،
2: الوكالة الوطنية لحماية المحيط في مع وحدة الأوزون السنة هذه،
0: دي مقرب الميكرو شوية،
2: السنة هذه يعني نزلوا طلب عام لتمكين مؤسستين تونسيتين، واحدة في العاصمة وواحدة في صفاقس، باش يكون عندهم هالوحدة ولا السونتر
0: استرجاع
2: لتجميع
0: تجميع
2: استرجاع وتجميع ورسكلة وتجديد وتحليل وسائط التبريد، هي الغازات المستعمله في التبريد
0: يحللوها،
2: ما هي قابله للرسكله، قابله للتجديد لاعاده استعمالها، والا لتدميرها.
0: نعم،
2: المراكز هذه السنه من الشهر هذا من الشهر الجاي باش تستقبل كل مع هذا اعطت 11 مؤسسه اخرى صغيره اعطتها الامكانيه اعطتها الاليات والاليات والمعدات الضروريه للتجميع الوسائط التمويل هذه اللي هي وحده التجميع اللي هي يونيتي دو ريكوبيراسيون اعطت ميزان الكتروني اعطت صهاريج للتجميع اعطت عده معدات لتجميعها ثم باش ترفعها للمركز هذايا لتحليلها لتحديد اشكال للرسكله ولا للتدمير
0: بتاعه
2: ولا للتدمير
0: للتدمير نعم
2: هذا موجود دونك كل
0: اطار التشريعي تاعو موجود سي ولا مازال
2: هو الاطار الاشكال وين الاشكال هنا في الاطار التشريعي ان شاء الله لمده
0: كمل حاله خلينا نعاود نرجع شويه كمل حال بالنسبه للاشهاد
2: هو نفس القانون
0: نعم
2: يعني لما الانسان يتحصل على الاشهاد لابد ان يتعامل تعامل صحيح تعامل صحيح وتجميع
0: بالضبط
2: ولتجميع الوسائط التدمير هذه لابد من من من رسكلتها او
0: نعم.
2: معالجتها ولا لتدميرها ان شاء الله يخرج القانون هذا قريب العاجل
0: قريب العاجل في كلمه بديت تجمع سي بما انك انت عندك الاشهاد وانت من ابطال التدمير بديت تجمع سي في الواحد ولا مازلت
1: مش برشا قليل
0: نعم.
1: قليل
0: اما بديت كومي
1: بدينا
0: هذا هو هذا هو لانه باش نحكيوا عليه راهو ضروري اليوم هذا الاشهاد او قانون الاشهاد ونرفعه وما نعرفش كان تحاول تعمل نداء واحد اخر وتذكر به باش يفعلوه لانه ما نعرفش قريب ديما نسمعوا فيها قريب هل من مجال هل من معناها مدكر باش يفعلنا هالقانون هذا سي
2: هو لاقامه الاقامه العمليه نتاع الاسترداد الاسترداد فقط هاي. تقتضي مجهود
0: بالله.
2: تقتضي وقت لانه انا اقول لك انا فني باش نمشي نعمل هاي. عمل اضافي وما عنديش ليه يعني كنت طلع في السعر نتاع مش نترك
0: نعم.
2: لكن لو كان ثم تشريعي ثم قانون تشريعي يقنن هالعمليه هذه تفرض على كل فني أن يسترجع وكل مؤسسة تسترجع غاز تسترجع الغازات هذه
0: نعم.
2: ل لتمشي باش تمشي لهل ثلاثة طرق للرسكلة ولا للتجديد
0: نعم.
2: ولا للتدمير يعني القانون عدم وجود القانون ما يشجعش المؤسسات اللي عملها الشيء
0: شكرا ده. نمشي وتول فاصل ثم الفقرة الإخبارية القارمة
3: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى
4: من القيم إلى القيم
5: أخبار البيئة أخبار البيئة
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة ليوم الأحد نمشي للخبر الأول انعقاد يوم الأربعاء 24 جوان 2026 الجاري ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف إذن حول تقييم الإنفاق المخصص للتنوع البيولوجي في إطار اتفاقية كومينغ موريال للتنوع البيولوجي في تونس عقدت في تونس بقيادة وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونظمت كجزء من تنفيذ مشروع بيو فين أو تمويل المخصص للتنوع البيولوجي نمشي للخبر الثاني إذن فخر للبلاد والعباد باحثون في كلية العلوم ببنزرة جامعة تونس قرطاج يطورون راتنجات ذكية لتنقية المياه وما أدراك ما تنقية المياه من المعادن الثقيلة بكفاءة عالية صدرت مؤخر نتائج هذا البحث في مجلة Chemical Industry and Chemical Engineering المجلد 32 العدد الأول 2026 أعده الباحثون الطلبة أو كقدامنا في صورهم إذن المخرج يعطيه الصحة مذكورين نبدأ بالدكتورة مروة المرابط هي مؤلفة الرئيسية طالبة دكتوراه هي المؤلفة الرئيسية والدكتور عدنان مبروكي تحت إشراف الأستاذ فيصل الأعماري في مختبر التركيب العضوي بكلية العلوم بوزارة جامعة قرطاج تونس نعاود مرة أخرى نقول بمثل هكذا البحوث تتقدم بلادنا إذن نعاود فخر للبلاد والعباد الخبر الثالث إعلان الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن انطلاق الدورة 16 لأسبوع البحر بالشراكة مع المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، مؤسسة إقيانوس ووكالة التعاون الألماني. ويعد هذا الحدث العلمي الاستثنائي فرصة فريدة للطلبة والباحثين الشباب، ديما نتوجه للشباب، لاستكشاف عالم التنوع البيولوجي البحري من منظور علمي وتطبيقي. تاريخ التنظيم من 13 إلى 18 جويلية 2026، آخر أجل للتسجيل هو 5 جويلية 2026. كيفية التسجيل هو الدخول أو الولوج إلى الصفحة الرسمية للصندوق العالمي للطبيعة الـWWF وفتح الرابط المتاح للغرض. إذن الصندوق العالمي للطبيعة ثم تلقاو فيه رابط تدخلوا باش تسجلوا. آخر أجل نذكر هو 5 جويلية 2026. نمشيوا للخبر الرابع. ما زالت بعض الممارسات الحضرية كقطع الأشجار في المناطق الحضرية تتجسم البعض منها كما ورجت معناها واردة في الصورة المرافقة للخبر. قطع شجرة دون سبب في منطقة خير الدين بالأحواز الشمالية للعاصمة، لماذا؟ سؤال يطرح نفسه. نحن نعرف اللي ربما في المدة الأخيرة كل الدول في العالم قاعدة تقاوم في ظاهرة الجزر الحرارية. الجزر الحرارية هي المدن اللي ما فيهاش كساء نباتي، ما فيهاش أشجار. نحن في بعض معنا ممارسات معناها سيئة جدا، وهي قطع الأشجار لإبراز ربما الواجهات التجارية لبعض المحلات، وإلا حتى من غير سبب باش يحط كرهبته يقص شجرة. إن شاء الله هالممارسات هذه تنقطع نهائيا ولم نعد نراها، لأنه راه فيها القانون يمنحها، بالقانون ممنوعة وفيها خطية كبيرة توصل حتى إلى السجن. فنسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الفقرة الإخبارية أن المستمعين متاعنا الكل يوصلوا ربما اللي ما هوش حاضر واللي موش استمع أنه قطع الشجر علاوة على أنه معناها فيها ربما ذنب كبير، ربي سبحانه وتعالى القانون يعاقب عليها، وفيها مضرة للبيئة، فيها مضرة أو نفقدوا ربما مظلة تقينا حرارة الزمهرير وحرارة الشمس. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونرجع لمواصلة الحوار واختتام الحصة في 5 دقائق. الغالب تكلم ليش على كل شيء. نبدأ بك أنت سي زهير، ولا نبدأ نمشي لسي محمد وسيم شراد؟ شنو تجي بتقول سي محمد وسيم في ختمة الحصة هذية، وأنت البطل باش تحصلت على البطولة هذية، شنو النصيحة اللي توجهها للناس اللي مختصين كيفك، الفنيين مختصين كيفك؟
1: قبل كل شيء استوفيق، نعتبر هذا التتويج مسؤولية قبل ما يكون تكريم.
0: نعم،
1: وهو حافز المواصلة لخدمة مهنتنا ونشر ثقافة حماية البيئة خاصة.
0: نعم،
1: ونساهم في تطوير قطاع التبريد والتكييف في تونس.
0: نعم،
1: ونطلب من جميع الفنيين اللي هما راهو يتكونوا، راهو التكوين واجب في الوقت هذا.
0: ما عادش فما حتى لا لا لا لا مجال الفرار منه، لانه برشا مستجدات وخاصه الوسائل الطبيعيه شديده الانفجار
1: ومعناها نعم مخاطر معناها ديزاكسيدون معناها. واحنا منحبوا تكون حتى اكسيدون.
0: اذا الاشهاد وما درك من الاشهاد. بالضبط، يعطيك الصحه بارك الله فيك سي زوين. نختموا معاك اذا
2: انا باش في الختام عندي بشرى ونداء.
0: نعم،
2: البشرة الأولى راهو الطلب على الفن التونسي رغم الهنات ورغم أقول عليه في مشاكل. في طلب كبير، اليوم ثم مؤسسة إيطالية تعمل في القطاع اليوم طالبة 100 فني بشروطها، الشروط متاعها ممكنة.
0: كيفاش يعملوا باش
2: يعني يكون فني في القطاع، عنده تجربة مهنية ما أقل في 3 سنوات، عنده تكوين خاص.
0: أي على شكون يمشي باش يتواجد؟
2: هي مؤسسة خاصة، ينجم يتصل بالزيتونة، ينجم يتصل بي أنا باش نوجهه.
0: أعطينا رقمك كجمعية يعني مثالش. أي
2: رقمي، بنعطيك رقمي الخاص 98 77 69 01.
0: عاود مثالش
2: 98 77 69 01، والا وذاعة الزيتونة
0: مثالش يتصل بي انا
2: بالموقع الرسمي للجمعية، والا في
0: جمعية يعني تونسية
2: والتكييف ولا باش فيسبوك نتاعها حتى يمكن لهم معنا الترشح.
0: هذا الخبر الاولي،
2: هذا البشرى. الخبر الثاني دعوة لكل فني تونسي خاصة الشباب الانتماء والانضمام للجمعية. الجمعية هذه تعمل لجمعية
0: فنية
2: جمعية التبريد والتكييف. اليوم الجمعية عندها المخبر الوحيد في تونس اللي يقدر يكونك على حسن التعامل مع وسائل التبريد المفلورة يعني الريفريجيرون فليوري، وتتعامل مع وسائل التبريد الطبيعية قبل الالتهاب لزان فلامابل. اليوم قادرة عندها مركز معناها متكامل فيه كيفية حتى يعني الطاقة المستعملة طاقة شمسية يعني صديق للبيئة 100% يستعمل وسائل تبريد طبيعية ويستعمل طاقة كهربائية طبيعية من الطاقة الشمسية.
0: مشكورين جدا على حضوركم المهندس زهير الدوسي كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف. نعم شكل حاجة
1: نشكر
0: في كلمتي
1: باهي نشكر كنت استفيق نشكر السياسة
0: التنامي على واش باهي
1: وتوجه بالشكر الخاص إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط
0: أكيد هي
1: وحدة الوصول. كما تقدم جزيل الشكر إلى الجمعية التونسية للتبريد على دعمها المتواصل وجهودها في الارتقاء بالمهنة وتعزيز كفاءة العاملين في هذا القطاع.
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. معناها نشكر الناس الكل لكن لابد من العمل ثم العمل وتفعيل خاصة القوانين اللي قاعدة إلى حد الآن ما زالت مراتش، وهذا باش يخلي معناها يخلي بلادنا تقدم في هذا المجال ونحن متقدمين بطبيعة الحال. الانبهار اللي لقيناه في زيارات عديد الوفود من لونيدي من عديد المختصين. إذا مشكور جدا سي زهير الدوسي على حضورك وتأثيثك البرنامج اليوم، كذلك السيد محمد وسيم شراد الفني في المجال وأحد أبطال التبريد. إن شاء الله راهو برشا أبطال من تونس. شكر موصول كذلك كل المتدخلين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربلسي والسيدة عايدة سليتي المكونة والخبيرة في مجال التبريد والتكييف. كما نشكر المخرجين والمخرجة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي والمخرج الرقمي أحمد الطبابي على تأمينه الإخراج الرقمي. لكم أنتم متابعين ومشاهدين سي فوز البمني فرح بوعلي سيدة مسعودة قمري سيدة ريم ترشون كل متتبعين نقول لكم يعطيكم الصحة لحسن المتابعة والاهتمام. اللهم نصرك لإخواننا في فلسطين أحسن من إخبوي. حتى نلتقي إن شاء الله في محور جديد وموضوع جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنا من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد نعيم.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرف.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. اليوم مش نحكيه في مقامات وحكايات على قامة من قامات التلاوة، ونبدأ رحلتنا الصوتية اللي نصحبكم فيها إلى عالم القراءات والتلاوات والمقامات، حيث تمتزج عذوبة الصوت بجلال النص القرآني. اليوم إن شاء الله سنستعرض حكاية قارئ استثنائي نقش اسمه في سجل عباقرة التلاوة، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
2: أرجعنا لكم مستمعينا الأعزاء مع شيخ المقامات ومع قارئ استثنائي نقش اسمه في سجل عباقرة التلاوة، إنه الشيخ

كريم حيث أتم حفظه قبل بلوغ سن 12، لكن لم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميزه عن غيره من حفظة كتاب الله تعالى في عصره. فاصل ورجعين مكملين معاكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على الشيخ مصطفى إسماعيل، قلنا اللي أتم حفظ القرآن في سن مبكرة ولم يبلغ السن 12 من عمره. ولم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميز الشيخ مصطفى إسماعيل عن أقرانه، بل لما وهبه الله من نعمة ولما امتلكه من صوت مميز وقدرة خارقة على التنقل بين المقامات الموسيقية في تلاوته لكتاب الله تعالى. هذه الموهبة جذبته إلى عالم التلاوة وإلى مشايخ التلاوة الكبار في عصره، فصار تلميذا نابغا يتعلم منهم فنون الأداء القرآني، حتى أصبح الشيخ مصطفى إسماعيل هو المعلم الذي يتعلم منه الآخرون. تلاوة قصيرة وراجعين مكملين معاكم مقامات وحكايات.

فتوفنا مع

مستمعينا الكرام، من الأمور التي جعلت الشيخ مصطفى إسماعيل قارئا لا ينسى هو استخدامه البارع للمقامات الصوتية. فالمقام بالنسبة للشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش مجرد قالب موسيقي، بل كان أداة للتعبير عن معاني النص القرآني، وهذا التعبير كان بعمق وبإحساس بليغ إلى درجة. استعمل الشيخ مصطفى إسماعيل مقام رست، اللي هو كما حكينا عليه في حصص سابقة مقام العظمة، مقام الوقار. استخدمه الشيخ مصطفى إسماعيل في آيات الجلال وغيرها من الآيات اللي تعكس كبرياء المولى جل جلاله وعم نواله، وتمنح المستمع شعورا بالرهبة والجلال. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه في مقامات وحكايات على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي استعمل المقامات بأفضل الاستعمال، استعمل مقام رست واستعمل أيضا مقام البياتي اللي هو مقام الهدوء، مقام الطمأنينة، وكان هذا المقام المفضل لدى الشيخ مصطفى إسماعيل خاصة عند قراءة الآيات التي تتحدث عن الرحمة وتتحدث عن المغفرة، وعندما تستمع إليه في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين تشعر وكأن الرحمة تحيط بك. من المقامات التي استعملها أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوته لكتاب الله تعالى مقام الصبا اللي هو مقام الحزن، مقام الشجن، وكان الشيخ مصطفى إسماعيل يوظف هذا المقام لإبراز الألم وإبراز المعاناة، كما في قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حكاية على سيدنا يعقوب عليه السلام وحزنه على ابنه سيدنا يوسف على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.

من المقامات أيضا مستمعينا الأعزاء اللي أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل مقام السيكا، اللي هو مقام الفرح ومقام البشارة، واللي برع فيه الشيخ مصطفى إسماعيل أيما برع وأبدع فيه أيما إبداع، خاصة في الآيات اللي تحكي على الفرح وتحكي على الانتصار. ويكفينا مثال أنه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل. نسمع ما تيسر من كتاب الله وراجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

أرجعكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي لم يكن قارئا فقط، بل كان أسطورة تحمل في طياتها العديد من الحكايات المؤثرة، منها حكاية البكاء في التلاوة. يحكى أن الشيخ مصطفى إسماعيل قرأ ذات مرة قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت والحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قرأها الشيخ مصطفى إسماعيل بمقام الصبا، فأبكى الحاضرين من شدة التأثر، لأن الأداء متاعه كان يحمل الحزن العميق، وكأن الكلمات تخرج من قلبه لا من حنجرته فقط.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وحكينا اليوم على الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله اللي توفى وغادر عالمنا في عام 78 و900 وألف، إلا أن صوته الشجي وصوته الجميل تربع على عرش قلوبنا وعلى عرش التلاوة، فكان الشيخ مصطفى إسماعيل ولا يزال حياً في قلوب المسلمين بصوته وبحضوره وبأدائه المتميز. كان الشيخ مصطفى إسماعيل مدرسة خرجت أجيالا من القراء، وما زالت تلاوته مصدر إلهام للقارئين والمستمعين على حد سواء. اليوم مستمعينا الأعزاء ونحن نستمع إلى تسجيلات الشيخ مصطفى إسماعيل، نتعلم كيف يمكن للصوت البشري أن يصبح وسيلة لنقل معاني القرآن الكريم بشكل يفوق الكلمات، ليخترق القلوب ويزرع فيها الإيمان. أعزائي المستمعين، كان هذا لقاءنا مع عبقري من عباقرة التلاوة القرآنية الشيخ مصطفى إسماعيل، اللي جعل من المقامات لغة تترجم معاني القرآن الكريم. وفي آخر الحلقة أترككم مع سؤال للتأمل: كيف يمكننا اليوم أن نحافظ على هذا التراث العظيم وأن نطور أداء التلاوة بما يناسب العصر دون أن نفقد أصالته؟ دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء جديد من برنامجكم مقامات وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ